0: الو،
1: ايوه السلام عليكم.
0: كيف حالك مالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك انتي؟
0: لا كيف حالك مالك فهي؟
1: كويس الحمد لله، شن حالك انتي؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
0: سلمى كيف حالك؟ جمعتك مباركه ان شاء الله. انتي استاذ يونس ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك وجمعتك ابرك. إيه؟ يا ميمة جمعتك ابرك
0: ان شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك بهي؟
1: والله كويسين الحمد لله بارك الله فيك.
0: اليوم قدمت البرنامج باهي ما شاء الله.
1: ايه اليوم جيتكم في الجمعة، اليوم ما خلتكمش برواحكم.
0: ايه
1: ما كستوش.
0: ان شاء الله باهي، ان شاء الله ندعوك في الساعة هذه يا ملاك ان شاء الله.
1: باهي ماما آه. بأن جمعة اليوم باهي.
0: ايه
1: اليوم جمعة. ادعي لي. هاي ادعي لي.
0: ندعيك ان شاء الله يا ربي.
1: هاي شن تدعي لي؟
0: انت استاذ يونس ان شاء الله يا ربي شهر الجمعة المباركة ان شاء الله باهي. يا ربي اللي تمنوه ان شاء الله يجيكم يا ربي.
1: ان شاء الله ميمه، ان شاء الله ان شاء الله يا ميمه،
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر يا رب.
0: اي سل ان شاء الله
1: وربي يسمعنا عليك ديما، صوتك يا رب نسمعوه ونطمن انك ديما بخير.
0: ان شاء الله تنجح حتى انت ويا البيت الله ان شاء الله يا ربي، تتمنى اللي تبوه ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: اي صحتي ملاك عن النصايح بارك الله فيك.
1: عفوا عفوا ميمه، عفوا ميمه بارك الله فيك.
0: نورت البرنامج انت ويونس ان شاء الله.
1: تسلمي تسلمي ميمه، تسلمي بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. على 092-150-59-99 هلا وغلا بالجميع، مرحبا نورتوا جميعا، وامسية طيبة ومباركة وجمعة مباركة عليكم يا رب العالمين. هلا السلام عليكم. فصلة المكالمة على 092-150-59-99. ملاحظة مهمة قبل اي حد يتصل بي، ابتعدوا على الراديو لو تسمعوا فيها من الراديو، او ابتعدوا على التليفون لو تسمعوا فيها من التليفون لو سمحتوا. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. جمعتك مباركه استاذه ملاكي.
1: جمعتك ابرك يا رب. بنت القربولي صح؟
2: ايه اكيد
1: بنت القربولي.
2: انت وكافه الساده المستمعين الكرام. بعدت شويه على الراديو بس
1: ايوه
2: تصير لي هيك شويه
1: بتصير شويه
2: تردد يعني.
1: تردد بالضبط بالضبط. تفضلي.
2: ايه قلت لك ان شاء الله يا رب جمعتكم مباركه، انت استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها جميعا يعني، والاخت فاطمه ان شاء الله نسمعها راجعه يعني بصحه جيده ان شاء الله.
1: نحب نطمنكم ان فاطمه ان شاء الله قريبا ان شاء الله باذن الله حتروح باذن الله.
2: ما شاء الله باهي باهي الحمد لله على سلامتها، معناها بتروح لليبيا.
1: ايه باذن الله بإذن الله.
2: ده هذا كويس إن شاء الله، ربي يزيد المشفى يا ربي، كل مريض يا ربي إن شاء الله
1: اللهم
2: يشفى ويتعالج ويروح لبلاده يا ربي.
1: يا رب
2: مع إنه ما وما نعرفهمش، لكن ونسمعوا فيهم هيك والله يا ناري مساكينة، عارف أنت الغربة وهيك يعني لما حب الدب يكون في
1: بالضبط. إيه إيه أكيد أكيد أكيد. تفضلي
2: إن شاء الله يا ربي يزيدها مشفى، وإن شاء الله يا ربي تفرح حالها وناسها ونسمعها يعني تشارك معك
1: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟
2: أنا يعني بخصوص بخصوص الموضوع استاذة ملاك.
1: تفضلي. هاي احكي لي.
2: والله انت ما تقصري الحق يا ربي، ديما تحسيك هيك تتناولي في مواضيع يعني في الواقع الحياة تمروا بها يعني.
1: صح.
2: في ناس والله فعلا والله ما يهنوهمش، ما يهنوش يعني خاطرهم زي ما تقولي ما يريحش فيهم. لو انا واحدة من الناس والله هلب الناس تسأل خيرها يعني، علاش ما جاز نصيبها مثلا، علاش قاعدة تتوح يعني، وفي اللي يسمع علي معنا عرفتي والله يسمعني على فلان يبها علاش يعني. تصدقي في مرة امرأة ما بتش هنا خطرها اني اسألتها لي سؤال هذا موجه وجه وجه في وجهي، فقلت لها والله مش بيدي والله الا امي ترفض هيك زي اللي مش هاينه علاها زي اللي تبي لي معناها يا اما حد باهي يا اما ما نعرفش شكلي ما كثر ما نعاون فيها في حوش حد هيك المهم حسيتها زي اللي مش هاينه علاها. قلت لها قالت لي والله لما نكلمها كان غير من امك. قلت لها هذا وقالت لي ما وني نسمع عليهم الناس يجوك ترفضي فيهم. قلت لها والله ما نعلم بيهم الله في من الناس والله تصدقي استاذه ملاك يما قالت لي هي المراه جارتنا السكينه والله ما ندري عليهم. قلت لها هي جوني والله ما نعلم بهم فاني ننحرج عرفتي في مواقف زي هذا.
1: ايه يعني طبيعي
2: صعب جدا تبدي حتى انت لما مبتدئ لما تكون امك مقعده ما تبديش تجاوبي والله جد يعني
1: صح صح.
2: فاني تعرضت للموقف هذا معنا هي جايتني في العمليه راهو هذا طبعا في شهر رمضان تفكر لها بعد شهر رمضان هي جتني وانا في العمليه بتاعت المراره واتصل فيها مسكينه قلت لها بارك الله فيك يعني والله هالبنات ما ندري عليهم مساكين. ايه قصدي والله اللي نعاني منه حلبة، ان شاء الله ربي يصلح الحال
1: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا بنت القربان، ان شاء
2: الله بارك الله فيك انت، وطبعا الحي مستمعين كلهم دون استثناء جمعتهم مباركة يا رب.
1: تسلمي بنت القربون، شكرا.
2: تحياتي
1: لك، تحياتي لك، شكرا يا بنت القربون اللي على المكالمة الطيبة. فاصل قصير ونرجو يلا.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 تذكيرا برقم الهاتف 0 92 150 59 99. ألو، السلام عليكم، مساء الخيرات.
1: الله، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، جمعتكم مباركة من الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي، هاي موضوع الحلقة اليوم.
1: عرفتيني؟
0: طيب بالله، كل واحد بيجي يقول لي عرفتيني بنت ليبيا.
1: صح عليك،
0: هاريتي ماما تسألينيش، تحرجيني نحرجك بعدين. أعطيك السلامة. خلاص، كيف حالك حالك بهي؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك ويخليك.
0: انت يسلمك،
1: انت على عائلتك.
0: ايه الحمد لله، طيبين كلهم في نعمة، وتسلم عليك العافية، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: بح قولي لي، هاي موضوع الحلقة.
1: كيف نقول لك، هو كاتر بالذات في كيف نقول لك، في ناس تحب تدخل في شؤون غيرها، فهمتي؟ كأن عندهم عادة، هي هذا فلان شن عنده، هذا شن ما عنده، من عندهم شوفت زحمني عندهم. وفي ناس تحرجك زي ما قالت بنتي جربولي، فهمتي؟
0: جميل.
1: تحطك في مواقف، علاش قاعدة ما كملتيش مثلا قرايتك، علاش قاعدة ما تجوزتيش،
0: علاش طلقتي،
1: وعلاش قاعدة ما درتيش صغار،
0: قاعدة علاش ما درتيش صغار، علاش ليك هلبة سنين متزوجة وما فيش صغار، ما هي شني زعما،
1: علاش ان هذا كل شيء نصيب من ربي، فهمتي؟ ما فهمتش، هل هم
0: هم مش هم هم يدخلوا في اشياء ما تعنيهمش، خصوصيات الناس. باه
1: ما قلت لك، يحطوا مرات بتردي عليهم بكلام انه بيجرحهم وبتصف.
0: لا، هو لازم تردي عليهم، ليش؟ لبش يجرحهم، ليش؟ انا موضوع حلقتي اليوم التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضي،
1: سمع لا يرضي. صح كلامك.
0: ايه،
1: ما قلت لك مرات كيف بنقول لك، تو اني ما عنديش كتر طلوع حلبة، تمام، نطلع ما عنديش حلبة ديك الطلوع، كذا جيت لما جيت سلم. والله العظيم تعرضت لموقف، مش حتى واحدة صغيرة راه، لما سلمت عليها حي انت فلانة بنت فلانة، قلت لها ايه، قلت لي طيب والله فيك لطلعتي.
0: ما
1: قلت لي يطلع هالباوه اللي قاعد في الحوش، وفهمتها
0: ايه،
1: ما فهمتش الناس سلم كيف الحد.
0: يا ربي، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، وهذه هم الناس، شو بديري هاي؟
1: والفترة اللي فاتت طلعت عيني،
0: الفترة اللي فاتت طلعت عيني، ما نبو زردة.
1: تفضلي، مرحبتين بيك من عيني.
0: طلعت عينك كده، ناس سألاتك يعني ولا
1: والله العظيم، شوفي شوفي السؤال اللي حشاك، نادم إنني ما رديتش. واحدة باركت لي، قلت لها الله يبارك فيك، شي ردت الثانية قالت لي في العمر زي هذا المفروض حتى متقاعد.
0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
1: اقسم لك بالله اللي بالكلام بالحرف الواحد، معاش علاش ما رديتش، لأن أني في حوشهم. قصدي وصلت فيها الجرأة، باهي أنت في حوشهم، ظرف معناها مش فرح او شيء، ان باش انني بنتكلم. طيب انت ما تبيش تباركي، اسكتي، قصدي باركت لي واحده ثانيه هي وفرحت لي، اجي تقولي لي في العمر هذا المفروض متقاعد.
0: الله المستعان،
1: الله وهي المستعان. ما غير شهاده راه،
0: اي هذا علاش
1: متخرجه،
0: هذا علاش، ربي يهدي جميع. خلاص،
1: ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب، ودائما متالقه ملوكه.
0: تسلمي، تسلم، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: الله يسلمك،
0: شكرا شكرا على المداخله. دقيقه بس، دقيقه لكل من التحق الينا على 99.3 عبر الاثير وعلى راديو السرايا، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، على 0 92 150 59 99 150 59 99، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا من برنامج من القلب. وجمعة طيبة مباركة عليكم، سواء داخل مدينة طرابلس أو الدول أو المدن المجاورة أو كل ربوع ليبيا الحبيبة، وأيضا الناس اللي يسمعوا فينا خارج الوطن والدول المجاورة، مرحبتين بكم جميعا وجمعة مباركة عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: ملاك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك. تبوا نشارك معكم طبعا في الموضوع الحلقة متاعكم اليوم.
0: باه، تفضلي.
1: من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي.
0: باه،
1: هذه المفروض الإنسان الناس اللي عندها صحة وجه تمشي بها الجملة، يعني اللي يخش في خصوصياتك سمعي كلمتين باش يتحشم على وجه. بس تعلمنا حاجة خصوصا تو الناس اللي عايشين برا، إن حريتك تقف عند حرية الآخرين. إن نيجيني حد يسألني أنت بتحملي، أنت بتجري، أنت هذه ممكن أقارب الناس اللي حوالي، عرفتي عندهم فضول وبيعرفوا ليش طاير معي. بس أنا قاعدين نعاني اليوم من تدخل من الناس اللي في الشارع، الناس اللي ما نعرفهمش أصلا.
0: با
1: جي تدخل فيها والله، يعني اليوم مثلا اللي صاير في العافل في الشارع اللي بيصورك صورك وانت فايتة مثلا، انتانا فاتحة غاني ولا تاوي في شاحك ولا واقفة في مكان، تلقي رقم متصورة ونزلة في السوشيال ميديا.
0: زي اسمعي، زي ما صار تو من الاشياء هذه، حتى هو كنت بنتكلم عليها، ان تو احنا مثلا الاعلاميات والناس اللي تواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام، معاش في ناس تحترم في خصوصيتنا، عرفتوا؟ معاش في حتى طلوعنا مثلا مع عائلتنا ومع افراد عائلتنا، معاش تقدر تحسي في روحك انك مراقبه من الجميع، يعني توقع اي شيء، توقع يصوروك، توقع كذا، مش لي أنا بس، حتى الناس اللي تتواجه في الشيء هذا، عرفتوا؟
1: إعلامية تبدي مقامزة، إنسانة طبيعية، خلقك ربي تشرب قهوة تلقي مصورين وشفناها وشفنا هذه، عرفتوها وشفناها. فالتصرفات هي طبعا حاشا البعض، خلينا نقول نص المجتمع محترم، ده المجتمع اللي مش محترم من اللي بيخليه محترم؟ من اللي بيكون رادع في البلاد هي يخلي الناس تحترم نفسها وما تتعداش خصوصية الآخرين؟ سيارتي باهية مش باهية، لابسة وشاح مش لابسة وشاح، كلهم يدعوا المثالية ويدعوا الإسلام وهم ما يعرفوا شيء على الإسلام. تلقيهم مقتحمين خصوصيتك ومقتحمين راحتك والمكان اللي انت متواجدة فيه، تلقيهم مصورينك متعدين عليك ومقايلين لك كلام متعاكسة في الشارع وما فيش حد، مش حد حيوقف له.
0: بالزبط.
1: لما تنادي الامن ولا تكلمي الدوله يقولك والله انت شو نطلعك، كيف نموت احنا ولا كيف شو نديره؟
0: الصوت كاني نعرفه، مش عارفه علاش.
1: ايه تعرفين الصوت، تعرفين مليح
0: صوفيا.
1: ايوه صح والله، انا ما شاء الله عليك.
0: نعرفك صوفيا. بنسالك على حاجه، بنسالك على حاجه. احنا بحكم ان احنا متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بهي، الموضوع اللي صاير تو مثلا اقتحام خصوصية الغير، ان مثلا كاتر تو بحكم التعليقات، وحتى يسألوك انت من وين، عيلتك من وين، انت ليبية مش ليبية، مش عارف شو يعني. احنا التعليقات بدت ما شاء الله كأن برنامج البرامج كلها للتعارف يعني، او ليهم الحق ان هم يصدروا احكام ويسألوك اسئلة.
1: مجرد ما تخالفيهم في الرأي انت مش ليبية حبيبتي، انت تونسية مصرية جزائرية، مش ليبية انت. مجرد ما طلعتي على المألوف قلتي هذا غلط مثلا، والله احنا ما نديروش، لا مش ليبية انت، مش ليبية معلش، حتى لو انت ليبية وجذور ليبية ماكش ليبية. فانا صراحة يعني عن طريق الوصل الصوت مع عن طريق الداعة الكريمة متاعك لو تسمحين للدولة الكريمة اللي احنا عايشين فيها، للأجهزة الأمنية تفعل جهاز الإلكتروني أو الأمن الإلكتروني، لأن إحنا كشعب دينا صراحة مطروحين على الشارع، متهذبين في الشارع، دول العالم ودول العرب كلهم سبحونا وسمعونا.
0: صحيح.
1: ياريت أن الدولة لما تبي تحط عناصر أمنية في الشارع يكونوا عناصر أمنية حقيقية. يعني أنا لما نفوت محترمة ولا منيش محترمة، أنا حرة انت ما تعكسنيش وما تتعداش عليا وما تكسريش سيارتي وما تكلمنيش.
0: با صوفيا وصلت الرساله، بارك الله فيك على المكالمه صوفيا، الله يعزك. شكرا شكرا على المداخله الجميله. عندي تعقيب على الشيء اللي قالته تبعي، هو الكلام الاول كله الله يبارك عليك وجزاك الله خيرا، ان كيف ما ندخلوش في خصوصيات غيرنا وما ندخلوش في امور حياه غيرنا ولا نتبعوا ناس ولا ولا ولا ولا الكلام هو، بس في اشياء لازم تحطوها احنا كدين الاسلامي. لازم احنا نحترم خصوصيات الناس صح، وما ندخلوش في خصوصيات الناس، بس في حاجات اسمها معصيه. لما احنا نشوفوا معصيه معينه مثلا مني نا صادره مني او صادره من اي حد معصيه، يعني ندير في فاحشه او حشاكم او بعيد السوء علي وعليكم، صدرت فاحشه او الجهر بالمعصيه والفواحش وغيرها وغيرها، لا طبيعي هنا تتكلمي، طبيعي هنا تتدخلي، طبيعي هنا تنصحي، طبيعي جدا، لان احنا في ديننا الاسلامي لا، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ دقيقه بس، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ انا نتكلم عن الفواحش والمعاصي اللي صايره توا، اللي من واجبنا احنا نتدخلوا فيها ونتكلموا عليها اصلا. لا ما نقدرش نشوف الغلط ونقعد نستمروا فيه، ما نقدرش نشوف الغلط واحنا نسكتوا، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس ايا كان الحق. لما تسكتش على الحق قلت معصيه معينه يتكلم عن المعصيه هذه، سلوك مش حلو، سلوك فاحش او سلوك بيخلي الناس صغار في العمر مش مدركين ان يتبعوه، لا تكلم عليه، ولازم تتدخل ولازم تدير حد للشيء هذا ايا كان الشخص، انسان عادي في الدوله في اي مكان، لازم نحاربوا الاشياء هذه. انا قلتش ساكتين شلون وصلت على 092-150-959. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك كل ياسمين انت وكل المستمعين الرائعين.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك.
2: اللي من ضمن اخوي هنيبال الراوي الصح ومنت.
0: تحياتنا لي. باه تفضل، هاي موضوع الحلقة.
2: موضوع الحلقة من راقب الناس سنتهمل ومنفتل بين الناس يوينا من ربي. كيف ندخلك بينك وبين الناس؟ هلها بروحك يا راجل. كيف نعود فيها في الإذاعات؟ نقوله حتى لنفسي، واحد يقيم نفسه قبل يقيم الناس. في المنطقة، في حوشة، في المدرسة، في أي جهة، في العمل، يندر على الناس هو عوج ويقرب في الناس ويفتن بين الناس. الفتنة أشد من القتل. هي جهة نصيبة توقف في طريقها، لها ليك هكي كيرك هكي، هو ربي رزقها وانت يا عبد اللي مخلوق من نطفة قديرة وقف قدامها فرحان هكي عادي، مش عارف ان النفوس هي نشوفين في الجامعة وروايح والله اكبر والدنيا نقول يا وطيب تصب يا ودي العقوبات نشوفه فراغ في الدنيا تو قدامك عاجبك الحالة اللي عايشين فيها هذه مش منا، هذه من نفوسنا، من حني ماشيين بخطين، حني مش ماشيين صح، حني ما نقدوش فريضة رب العالمين، حني نجاملوا في بعضنا. قلنا لكم عدة مرات الصراحة والمصداقية والمواجهة حلوة، ناج غلطت ولا تعال نشدوا ميودنا بكغط على نيبال. انت قلت لك واجهة في الواجهة بس انتهي الحاجة هي
0: بقى. اليوم نتكلم على حاجة مهمة، يعني اليوم نتكلم على حاجة مهمة يا ناجي.
2: شنو هي الحاجة المهمة تبه؟
0: احنا نتكلم على التدخل في خصوصيات الناس
2: يا ودي. تدخل لازم تسوق خصوصية الناس، ندخلك في الناس انت قداش راتبك
0: عيالك انت يا مالك
2: خفت عليك شكلك السيارة خاش تلقى نزلت منها مرأة عايز ينقص دخلك بي يا راجل، وانت شاذة بجرتي شن دخلك بالناس يا راجل، مالك ومال الناس، قالها بروحك نظم روحك شوف روحك من اخطاء من المواطنين والله البشر انت تستفيد.
0: صحيح بارك الله فيك.
2: مرات نصحبط السيارة نسوق نشوف في واحد ما شاء الله عليه ماشي بسرعة بسيطة ندير حزام ده ما ناخذ منه قلدة مش قلدة في الغلط والفتنة منين خيرك من جديد صغار من اخداك خيرك هكي خيرك بتعرفت انتم جيرانكم على شنو مرة هذيك خشت لكم شنو تبين لكم هذا شنو هذا هذا شنو هذا بارك الله فيك.
0: شكرا يا ناتي شكرا بارك الله فيك شكرا. والله يا جماعة أنا خفت خفت يرد علي أنا عرفته. نجيب كاتب من حسن الأدب أن تعرف ما يعنيك وتترك ما لا يعنيك. في حاجة تانية موفقة ملك الروح شكرا الأخصائية النفسية زينب الزوي بارك الله فيك. سما تقول ملوكة نورتي نورت الشاشة الله يحفظك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك جميعا. ترى نشوفه الأسماء يقول ربنا قال لا تتجسسوا صحيح. وفني يقول تبارك الرحمن عليك ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك وبارك الله في الجميع صراحة. لا عادي عادي تعودوا تعودوا تعودوا. نجيب يقول من اشتغل بنفسه ارتاح ومن اشتغل بالناس يتعب نفسه. اي والله تويتي مرحبا اهلا وسهلا. أخصائية نفسية زينب بتقول 90% من الحكمة الإنسان تكمن في قدرته منع نفسه من التدخل في شؤون غيره. إي والله. وأضف تقول في لحظة الغضب قد تقال كلمات تترك أثرا طويلا فعلا. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك نحييكم طبعا إذاعة السرايا.
0: الله يعزك خوي.
3: وحسب ما شفت وحسب ما نسمع وحسب ما يعني فحصت في هذه الإذاعة إن لقيت فيها المتميزون وانت منهم الحق.
0: الله يعزك الله يحفظك
3: والله كلمة نقول فيها صادقة فيها ناس فعلا يبوا تغيير الناس يبوا يعني إن يبوا الناس إن تتجه إلى الفيلم إن يحبوا بعضهم إن يتجهوا لدينهم لعاداتهم وتقاليدهم اللي مصدرها خير في خير ويبعدوا عن النزاعات ويبعدوا عن الكبر والعجب والغرور ويبعدوا حتى عن المشاكل. الله يبارك فيكم وانتوا والله الله عليكم الحق يدعي السراي.
0: تسلم تسلم الله يعزك وشكرا.
3: هذه كلمة في حقهم الحق.
0: تسلم
3: وانا لما نسمع لي برنامج زي هذا كان من كان الأستاذة ملاك ولا استاذ اي استاذ بكلام هذا وبجمل وبادله من الواقع ومن العلم ومن الحكمه ومن الحديث ومن الايات نسمع برنامج هذا ولا نسمع واحد نسمع واحده فاتحه شعرها حشاك هيك حسب المستمعين وشاده ميكروفون وجيتاره والناس المسكينه معميه وملهيهم الشيطان وهي دي تعمي فيه شتانة بين الترى والثريا والله شتانة كلمة حق. عموما
0: تفضل
3: الأستاذ ملاك هذا طبعا الموضوع والله يهم الجميع إلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى إلا من أبى إلا من ما يبيش يولي إنسان ولو حتى 85% زي ما يقولوا فيه إلا من أبى. إلا شو بنقول لك احنا عندنا مثال ليبيا كويسه جدا ونحبها من ضمنها يقول العبره انك مش تعيش يعني عايش العبره اعرف كيف تعيش العبره انك مش يعني انك تاكل العبره اعرف شن تاكل وهذه يعني قصد الاكل المتوازن الطبيعي من غذاء ومن طعام ومن شراب العبره انك مش تحادي العبره اعرف تكون تحادي فعلا يعني تحادي الناس كويسه بس تولي حتى انت رقم زيهم
0: أيوة مستواهم والله.
3: أيوة لان مات العربي ايش يقول يقول لك الصاحب شنو
0: ساحب
3: ساحب يسحبك كان للخير بيسحبك للخير بيأثر فيك وكان للشر كانت بتتبعه ومقتنع به حيأثر فيك للشر فيعني الناس العبره زي ما قلنا احنا توا موضوعك انت موضوعك انت يعني ان ان ان ما تخصش في خصوصيات الناس هذا كلام ما يختلفش فيه اثنين خاصه لما تتعمق هلبة، فهمتوا؟ لكن في شيء يقولوا له باب التعارف، مثلا واحد يجيني يقول لي وين تسكن انت؟ نقول له مش عارف، بحدا اما مسجد اللي جنبكم مش عارف، اما مدرسه مش عارف، يسكن بحداكم فلان طبيب اسمه كذا مش عارف، كيف كيف؟ لا لازم لازم نتعرف، نتعرف على جيراني من هم، حتى وين يشتغلوا، شو المشكل؟ نتعرف على البيئه اللي فيها هنا، اسم البيئه، اسم المنطقه، شنو فيها، شنو ما فيهاش، هذا من باب التعارف المعهد ولا يعني ولا البريد زي ما نقولوا احنا العفوي. لان مصداق لنا، معلش عطيني شويه مساحه الساده ما يعزك، لان شنو مصداق لقوله تعالى وجعلنا عبلا ترجم وجعلناكم شعوبا وقبائل، شنو تتعارفوا تتعارف، هذا التعارف عادي. نقرا حتى على جيراني، هذا شنو يكون، هذا مثلا وين العمل، حتى بيني وبين نفسي هذا وين عمله، هذا شنو يدير شنو ما يديرش، مش قصقصه، لا لازم منها القراءه هذه. مين قالك واحد من جيرانك اصلا متاعي راس كبير وحاجه ورقم في المخدرات يفسد وانت غافل عليه ويده بيه ولادك يتعاملوا معاه؟ شفت كيف هذا الشاعر شنو يقول؟ يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعني باش ناخذ حذري منه. ومن لم يعرف الخير من الشر سبسله يقع فيه.
0: صحيح.
3: حتى الدين نقرأ القرآن، نقرأ كنا القرآن حنلقوا وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، نالبا أمور، نالبا أمور، خذوا حذركم من الضرر، من المعتقدات الباطلة اللي ما هيش مصدرها الإسلام، ومنه ومنه ومنه، الحذر ضروري
0: صحيح
3: منها.
0: صحيح صحيح.
3: لكن أستاذة ملاك القصقصة هلبة هلبة مش كويس.
0: فعلا والله فعلا.
3: إيه خلاص واحدة قلت له السيارة هذه كان اخذتها لونها مثلا صفرة خير من حمراء، قالك لا انا عجبني اللون هذا، خلاص معسك عمق معاه، انت قلت له يقولوا فيها هي نصيحة من باب العرض.
0: صحيح.
3: وليس من باب شنو الفرض، ما تفرضوش وما تعمقش في خصوصيات الناس، لكن كونك تعرف جارك وين يشتغل شنو يشتغل، يصلي ما يصليش، لسانه طويل مش طويل، رفيق بالناس مش رفيق، هذه من حقك بس تعرف كيف تتعامل مع الناس.
0: صحيح يا اخوي صحيح صحيح.
3: زي ما قلنا اخر كلمه
0: تفضلي،
3: تعرف كيف تعيش، وانت قلت كلام في محله، عيش بالحكمه، عيش بالعقل، عيش بالتريث، بالرفق والتواضع مع الناس، عدم العنف، هذا اهم حاجه كيف انك تعيش، لان في ناس فريقين، فريق عايش بالحكمه ويبحث عن الحلول وجميع انواع الحلول الاجتماعيه والصحيه والدينيه وكذا، يبحث عن الحلول بس لما تواجه المشكله عند الحل خطول، لكن في فريق ثاني والعياذ بالله ان شاء الله ربي يهديهم، شنو يديروا؟ هذوكو يبحثوا مش في الحلول، يبحثوا في صناعه الاسباب اللي تؤدي للمشاكل، وهذوكو يبحثوا لوين الحلول اللي تحل المشاكل. فشتان بين الثرى والثريا، مزيدا الحق نصيحة ليكم والعبد لله، مزيدا من التفقه، مزيدا من الوحي، مزيدا من الرجوع إلى الله، كان تبوا تربحوا دينكم ودنياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام. شكرا شكرا بارك الله فيك. دقيقة بس تحوليش والمكالمة حاليا، خلينا نقرأ تعليقات. ليبي زروقي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي ملاك أمسية طيبة عليك وعلى جميع أسرة راديو السرعي وعلى كل مستمعين ومستمعات حياكم الله. كاتب مالك ومال الناس ومالك ومال كلامهم، وهل يس كلام الناس يضيع في موالهم؟ اي والله البشر معادن، كل ماد الله خواص معينة خاصة به، لو اجتمعوا البشر ووجدتهم نفس الصفات سيتقلد توازن الكرة الأرضية. حلقة المحمود نقول حلقة اليوم بعنوان تدخل فيما لا يعنيك وسماع ما لا يرضيك، دقيقة، وسماع ما لا يرضي القلب ولا يضيف للروح، هي تذكرة صادقة بين راحة القلب تبدأ حين ننشغل بإصلاح أنفسنا قبل الانشغال بالآخرين، ونبتعد عن الفضول وتتبع أخبار الناس، فلا نسمح لأذاننا أن تكون طريقا للنميمة ولا لألسنتنا أن تنقل ما يفسد المودة ويزرع الفرقة. فليس كل ما يقال يستحق أن يسمع، وليس كل ما نسمعه يستحق أن ينقل، فالكلمة أمانة وحسن الظن عبادة، وصينة اللسان سبب لطمانينة القلب وسلامة العلاقات. فلنجعل من هذه الحلقة دعوة إلى احترام خصوصيات الآخرين وغض الطرف عما لا يعنينا، والانشغال بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، حتى تبقى القلوب صافية وتظل المحبة تجمعنا ويكون أثرنا بين الناس خيرا وسلاما. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. نسمة تقول لابد تعرف ما يخرج من لسانك وتعرف حدود لفضولك. شكرا يا نسمة، بارك الله فيك. نصف راحة يقول إن سبع، يقول نصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين ونصف الأدب في عدم التدخل فيما لا يعنيك. الله يبارك عليكم، بارك الله فيكم جميعا. 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم
0: السلام. والله تعرف يا هنيبال، حسيت أنك أنت المكالمة هذه، حسيتها أنت.
4: سبحان الله،
0: والله حسيتها، مش تعرف بس غريتك. أنا كان عطلت شوي رقلت هانيبال. كيف حالك يا هانيبال؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله طيب وجمعة مباركة يا رب.
4: الحمد لله، بارك الله فيك. أحسست في محله.
0: تسلم يا هانيبال.
4: في نوع من الهدوء شوية اليوم بحضورك وحضور مستمعينا.
0: ما هو جمعة، ما هو جمعة.
4: إيه، لكن حتى الموضوع هدوء شوية
0: هدوء هدوء
4: ولا
0: ليش؟ لأنني بنوصله بهدوء، ما بيش نوصله بالتعصب. لا لا.
4: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك على طرحك المواضيع.
0: تسلم.
4: الأستاذ اسماعيل اللي كان قدمي والأخ ناجي، ربي يحفظه، قعدت مضحك خير. ناجي خفتي منه؟
0: خفت منه لما قال هو قال كلمة هو
4: ولا ولا سخن هيك،
0: هو سخن وقال كلمة في حاجة قالها، قال أنت ما أنتم مال هيك، بيقول أنتم مالكم ومالهم ولا شكيب.
4: تعرفش معناها؟ هي معناها في بالها، لكن رايحة منها. ذكرتيه انت، انفعل هو.
0: ايه انفعل.
4: لكن ما شاء الله عليه بطبيعته. لا لا، ربي يحفظه
0: ويحفظ الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك.
4: تفضل. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حقيقة. صح؟
0: صحيح.
4: انت حتى سألتي سؤال، قلتي هل كل ما تعرفه يحق لك انك انت تتكلم فيه ولا لا؟ يعني في اللون حسابه حتى العلم يعني او احاديث، انت قلتي لا، بل الخصوصية فعلا. يعني في فرق بين هذا وهذا. المقصد يعني العلم طبعا، يعني لا تقول في حديث في علم لا تقوله، لكن خصوصية طبعا لا. أنا واحد من الناس، لا والله ما يحقش أن أنا ننقل
0: خصوصية الكلام. الناس بالضبط.
4: والقفقصة، بمعنى القفقصة، مش القفقصة يعني الأسئلة، أمتى هذه الأسئلة؟ عادي حتى برا قفقصة، أنا نقول القفقصة مثلا في الخطوبة، انا بنمشي نخطب برا قصقص عليا، انا فلان فلان نخدم كذا كذا واحنا بنسلوا عليكم، هذه هي بس. لكن الباقي لا. حتى في البيع والشراء راهو، في اللي يقبوا الجيران راهو وقت يبيع يقول والله جاري بسم الله ما شاء الله، بس هذاك يشرب هو جار ما يصلحش، هو اصلا هارب منه.
0: اي والله.
4: وهذه صارت راهو.
0: اي والله فعلا.
4: اي سبحان الله. شفتي يعني كيف؟ لا، في موازين مقلوبه. الناس ما تخاف ربي بجديات، يعني حط ربي بين عيونك في كل لحظة يا رجل. حتى يعني تذكر حتى وقت ترقد وتفتح عيونك، الله أنا قاعد حي يا ربي، قاعد يمهر فيك وأنت قاعد تدير في الغلط. ناخذ الكلام هذا مشكلة تكلمت عليه، والكارثة أنا اللي عندي هذا. ناخذ الكلام، خلينا ذاكر ربي في القرآن تنجبها لك. لكن المشكلة اللي عندي والكارثة الأكبر والطامة إن الثاني يصدق، الشخص الثاني يصدق. والله بالنسبة لي أنا هذه فتنة ما بعدها فتنة الصراحة. والله ما نصدق اي حد يجيب لي كلام برا، يجيب لي كلام ما دخلنيش فيك، نسمعك باي، لكن مش حنصدقك انا يا راو. توقع حط في بالك ان انا راو 70% مش حنصدقك. لين نتريق شويه ولين نتحقق ونندر عليك انت على جيب لي كلام. هو يعني ناقل الكلام بالكذب بالذات والافتراء، هذا انسان فاسق. مش انا وصفته، وصف الله عز وجل. الدليل الايه في سوره الحجرات، انت ممكن اعتقد قلتيها من بكري رقم 5 هي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم مذكور أكثر من مرة في القرآن، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: فعلا والله.
4: عض بصوابك، خيلها في الدنيا تقول يعني حسرة ما بعدها حسرة، يعني إن وعد الله حقرة ما فيش، وهذا كلام الله ما فيش. إيه اللي تكلمت على النصيحة على المعصية، أنا معك، واجبة ومطلوبة، ما نبيش نقولك فرض، لكن واجبة ومطلوبة على المعصية بالشارع تشوفيها عادي. إيه تكلمي عليها، ما هو اللي لأن وقت تشوفي غلط يا اما غير بلسانك يا بيدك يا بكلامك يعني، وذلك صحيح. اضعف بقلبك يعني. ايوه هذا حديث ما اعرفش كيف نقولها يعني، يا بيدك غير بيدك، ما قدرتش بلسانك بالترتيب، ما قدرتش حتى بلسانك خايف حتى بقلبك، لكن صح. انت ايمانك ضعيف.
0: صح.
4: ايه وفرض الراي تكلمت عليه، انا ما نفرضش راي على حد.
0: هذا هنبال فرض الرأي اللي هو في مسألة التدخل، يعني أنا حكيت أيوة. الفرق ما بين النصيحة وما بين التدخل، يعني التدخل خش أيوة. في مرحلة الفرض رأيك أو فرض نظريتك يعني على
4: أيوة. أي نعطي رأي فقط، أنت خديتها باهي ما خديتهاش ما ليش علاقة بيك يعني، لكن نعطي رأي لو أنت جيت استشرتني يعني.
0: في ناس زي ما أنا وقت نمشي يا هنبال، في ناس تفرض في رأيها فرض
4: لا شو تفرض في رأيك كيف، وحتى ما تخطى هو الرأي.
0: أي ما هو شو قلت لك، في ناس تتعامل بالطريقة هذه. والله يعني نفرض عليك رأي، نفرض فرضا، عرفتني كيف؟
4: لا وغير صحيح حكي رأي زي شنو مثلا ترى كيف يعني غلطتي مثلا أنا بنمشي للجامعة بصلي، يجيني أبوي يقول لي لا والله يرحمه وخالي يقول لي لا ما عادش تمشي تصلي للجامعة مثلا، بيفرض عليا ما عادش تخش الحوش كان هذا، لا حنخالفه مثلا يعني. يعني صلي في الجامعة يجيني خالي يقول لي لا مثلا لا يطبوك ولا يخاف علي مثلا من باب الخوف.
0: لا لا هنبال، انا ممكن في حتى من ناحية فرض،
4: شنو الرأي ترى شنو الرأي الزواج مثلا؟
0: دقيقة شوي. لا لا
4: هذه زمان ممكن شيبين، لحظة شيبين زمان ممكن صح، والله يقول لك هذه ولدي للبنت هذيك، فرض يقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا هي ليك يا انت معاش ولدي، ولا البنت يقول لها هو راب ياخذك، ولا تقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا يا بنت يا هو يا انت مش بنتي أمها مرات.
0: في الزواج حتى في القراية يا في ناس حتى في القراية.
4: حتى في القراية.
0: إيه من ظلمه من ناحية.
4: يدخل دكتور بالسيف.
0: بالضبط.
4: وهو تخصص تربة وزراعة شن دخل ولا خياطة ولا حاجة تانية شن دخل هذا في هذا.
0: إيه والله.
4: لا سبحان الله فرض الرأي لا خلي الإنسان براحته، حتى صغارك خليهم براحتهم، بيخشوا بيكبروا للثانوي خليه براحته، هو رغبته شني تمرات رغبته رياضة، هو خليه يخش كلية الرياضة خير مش بكالوريوس مثلا يعني. لازم دكتور أسنان باش تتباهى بيه. سبحان الله.
0: صحيح.
4: كما أنا من اللي بيصلح لي سيارتي أنا؟ من اللي بيصلح لي الضي؟ كما نبو فنيين ومهندسين تعورشوا، إحنا ما نقدرواش الحاجات هذه، حشاك من مجاري مثلا من اللي بيه؟
0: صحيح.
4: علمك علم كلها يعني على أساس لا الغضب من الشيطان، وديما تعود من الشيطان، وحافظ على أذكار طبعا الشيطان مع شيء قربك تكلمت ذكر على الغضب، كانك واقف طبعا اجلس كما يقال، وكانك جالس وقف توضأ وصلي استغفر الله لا إله إلا الله، زي ما قلت لك مبكر الندم مذكور. طبعا ما تدير شيء ما يجيك شيء، هو هذه واضحة، هذا مثل شعبي، ما تدير شيء ما يجيك شيء، ما تديرش الغلط وتقول خيركم تتدخلوا فيها، زي ما قال لك الأخ اسماعيل بارك الله فيه، نبه علي نقطة لأنه مركز فعلا المجتمع مركز، الاحترام والسترة بالنسبة للنساء دكتورة ملاك في الشارع هذا فرض عليهم، راهو لو ما يكلموكش يلعنوك، أما واحدة تبدأ مش مستورة رأس عريان هذا سلوك غير سوي وغير صحيح، هذه مفسدة رأس عريان، واحدة تانية فاتحة أغاني في السيارة والكارثة والطامة هي وصغارها ترقص وتغني، أقسم بالله العظيم لشبحتهم بعيوني يا أما باهي كيف بيكبروا الصغار وين شنو التربية يعني، أنا شو بنقرب نفتح الروش ابن العنها بيدي نقول هكي يا فكري هكي انت عمقص فكري مش معد لك يمين ويصار ترقص، والله هكي كيف نصف لك يا ملك،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
4: الله المستعان
0: الله المستعان والله.
4: إيه لا بعدين يجيك حد يقولك لا ما دخلكش فينا، لا كيف ما دخلنيش فيك، امشي مشيتك وخليك محترم، الله ما يطق فيك واحد الله، ومن حقك برا حتى ايش كيفي بعدين، لكن هذا تطلع لي راس عريان وتمشي في الشارع بصفر كيس وكيف تندر انت في حديد حتى يضربوك على رجليك على سيقانك، ايه نعم في حديد يقول لك ما يحضرنيش، وسموهم هذوك قالوا دواعش وجماعة افغانستان، لا المرأة متطلع شكي، المرأة رئيستنا را تعرفوها مع احترامي يعني ليك وامهاتنا والناس الطيبة، المرأة فتنة كيف احذر يعني، وقرون سور القرآن وتشوفوا شنو يقول القرآن على النساء، ايه مع احترامي طبعا، ايه لا يعني واضح يعني اللي فاهم مدينة يعني شو اقول، واحدة فاهم مدينة تطلع عكي يا ملاك، مش معقولة قصدي انا يعني ما قلت لك تخمر يعني، لكن يمشي مستورة باش ما يناسبك حد،
0: نقل
4: باش ما يلعنك بس ما هي عنك حد حشاك يعني.
0: اوكي خلينا معاك في الحاجه هذه، بس في حاجه دائما نقول فيها يا
4: هنيبال، نستفيد من بعض ما
0: اكيد اكيد.
4: انا ادلكم، الرسول قال انا ادلكم على شيء، ان لا اله الا محمد رسول الله، راحت هي
0: راحت منك
4: إن انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. شوفي ادلكم على شيء انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. قالوا بلى يا رسول الله، قال كتاب الله وسنه نبيكم. كيف اقروا ولا كيف الحجاب راه فرض راهو النساء من نفتنا. ايه كل امه يدخلون الجنه الا من ابى وقال

0: هانيبال
1: هانيبال نعم. انت وحكيت على كل المحاور اللي تكلمت عليها اليوم في
0: الحلقه. اي ما لاني مركز انت تبع فيه.
1: خلينا نقول لك تو، ما انا عندي وخمس دقائق تو بنسالك، تو بنسالك بنسالك عندي خمس دقائق لنهايه الحلقه، بنسالك اخر سؤال جاوبني عليه وفي عجاله. في عجاله
0: ان شاء الله خير.
1: انا تكلمت على المحاور كلها من جميع الجهات وانت ما شاء الله اضفت باهي. في نقطه على الستره، الستره هنا من ستر مؤمنا ستره الله،
0: ستره الله يوم القيامه.
1: بالضبط. احنا هنا في ناس ماشيه بالشيء هذا وفي ناس للاسف مش ماشيه بالشيء هذا، عندهم يحبوا يفتحوا الناس، يحبوا يفتحوا زلات الناس او عيوب لا. الناس
0: اسمعي بالنسبه لي انا هي مزبوط هذه الستره معك مستره، لكن ما نقدرش نستر لان هو هنا بيشهدني من ديني. مثلا جايني واحد بيخطب يعني عنده بنته مثلا جاري ولا كي نعرفه قريبي مثلا بجي نعرف مثلا هانيبال يعرف ترى مثله لا حنشهد فيه شهادة حق يعني كيف، لأنه بيقولي شهادة من دينك الإنسان شنو هو لا ما نقدرش. لكن كمجمع وندرس ايش رايك في فلان نقول والله باي على حاله ما شاء الله عليه وهو لا مثلا لا نسترع لا لا لا. لكن لو أساء إلي وضرني وأكثر من مرة حنتكلم عليه وناخذ الرأي كيف نتصرف مع الشخص هو مش حنسترع.
1: صحيح صحيح هانيبال بارك
0: الله.
1: صحيت صحيت بارك الله فيك هانيبال وسمحنا اللي نعته وحاليا عندي أربعة دقائق بارك الله فيك.
0: والله يهمك انت اللي سامحونا استفيدوا من بعضنا الله يرحم والديكم. عمي محمد لاغا ربي يحفظه حتى هو مكري كان يكلم فيه كل مستمعينك الكرام. هاي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شكرا يا هانيبال، شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا وبارك الله فيكم جزاك الله خيرا جميعا. وحتى اللي علقونا وتعليقات وقرينا تعليقاتهم، التعليقات اللي خاصة بموضوع الحلقة خارج موضوع الحلقة مش موضوعنا أبدا أبدا. خلوني بس نشوف بالك فيه في تعليق، في تعليق من الزميلة طبعا أستاذ إيمان قالت الفضول والتدخل في شؤون الناس غالبا ما يكون قناعا لفراغ داخلي، فمن يشتغل بإصلاح نفسه لم يجد وقتا لتدبع عورات غيره. والحديث لا يعني الانعزال عن الناس بل يعني أن تحسن الاختيار، اختيار ما تسمعه وما تتكلم فيه. متى يحق التدخل؟ إذا كان هناك ظلم ظاهر تستطيع رفعه أو أذى واقع على أحد، إذا طلبت منك النصيحة أو الرأي صراحة، إذا كنت مسؤولا عن شخص كولي أمر أو زوج أو من له عليك حق الرعاية، إذا كان الأمر منكرا ظاهرا تجب مواجهته بالحكمة لا بالتشهير. إذا كان سكوتك سيوقع ضررا أكبر كخيانة أمانة أو خطر على نفس أو مال، متى لا يحق التدخل؟ إذا كان الأمر خاصا بين الطرفين ولا يمسك، إذا كان دافعك الفضول لا الإصلاح، إذا كنت ستنقل كلاما لم تستأمن عليه، إذا كان دقيقة بس، إذا كان تدخلك سيزيد الفتنة لا يطفئها، إذا لم تدعي للرأي ولم يكن هناك ضرر واقع. الميزان الذهبي، اسأل نفسك قبل أن تتكلم، هل كلامي هل هذه النصيحة تنفع أم الفضول يشفي غليلي؟ فإن كان الأول فتكلم بحكمة وستر، وإن كان الثاني فاصمت. فالصمت هنا عبادة، من حسن إسلامه لم يكن أصم عن الحق بل كان أعمى. دقيقة بس، بل كان أعمى عما لا يعني، وأذنا لتصغي لكل هامس، وقلبا يظن بالناس خيرا حتى يثبت العكس. وإيمان تقول في فرق بين الستر والتستر، هي أكيد فرق كبير بيناتهم يا إيمان، الستر شيء والتستر شيء آخر. بح لو حاب أضيف يا إيمان تبي تكتبي تعليقات، حاضر حنقرأ التعليق إذا كان، لأن أنا حاليا عندي لا عندي دقيقة يعني. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم من برنامج من القلب. تفكروا ديما إن أجمل الناس ليس أكثرهم كلاما ولا أكثرهم معرفة بأخبار الآخرين، بل أكثرهم احتراما لحدود الناس. لا تدخل بابا لم يفتح لك، ولا تسأل سؤالا لا يخصك، ولا تجعل فضولك يهدم العلاقة أو يجرح قلبا أو يفرق بين الأحبة. راقب نفسك أكثر مما تراقب الناس، واصلح عيوبك قبل أن تبحث عن عيوب غيرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام مرئه أو عفوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا نقية من الفضول والفتنة، وأن يرزقنا الأدب في القول والحكمة في الصمت، واحترام خصوصية الناس إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم من القلب، يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء. تقبلوا أطيب التحيات، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السلام.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مدارج السالكين من كتب التربية والتقويم، وهي مدارج تستهدف القلوب وأعمالها قبل أن تحدث عن الجوارح وحركاتها. وفحوى الكتاب ومحتواه ومضمونه أن تكون الأشباح بأرواح، لأن الإنسان حتى ولو كان أحياناً تجده عابداً، غير أن الكثيرين عباداتهم عبادات جوارح، فأحياناً نتعبد العبادة ولا يكون القلب حاضرا ولا النية باعثة ولا الإرادة قاصدة. ولذلك الغرض من كتاب مدارج السالكين ترميم ثغرات في جدار الروح. وكما أن الروح، كما أن الجسد ينقص وأن كثير من الجدران تحتاج إلى ترميم وتقويم، فإن جدار الروح فيها من الخلل والنقص والضعف والوهن ما نحتاج إلى إعادة ترميمها. فلو تكلمنا عن عبادات كثيرة موجودة، ومن هذه العبادات أبدأ بالصلاة. كثير من الناس يصلي، لكن ابن القيم يريد من يقف ييمم في الصلاة البيت الحرام وجهه، وأن ييمم بقلبه شطر العرش. فإذا وقف المسلم واستقبل القبلة المعهودة المحسوسة مكة بوجهة بدنه، ينبغي أن ييمم قبلة العرش بوجهة قلبه. ومعناه أن تصلي مدركا لب الصلاة وروحها وخشوعها وجوهرها، وأن تأتي الصلاة مقيما إياها كما قال الله أقيموا، ولم يقل صلوا، لأن إقامة الصلاة تشعرك بمسؤولية. إقامة الشيء ليس بالأمر الهين، إقامة أي شيء. فالصلاة كأنها بناء تقام إقامة ولا تصلى صلاة. ولذلك يرى ابن القيم أن الصلاة الحقيقية الصلاة التي فيها خشوع، ولكن هذا لا ينفي فعل الجوارح وإقامتها. يعني أن تصلي بجوارحك ولكن مستحضرا طعم الصلاة ومعناها، ومستشعرا أنك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب تناجيه. وإن كان هذا مع بشر لوقفت أكثر تأدبا معهم. وإن تحدثنا عن الزكاة، هل نحن نزكي زكاة فيها أعمال قلوب؟ الزكاة لا تعني إخراج الأموال، الزكاة تعني بث القيم في المجتمع. ولذلك أول ما يستشعره المزكي الذي يزكي بقلبه هو أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله وليس من مالك. والمعنى الثاني ذكره ابن القيم، والله يا إخوان ابن القيم ده إحنا عنده أشياء لطيفة جدا. قال لما تعطي الزكاة لأحد أول شيء ينبغي أن تستشعره كان يمكن أن تكون المعطى، كان ممكن تكون تبدك أنت أحسن منه في شنو زول الديت ده، وريني شنو يعني أحسن منه في شنو، قراية ما قاري أكثر منه ممكن تكون، شنو يعني ضيافة ممكن يكون أجيف منك، قبيلتك أعلى من قبيلته ممكن يكون أعلى من قبيلتك. إذا أصلا سلمنا أنه في قبائل أحسن من قبائل، ما في أن تستشعر أنك كان يمكن أن تكون المعطى كده. وريني في زول بدي الزكاة وبيخط الموضوع في راسه، أي زول بدي الزكاة وبيخط الموضوع يبكي، بدي الزكاة وبيبكي، يقول والله الله خلاني أدي ما خلاني يدوني حارة خلاص. اليد العليا خير من اليد السفلى، كون تكون متلقي حارة شديدة. وأن تستشعر أنك لست متفضلا على الذي أعطيته الزكاة، أن تستشعر بقلبك ووجدانك بأن هذا الرجل ليس حقيرا، فإياك أن تحتقره بقلبك أو أن تنظر إليه نظرة ازدراء بوجدانك، ولتعلم أنه فتح لك بابا من أبواب الخير. لما تأتي إلى الصوم أن تصوم صوم الكمل، أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. القلب برضو ممكن يصوم، يصوم عن الالتفات لغير الله والأغيار، كل ما هو غير الله يعتبر أغيار، وكذلك الحجب التي تحجب القلب عن الله. فهذه معاني هي روح كتاب المدارج. منزلتنا اليوم منزلة التدرج. ابن القيم يود أن يحدث عن باب، أو الهروي والكتاب شرح ابن القيم يحدث عن باب من أبواب التوحيد، الاعتماد الكامل والتوكل التام، الاعتماد الكامل والتوكل التام على الله عز وجل. فتحدث عن التوكل ثم حدث عن درجة بعد التوكل هي التفويض. ثم درسنا اليوم عن الثقة بالله عز وجل، الثقة بالله عز وجل، وبعد الثقة التسليم. توكل، تفويض، ثقة، تسليم. يقول ابن القيم بعض الناس يفسر التوكل بالثقة، قال وهذا تفسير بعيد، الثقة جزء من التوكل، جزء من التوكل. وابن القيم على عهده أن التوكل أجل وأعلى، ما في أعلى من التوكل، وأن التوكل أشمل وأوسع وأكمل وأوعب، ولأنه وصف الله لأنبيائه ورسله، وأمر الله لهم، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوكل أعلى. طيب طوالي بدون مقدمات، قال صاحب المنازل الهروي الثقة سواد عين التوكل. العين فيها سواد، وسواد العين مهم في تجميل العين والنظر، فكأن الثقة من التوكل بمنزلة السواد من العين. وهل يتصور أن تكون عين بغير سواد؟ وهي باصرة وتؤدي وظائفها كاملة وكذلك قال الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. وكأن الهروي يقول أن التفويض دائرة، مركز الدائرة هو الثقة، يعني الثقة، الثقة في الله والثقة بالله. يا أخواننا شوف، نحن أصلا الثقة بالله مضيعة عند كثير من الناس. الزول بيثق في الناس وبيثق في البشر وبيثق في أمور كثيرة جدا، ربما أكثر من ثقتهم في الله عز وجل. والثقة اللفظ أصله الثاء والقاف، أصلها من التوثيق والإحكام، ومنه التوثيق ووثقة. كويس؟ ووثقة، عرفت؟ ووثائق. كويس؟ فالثقة الاعتماد الكامل والمعرفة التامة واليقين بأن كل شيء عنده. الثقة بالنسبة للتوكل سواد عينها، ونفس الثقة بالنسبة للتفويض نقطة دائرتها. والنقطة بالنسبة للدائرة عندها ميزة، أولا النقطة في الدائرة تكون مستوعبة لجميع الاتجاهات، فهي نافذة إلى محيط الدائرة بالنقطة. ونسبة الدائرة من أي موضع فيها إلى النقطة نسبة واحدة. النقطة دي بتكون في النص، سواء كان بجاي أو بجاي بأي محل، النقطة بالنسبة للدائرة واحدة. وهذا يدل على نفاذها، وكأنه لا يمكن أن يكون هنالك تفويض إلا بشنو؟ إلا بثقة في الله عز وجل. والسويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء القلب أشرف ما فيه، أشرف ما في القلب سويداؤه. كويس؟ وهي عند العرب سويداء القلب هي المهجة، المهجة. يقول لك نفديك بشنو؟ بالمهج والأرواح، ويقولون هي التي تتكون منها مادة الحياة، هكذا يقولون. فكأنه يود أن يقول الهروي أن التفويض، أن الثقة سويداء قلب تسليم، يعني لا يتصور أشرف ما في التسليم الثقة، ومركز دائرة التفويض الثقة، والسويداء عين التوكل الثقة. وهي مقدمة ضرورية لمعرفة منزلة الثقة في قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. طيب، أورد الهروي آية عجيبة ما ورد في القرآن، ثقة في الله عز وجل. ورد حديث عن سوء الظن بالله، والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فسوء الظن بالله يقابله حسن الظن بالله عز وجل. لكن استدلال الهروي بهذه الآية يدل على عمقه. الآية التي استدل بها الهروي في الثقة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا أخي الثقة، ابن القيم قال شنو؟ قال لو ما في ثقة ما في أم بترمي جناها في بحر. يا أخي دي وصلت درجة من الثقة في الله، رمى جناها في البحر. فإن خفتي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إخواننا انت لو قال لك ارمي شافع ما بتعرفه ترميه، لو جابوا له شافع ساكت ما بتعرفه. اول من ذا الخرجين لقيته كان جابوا لك ولد خواجه، حسنا كان جابوا لك ولد شارون بترميه البحر، ولد شارون بترميه، شافع شارون بترميه، كويس بتشوف في عيونه بيشوف في براءه كده، بتلاقوا يسوي حس زود ذنبه في مياه. خلي ترمي جناح دي معناها وصل الدرجة من الثقة في الله عز وجل عجيب. وآية تقابلها وإن كان فيها تفسيران، قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا، فؤاد أم موسى فارغا، معناه التفسير الأول صار فؤاد أم موسى من الثقة واليقين في الله كأنه ليس فيه شيء يشغلها وكأن الأمر لا يعنيها. والتفسير الذي عليه جمهور المفسرين عكس ذلك، أنها صارت لا شغل لها من الدنيا إلا موسى، فصار فؤاد أم موسى فارغا من كل هم إلا من هم موسى. واستدلوا ببقية الآية فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، لو كان أصلا فارغ ما كان حتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وربطنا على قلبها تصلح في الثقة، أن يربط الله على قلبك. القلب أخص خصائص الإنسان، وفي القلب بالمناسبة عظمة الربوبية، في قلب الإنسان عظمة الربوبية. وهذا من الكلام الغريب، عظمة الربوبية في القلب حيث أن القلب يتقلب، وهو من أهم المسائل في الإنسان ضعفا، ولولا ذلك لكان العبد ربا. يعني القلب في البني آدم ده يدل على ربوبية الله. يا أخي الواحد تلقاه مهما كان يعمل فيها حاز وصاري وواضح ودغري وقاطع وما يضحك، تأتيه مواقف يبكي. بتبكي مالك؟ البكي شنو؟ تبكي؟ البكي شنو؟ البكي ده فيه ضعف شديد بالمناسبة. وتجي مواقف تضحك، وتجي مواقف تلق، وفي مواقف تتوقف. فالقلب دليل ربوبية الله. وسبحان الله، أليس القلب بقلبك؟ أقرب ضحك منه حقك ما تقدر تسيطر عليه. زول ما بيسيطر على قلبه يقول أنا الله ولا أنا ربكم الأعلى، يقول أنا ربكم الأعلى. يا إخواني يصلح هذا؟ هل يصلح الإنسان صاحب قلب أن يكون إلها وربا؟ يصلح؟ ما يصلح أبدا. ولذلك هو علامة ضعف في الإنسان القلب، وهو طريق العبودية. لكن يا سلام، يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقيل أنه من كبار التابعين، وقيل أن له صحبة، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال شنو؟ أسمع كلامه. قال لو أن الله أعطاني قلبي فوضعته في يميني، وأعطاني الخير والهداية في شمالي، لما استطعت أن أولج في قلبي إلا ما يريد الله. مش قلبك ده مش قلبك؟ لو مرقوك قال لك دخل فيه ده تدخل، ما تدخل فيه. لا تستطيع أن تحشو قلبك حكمة ولا أن تدخل في قلبك هداية وإن كان قلبك. ولذلك تجد بعض الناس، وهي ظاهرة جديرة بالتأمل، تجد بعض الناس يتقلب كثير في الإيمان ضعفا وقوة، تذبذبا، تحتريه أحوال، وتمر بقلبه إشكالات تدل على ضعف البشر. فما ثم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تاني في شنو؟ في حاجة تاني؟ ما ثمت وراء هذا التقلب إلا أن تقول. وأحيانا تحس أنك تريد الخير ولا تقدر عليه، والخير أمامك متضح معالمه وواضحة سبله وبينة أجوره، ولا تستطيع أن تقدم. صح ولا ما صح يا أخوانا؟ ثم أحيانا تحس بعض الناس تجده كان على خير وفجأة تدهور وصار في شر محض، خاصة الذين هم في أعتاب المراهقة والمراهقة وسنها، تلقاه في أيام الأولى يكون عنده أدب وكذا وبيجي الجامع ونظيف ومهذب جدا وما بيتكلم معزول، فجأة تلقاه عامل شعره كيف بيمسي، عامل في شعره بيمسي كذا مقرقد وكيف بطريقة كيف. قلت يا أخي أنا لقاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص، عامل شعره خصرات كده منزلة ودقن ذريعة عاملة لك بطريقة كده خريطة شفتها متعرجة بجاي وخفيفة وشحدنها شحدة، خلحت ما عرفت كويس. يا زول انت حامل في نفسك كده ليه؟ وسجارة كويس؟ والله شفت ضعف عجيب. قال لك لو طلع القلب خدته في ايده والحداية في ايده تانية ما يقدر يدخل. يا كلام ده ما واضح؟ هذا الكلام أظنه في غاية الوضوح. طيب قال ابن القيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول، ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه. والله قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفت كان ما الله كان وده في أي حتانية قال لهم بس احفظوه وجسوا ودلي فرعون ذاته، وفرعون ذاته شالوا ورباء فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شفت كيف؟ فسبحان الله في هذه الآية تأمل. وقريب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أخي دي ثقة ذات عجيب، يا أخي مش متأكد إنه ده ما نبي كان رسالته ما وصلت حد ما موت، متأكد ومستيقن ما دير الكلام كثير ذاته. الناس واقفين والغار بالنسبة لتحت، ليه؟ قال له لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا. ليه؟ أنت لو شفت الغار، الغار للنوع التحت يعني، فهو لو الغار ده ما هو كيف الغار ذاته ما في طريقة اللي جوه اللي يبرع عنه، فعلا كان عاين بيشوفه طوالي أقل شيء يشوف كالعين. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متأكد متأكد تمام، فدي ثقة. ومن ذلك أيضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقة وعلاماتها، موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل فأتبعوه المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الناس خلاص البحر بيه قدامهم والعجاج يحقل لك فرعون، انت عارف كم جيشه؟ 1,600,000 كلها خيول سود، خيول ذاته كلها سوداء. شو عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بيخوف كويس. العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا، ديك ما مشككين لكنه ما مشكك عشان كده ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين كويس، وهذا من الثقة. الثقة مهمة جدا. طيب مراد هذا الكلام أن الثقة خلاصة التوكل ولب التوكل. طيب يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي أن منزلة الثقة، وده قد يكون أقرب إلى المثال في المثال والبيان والإيضاح، أن منزلة الثقة بالنسبة للتوكل، التوكل بدن والثقة روح. التوكل شنو؟ بدن، والبدن من وظائفه أنه يحمل الروح، والروح من وظائفها أنها تحرك البدن. وهذا تقريب للمثال. قال الهروي: وهي على ثلاث درجات. قالوا شنو؟ الثقة بمن؟ الثقة بالله عز وجل. كويس؟ الدرجة الأولى درجة الإياس. الإياس معناها اليأس، وهو إياس العبد عن مقاومة عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعات الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة. في ذلك بيعتمد على الله، الناس بيعتمده، ده ما واثق في الله. لكن في ذلك بيعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير. ولو قلت له اعتمدت على الله ليه؟ يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبيدينا والبيد غير أنه عنده كلام محدد. نحن حقيقة كويس في ضعف في مقام الثقة، خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب. الله يقول لك تسوي كده أنا بديك كده. الناس ما بيكونوا متأكدين، ما بيكون عنده ثقة. يعني في أشياء يقول لك من ترك شيء لله حوضه الله خيرا منه، ما لقى نزول كده خلى حاجة لله، يجي يستفتي ويشبس فيها لحد آخر لحظة، وبعد آخر ما خلاك وخلى لله بيكون قلع قلع. يا أخي أنا داير زول يكون متأكد يمشي في الموضوع، والموضوع ده شاعر إنه فيه شبهة. يعني ناس قالوا حناس قالوا حرام، قال والله يا الله بس ليك ده أنا خليته، ربنا يعوضه طوالي. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أظن بيكون متأكد من الكلام ده. ما دي أشياء عند الله لكن غيب، الله بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف، لكن لما تجي في مصيبته ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني، يقول بكيف وأنا حس مفلس وبيخلفني كيف. والله يخلفك إخلاف، يخلفك إخلاف كويس، يخلفك يا من تآمن ذاته ويا من تقتنع كويس. حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا، يقول رحمه الله: كان هنالك رجل عابد ومن الصالحين والأخيار في مكة، وكان يلازم البيت، فجع فخرج وهو تحت وطأة الجوع، فلم يجد الشيء يصيبه، وفي إحدى شعاب مكة وأذقتها وجد عقدا ثمينا ملقى، ولقطة الحرم لا تعرف، الضالة في الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف. يعني ما شيله وتقول عنده حاجة يجري، لا تشيله وتمشي تقوس الناس يا زول، في النهاية ما لقي زول تخطه وتمشي. في مكة كان لقيت لك 100,000 دولار، مش 100,000 دولار، مرمية ما شيله، وكاشيت أتكلم الناس، في النهاية حمت ما لقيت خلاه في محله ومشي. مفلس أمشي لحاج يوسف أو مبدة كويس أو القاهرة باريس البتلقشي نيويورك من طرف مركز التجارة الدولي أي حاجة، لكن مكة دي دختها ماشي كويس. فشفت كيف، فشوف في نقاء رجل دشالة وعرف، فوجد صاحبها غير أنه انتظر أن يعطيه شيء. طبعا هو في النهاية أصلا ما قال شيء، وعارف اللقطة دي نهاية، لكن كان جابه يمكن ذاك دي حاجة، فلم يعطيه شيء، ما اداه حاجة، ما ناوله كويس. قام أزود رضا وقعد أيامه وخرج من مكة وذهب إلى الساحل، وكان يجلس في القرى التي حول الساحل إلى أن أراد أن يركب البحر، هو البحر الأحمر الواحدة، فركبه فانقطعت بهم المركب أو السفينة في جزيرة، ونزل في الجزيرة وأهل الجزيرة ضيفوهم أكرموهم ويا من صلحوا لهم، ولكنه لأنه يبحث عن عمل قالوا له يا أخي صلي بنا الصلوات بما عندك من القرآن وعلم أطفالنا. شفاء تقررنا شفاءنا دين القرآن. فجلس عندهم إماما مقيما يصلي بهم ويعلم أطفالهم، وبعد مدة عرضوا عليه الزواج. قال لي أخي أنت بدل ما تكون قاعد عزابي كده ما تزوج. فعرضوا عليه قالوا ابنة أصلح أهل القرية، رجل صالح جدا من أهل القرية، قد مات وبنته يتيمة، تزوج بها. فتزوجها، ولما دخل بها في ليلة العرس وجد العقد ذاته في عنقها، العقد بتاع مكة ذاك المبيق باب زي ما بقوله، لأنه عايل كويس هو بقد عقد. فسأل قال يعني هذا العقد لك؟ قالت نعم. أولم يخرج من هذه الجزيرة؟ قالت ضاع من أبي في مكة، راح من أبوي في مكة فوجده رجل. قالت وكان أبي من الأخيار، ما سجد سجدة إلا وسأل الله أن يزوج ابنته من وجد العقد أو من مثله. الأب ذاته ما هو احتمال يكون مع الجوطة مدوا، لكن دائما بيسأل الله يقول له بس لقى العقد ذاك في مكة، ياهو زيه، ياهو يا واحد زيه بس. فقال لها والله ما وجدت العقد وأعطيته لأبيك إلا سألت الله أن يكون العقد لي. حق مرته ما حقه؟ حق مرته ما حقه؟ شفت كيف؟ بعدين الشدة شنو؟ إخواننا والله يعني في ناس ذاته يا أخي ما في ثقة أكبر من قوله عليه الصلاة والسلام وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. يا أخي مما عنده ثقة في الله يقول لي الله تنزل مطر الليلة دي، حلف عليك تنزل مطر يا الله ينزل له مطر. أكيد شوف من ترك شيء لا عوضه خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي برضو نحن ما بكون الأشياء اللي بيقول لك لو تعمل كذب تلقى كذب، والله بيعوضك. وأنفقت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإذا الله يعلمه وهو فهو يخلف أيضا هو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة. دي دائرة الناس يتعاملوا مع الله عز وجل باليقين. عشان كده الهروي في منزلة من المنازل يقول حقيقة المعرفة تأسيس اليقين، تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. ومن إنصافك لله ألا تشكر سواه على نعمه هو. الله يديك وتسكر الناس انت بظل ما عندك فار كده، خلي رب العالمين جل جلاله الذي لا يرضى الشريك. انا محمد سيد كان لديك حاجة مش شكرت له انا برضى، بترضى انت؟ والله عز وجل اهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. طيب فاذا درجة الإياس إياس العبد عن مقاومات الأحكام. يا سلام، بمعنى الواثق بالله مش فيه أسماء زي دي. والله ده سموه غيرته أبوه وأمه سموه إلا هو يمشي بعدين لخبت، لكن زو سموه الواثق بالله والله ما قصروا معك الناس دي. تاني شو تزو كان بقيت واثق بعدك في ال اسمه شنو بتاع أمريكا ده؟ شنو مصر ده اسمه شنو؟ يا أخي بيمشي عشان يمشي أمريكا يقدم في مصر ويمشي قابله هناك ويعمل له معاينات وبعد ذاك يجي راجع وبعد ذاك قاعد في مصر كم شهر وما عارف اسمه شنو؟ اللوتري. في ناس واثقين في اللوتري وثوق شديد حقه يسموه الواثق باللوتري. في ناس حقه يسموه كده الواثق باللوتري. في زول الواثق بالدكان، كان في دكان هو مطمئن، كان ما في دكان ما مطمئن. الواثق بالله معتقد أن الله إذا حكم حكمه يمضي وقضاؤه ينفذ وأنه لا معقب لحكمه. إذا كان هذا اعتقادك فإنه ييأس من مقاومات الأحكام. الأحكام سواء كانت شرعية لا تقاومها. الله قال لك صلي تقول نشوف الله قال لك ما تزني، تقول لك الموضوع ده يشوف له تعديل، ما تقاوم الأحكام لأنها من عند الحكيم الخبير. ولا تقاوم أحكام الله القدرية التي كتبها عليك وأجراها عليك، فحتى ولو أنك قاومت ماذا سوف تفعل بمقاومتك؟ أي الاستسلام الكامل للأحكام التي حكمها الله وقضاها، وعندها تيأس من مقاومات الأحكام لأنك بالله واثق، ولأنك معتقد أن الحكم حكمه، وأن الأمر أمره، وأن الخلق خلقه، وأن الأمر كله بيده، وأنه يحكم لا معقب لحكمه. ده بيجيب الإياس من شنو؟ من مقاومة شنو؟ الأحكام. فاحنا مع سمحة ليقعد عن منازعات الأقسام. الأقسام الله لما نقسم ود الناس تاني انت ما تضايق، ما تنازع، تقول قسموا لنا معاكم، عينوا لنا شوية نظرة بس يا أخي. أنا داكم بالكوري، أنا داكم بالكوري كدينا بالمعلقة، كويس؟ ما تقول زي ده، انت هزول مالك الشيء مش الله كاتب. انت وقت الله كاتب وتيأس انه الشيء ما قسمه، الأقسام على القسمة يا إخوانا. الناس القسمة دي اللي في العرس بيقول لك الزواج قسمه ونصيب، لكن تاني الأخلاق قسمه ونصيب، أخرج شنو؟ القروش ذاته قسمه ونصيب، أخرج شنو؟ الذرية دي ذاتها قسمه ونصيب، أخرج شنو؟ ها؟ معناها أنت الدرجة الأولى في الثقة في الله أن تيأس، أن ييأس العبد من مقاومات الأحكام، وأن يقعد عن منازعة الأقسام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ده عند الله عز وجل عن منازعات الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. طيب ما في حاجتين، ما تقاوم الأحكام وما تنازع الأقسام. أحكام الله ما تقاومها، وقسمة الله ما تتنازع. ما تقول لي ناس يكونوا كده وناس يكونوا كده، وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة، قال لك ما لامين، ما لهم ما لامين، براهم بس لو داي لموا بلموا، ما في حاجة. خلي يحضر درس المدارك ده، أنا بوريه لم كيف كان ما لامين في الدوشة، أنا بخليه لم. ولا بقولوا كده يقول ناس دايشة وناس ناس عايشة وناس دايشة، يقول لك وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هم أقرب الناس يعني إليهم. شفت الكلام ده؟ فده كلام تقيل. بعد في قحة، القحة الجرأة، القحة القحة خلق من الأخلاق الذميمة، الجرأة. الزول عنده جرأة ده يسمى عنده قحة. القحة على الإقدام يقدم على ماذا؟ يقدم على مقاومات الأحكام، ويقدم على منازعة الأقسام. عرفت؟ فأنت إذا آيست تتخلص من قحة شنو؟ من قحة الإقدام. إخواننا والله الثقة بالله يا أخي، الكلام ده عميق جدا بالمناسبة. أنا أعتبر منزلة المدارج اليوم من المنازل الرفيعة جدا، أعتبرها من المنازل الرفيعة جدا. الثقة بالله تعني متى تثق بالله؟ إذا علمت أنه كتب وأنه قضى وأنه لا يبدل حكمه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علمت أن الأمر كذلك تكون واثق بالله. شنو يعني؟ والكاتب ده الثقة في الله، الكاتب اللي جاياني جاياني ما عنده عوجة، والبجيب لك بترضى بها ثقة تقول ده الكاتب لك وما بتتغير. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء، لكن من الذين تصدوا للباطل. الفاطميون في مصر أفسدوا العقيدة إفسادا شديدا، وهم بنو عبيد القداح، عبيد الله بن ميمون القداح، وما عندهم نسب لفاطمة. المعز لما دخل القاهرة وجاء طبعا الناس بيعرفوا النسب، تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، توصل منه توصل الحسن ابن علي أو توصل الحسين ابن علي، بعدها تقول الحسين ده وفاطمة، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له أين نسبك وأين حسبك؟ فنثر الدراهم قال هي حسبي، وسل السيف قال هو نسبي. ما عنده أي علاقة، ناس مجوس كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس، حتى كانوا يدينون كما قاد كثير بسب الأنبياء في المنبر، كان يطلع يسبوا الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى، ينبذون عديد، ناس رديئين رداء شديدة جدا. وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطى الإمام مالك. وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكن لحد يوم الليلة. يعني حسا كان قلت لك الناس اللي عملوا المولد ديل ديل ديل ما تطير منه، لا عملوا الإمام مالك، لا عملوا الإمام الشافعي، لا بكر الصديق، لا عمر الخطاب، عملوا الناس ديل اللي بيسبوا الأنبياء. انت رأي شنو؟ انت شداء ما بوريك انه شداء مريب ذاته. فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابلسي، وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفرنجة. يا إخواننا الفاطميين دين عملوا عمال في العالم الإسلامي عجيبة خلاص، سلموا الساحل للفرنجة. الفرنجة لما يقول لك الفرنجة معنى ذلك الكفار، الفرنجة يسمون شنو؟ الفرنجة اللي هم دين منهم دين اللي هم الصليبين. الفرنجة يقول لك في قتال الفرنجة، وأول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن شاذي، اسمه يوسف، هو صلاح الدين اسمه يوسف، وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين. فصلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفاطميين، وهذا من أعظم مناقبه، لأنهم أرادوا أن يسلموا مصر للفرنجة، وهذا عندهم عادي. يعني الفرق الباطنية دي في الإسلام عندها مساوئ عجيبة جدا. فهنا أفتى قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 9، ده يوري انه في ناس معانا برضو بيستحقوا، ولرميت الفاطميين 10. فجاءوا به وسألوه عن فتواه، فقال عكس الفتوى، قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 9 ولرميت الفاطميين 9، لأن الكفار ما استولوا على ديار المسلمين إلا لضعف فيهم دائما. ودي القاعدة الأساسية، الناس بيجوطوا ساكت في العالم الإسلامي حسا بيجوطوا، بس يقول لك أمريكا وأمريكا أمريكا، ده زوج جابه شنو، ناس يقولوا أمريكا وخالت السفة بيسفة، يقول لك أمريكا تسقط يا زوج، كده أول حاجة تسقط السفة دي، سقط السفة دي من شلوفتك دي، شلوفتك دي بعيدة نيويورك، شلوفتك دي نيويورك، سقط السفة من شلوفتك دي، وتاني ما تقبل على بعد ذلك نشوف أمريكا تسقط ولا ما تسقط. تسقط أمريكا وتسقط روسيا يا أخي، تسقط كيف؟ أنت تفرج في الفضائيات بتاعت أمريكا، تسقط أمريكا كيف؟ أمريكا جوا البيوت بسقط أمريكا، شو تاني كل ناس يحرقوا العلم الأمريكي والفيلم الأمريكي في العصر الطوالي، تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم الأمريكي ومندمجين كمان ومتعاطفين مع البطل، والبطل أمريكي كويس، والخيانة ولا بيسموها الخيانة، ضد البطل بيسموه شنو؟ الخيانة ولا الخاين؟ الخاين تلقاه يا صيني كويس، يا سوداني كويس، كويس يا عربي كويس. المهم من الناس ضد أمريكا كويس، يا أخي تشوف أمريكا تسقط كيف؟ فقام قال الكلام ده، فأتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم، دفعوه إلى يهودي، إحنا كان اليهود معاون جوا الناي ليسلخ جلده، سلخوا على جلده ده، يسلخ الجلد من الجسم. قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، عشان ما يقول كيف أنا والله يتخلى عني وأنا مسلم وضد الكفار دير، الله مفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر الواتحت وما يقدر يهبشني، كان ذلك في الكتاب مسطورا. والله ده يا أخي يخذ ذاته إيمان عالي، اليهودي ذاته زهج منه من كثرة ما بيجي يسمع اليهودي الآية، اليهودي ولا سلخ ذاته، غرز الخنجر في قلبه، فبعد أن مات سلخه ولكنه أعطي ليسلخ حيا، فكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي، كويس؟ ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود وأراد أن يموت أمر موصيا أن يدفن بقيوده، قال إن مت فادفنوني بأغلالي وحديدي إني مخاصم بها يوم القيامة. ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبة. وأم موسى أوحى الله إليها إلهام، يعني ما وحي بتاع رسل، لأنها ليست بنبية، وأوحينا إلى أم موسى، كويس؟ فدا معناها جاءها إلهام مثل هذا، عرفت؟ طيب. والدرجة الثانية يقول درجة الأمن. يا سلام، هنا في لطيفة جميلة يا أخوانا. اليأس يولد الأمن، يعني أنت أول حاجة بتيأس بعدك بتجب في الأمن، يعني بتنزل أول حاجة في اليأس بعدك بتجب في الأمن. اليأس يجيب الأمن كيف؟ إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم. أتخشى من لا يملك؟ فإذا آيست ماذا فعلت؟ أمنت. ودي من اللطائف جدا، عشان كده قال الدرجة الأولى درجة الإياس، وراك تيأس بشنو؟ إذا يئست من الحاجات ديك وعرفت إنه شنو مكتوب يا أخواننا، زول عرف إنه الأمور مكتوبة، تاني بقلقل شنو؟ بتكون يا زول آمن. جاء الموضوع بتقول الله جابه، ما جاء بتقول الله ما أردت، الله ما كتب لنا، لا تعمل شنو عاد. عشان كده يأمن من أن ينقص رزقه، لأن الرزق لا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. ولذلك يولد هذا الأمن أشياء أخرى. تأمل أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أشياء ده أمن ولا ما أمن؟ أه؟ أمن تجيب. إذا أمن بيحصل شنو؟ قال وهو أمن العبد من فوت المقدور. يا أخي الشركات بلك الله ما بمش منك، كان شالوا الناس وطيروا الله بجيبوا لك، زي العقد الراح في مكة ده، زي العقد ده، يا خل العقد الزود اللي قل العقد ذاته الله جابه وده الجزيرة بيدعى بيدعى وده الجزيرة. شفت كيف؟ خلي عقد بنا آدم ربنا كركر من مكة، مرقوا في جزيرة عشان يتزوجوا بيت أبوها، دعا إنه البدي يتزوجها اللي قل العقد أو واحد بس في إيمانه، كويس؟ فده فوت المقدور وانتقاض المسطور. المكتوب ده يعني الله داري بحاول، قال لك رفعت الاقلام جفت الحفظ. انت اذا عرفت الكلام ده قال شنو؟ قال اذا حصل هذا فيظفر بروح الرضا. يا سلام، الزور كان اذا كان اطمأن وثق ان الموضوع ده مكتوب وشده مقضي بيجيه رضا، لكن ما قال رضا ساكن، روح الرضا، كأن في الرضا لذة ومتعة وراحة. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود، إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح ما الروح؟ الروح شيء والروح شيء. الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزلة دي، في منزلة تانية. يقول ابن القيم الروح روح الروح، يقول منزلة الروح من الروح منزلة الروح من الجسد. الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاة، قال الروح، إن الله بعدله وقسطه عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا في اليقين والرضا. أي جزر عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحة ولذة ومتعة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أي ذو السخطان ما بكون فرحان نهائي، البيسخط ده والإهزو عنده شك ما بيظفر بشنو؟ بالراحة واللذة. وأنا أديك مثال من الواقع، أديك مثال من الواقع. الزول المنحرف أخلاقيا من عقوبة الله له. ده مش سخط وانحراف، ما بالجراحة. تجده كثير الشك في أهله. أي زول تلقاه بيقول مرتي دي كعبة أخلاقها ما كويسة، ويتابعها وردت على التلفونات وتكلمت مع منو ويراجع الفاتورة ويمشي يشوف الرقم، وده قطع شك. زول رديء أخلاقيا أصلا، لأنه شوف ربنا عاقبه كيف. مثلا يقول مثلا لي واحدة، اتصل بي واحدة عشان تلاقيه، تقول لي يا أخي مثلا زوجي معاي ولا يا بدأ بقدر أطلع. يقول لي يا أخي قولي أنا ماشي الترزي. أنا ماشي شنو؟ الترزي. وقمت وتقول تجد قابله مرة تكون ماشي الترزي بجد، تقول له أنا ماشي الترزي مرته. يقول أيوة ماشي تقابل زول، صح ولا ما صح؟ يقول أيوة ماشي تقابل لا زول. يبدأ في دوامة مع أنه مرته وقمت تكون ماشي تقابل فعلا ماشي الترزي بجد. ده لأنه مريض. شوف الزول النزيه ما بشك في مرته نهائي. الزول ميبقى نزيه ما بيعمل، ما بيعرف الحاجات دي أصلاً هو، عشان كده ما بيصبط ما بخون مرته. دائماً الناس اللي بيخونوا نسوانه بيكون أصلاً هو مارس مثل هذه السلوكيات المنحرفة. ومن عواقبها على النفس هم وحزن وشك دائم. شوف عليك العقوبة دي كيف شيء عجيب. طيب قال فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين، يعني كما ظفر بروح الرضا فإنه

يعني بس يشوف بعينه، لكن الموضوع ده قاطع شكه. ده بيخلي الانسان بيكون في امن وثقه. والا فبلطف الصبر. لطف الصبر ده شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان استطعت، او هذا في الاثر، ان استطعت ان تعمل لله بالرضا، تعمل لله وانت راضي، ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، رضا ويقين افعل. فان لم تستطع فان الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يعني شنو؟ قدرت تتعامل مع الله بالرضا واليقين اعمل، ما قدرت الجا للصبر. طيب الدرجه الاخيره معاينه ازليه الحق. الحق هو الله، ومعاينه ازليته يعني اوليته، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. فسبحانه قال لك تعاين أزليته. طيب تقول الله هو اللي الأول، هو الذي خلق كل شيء، مشاهدة قيوميته على خلقه، القيومية معناه أنه قائم بأمر العباد، وأوليته تقطع الشك وتقطع الأمل في الخلق، صح ولا ما صح؟ صح. وتظهر البشر كأنه عاجز، وأنت تثق وتلجأ لقيوم السماوات والأراضين، أي من قامت السماوات وقامت الأراضين بأمره، وهي تقوم به ولا تقوم إلا به، ليتخلص من محن القصود. القصود ما يكون في القصاد وما يقصده، فلا يقصد. إذا عاين أزلية الحق فإنه لا يقصد الخلق. وتكاليف الحمايات، تكاليف الحمايات دي حاجة عجيبة جدا. معناها شنو؟ لا يتكلف ما منع، يعني الله منعك حاجة بيقنع، يقول الله ما داري ديني تاني، كان كسرت رقبتي قال خلاص انتهى الموضوع. لا يتكلف ويتخلص من تكاليف الحمايات. الحمايات الأمور التي حماه الله إياها، في أشياء الله حماك لها. كويس، مثلا اديك مثال، ده تعرس لك واحدة أبي يدوك لها، تعمل شنو؟ تقنع يا أخي، ده تعمل شنو يعني؟ ها ده تقنع ولا كيف يعني؟ تختطفها يعني ولا شنو؟ أبوها قال لك ما من الذكرى تاني شنو؟ انت بتقوم طوالي، بتقوم ما بتكاليف الحمايات، ما بتكلف نفسك في الاشياء الحموك لها. حماك وده ما في كل المسائل، لانه برضو لابد ان تكون النفس والثابه نحو المعالي وكذا. ما نجحت السنه الاولى امتحن، ولحد ما تنجح ما في مشكله، لكن في اشياء مقطوعه الشك. قام يعرسوها، تقول تاني ما بعرس؟ ما بتعرس مالك يا زول؟ مما حموك لها، وجاء الدواء دعمها وعرسها، هذا تعمل شنو تاني؟ وريني ده تعرسها تاني ولا كيف يعني؟ ولا تنتظر يا من راجل يموت هكا ما مات ولا تقتل انت؟ ده اجرام ولا رقم شنو هذا؟ دي تكاليف الحمايات. وتكاليف الحمايات ايضا لها معنى اخر، المعنى الاخر ايضا ذكره ابن القيم. تكاليف الحمايات يعلم ان المكروه الذي سيصيبه لا احتماء منه، فاذا وقع عليه المكروه، ابتداء المكروه زول يحاول يدفعه، ولكن اذا وقع عليه المكروه عليه ان يقول، ما يقول لو أني فعلت كذا، يقول هذا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعد قال والتعريج على مدارج، على مدارج الوسائل. التعريج على مدارج الوسائل، ينعرج يعني ينحرف عن مدارج الوسائل، يعني ما يتعاطى الوسائل، هذا المفهوم العام. لكن ابن القيم صح هذا المفهوم فقسم الوسائل إلى قسمين. وسائل أمرنا الشارع بتعاطيها، كالزواج للذرية والإحصان، وكالمشي في الأرض من أجل العيش والرزق فامشوا في مناكبها. هذه وسائل لا تلفت القلب، بل هي من الرضا وهي من الثقة بالله عز وجل. ووسائل قد يتعلق بها وقد تكون محرمة، فهذه الوسائل لا نتعاطاها. نكون بذلك قد وصلنا إلى منزلة، آخر منزلة الثقة بالله تعالى، على أمل أن نلتقي بكم

0: مع التسليم، مع منزلة التسليم إن شاء الله.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

أحدكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

مكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بَيِّنَةٍ

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصره

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

0: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ
1: يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةٍ

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

المعطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

رفعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

أصر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

يبطئ. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

إياكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

ضل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

عذاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان

مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً.

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك

وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراهم

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.

وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك.

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن

بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا

أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته

ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب، الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذ وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً، الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص. أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء. لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق، العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح، راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به، وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه، والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً، هذا الفهم فهم حضاري. يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك، ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني، من معاني الطيب قال تعالى: من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات ثلاث، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان. لكن ببساطة ما بعدها بساطة، هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء. الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة، يعني لا أبالغ، أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل، من دون تحقق، في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية، عن ضرتها، إنها قصيرة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر. لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها، في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى، غش. هذا أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار، وفي 40 أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري أما وقد داهمني المرض، لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار. حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب صادق متواضع رحيم منصف محسن، وفي إنسان كاذب خائن منحرف يغتاب ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً. ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان. يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب، تستويان في تعقيم الحقنة أبدا. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول، أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطر السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة. يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، فهذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال، يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به، أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً، عندئذ يستجيب الله دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئا، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئا آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئا آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقنا لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل إنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه، لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم، لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد،
وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي، وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ، وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه، فاستبقوا الخيرات. عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم، واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف، هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله، الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الحمد، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفت من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا أخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا، معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي فورا قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام عشان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقهوا أخاكم عن أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا، لا تنفع أحدا،
لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل.

0: إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله. هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل معروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول: أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول: رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأن ربما واحد يقول: أنا ما عندي مال. هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده أربع أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له: يا رسول الله بدي أطلع. بعد سنة: يا أبي نحن أربع شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا ياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح المعركة تساوي؟ قال: أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول: يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك، 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول: ما طالع بإيدي شيء، شو بدي ساوي أنا؟ مسلم ما الإسلام ما بيحب. الإسلام بيقول كل يوم، بيقول لك عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل، ويمقت العجز، الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين، حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
1: هذه هي علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
0: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
1: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري؟ طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه أن يعطوا وأن يبذلوا. بالمقابل طيب شو رأيك أنا آخذ، مو خرج تعطوني أنا كلكم حقوقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وإيش شن بالين، يعني قربة هيك تعباني، وعندي كمان طنجرة. قال: جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بالمسجد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهمين. من يزيد؟ ما احد يزيد. قال: طب هات تعال درهمين، تفضل، هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لهذا الرجل السائل: هذا درهم، اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم، اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس، ووضع له الفأس، قال تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام، روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة، قال شو الأخبار؟ قال أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك إنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا إخوان شأن كل واحد بيناتنا، طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء شيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
1: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء، إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليلة كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير، وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين، إما زيادة الاجتهاد، مرات نحن واحدنا بيقول للتاني بيقول له هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك، يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة، وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا ان الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم او لا يترتب عليها اي حقوق، ولكن يبدو ان لما تحدثنا الاسبوع الماضي عن وجوب اسرار الخطبة، هذا امر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الاسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس، لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء ومن الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة ام انه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الاسبوع الماضي كيف ان الحديث يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، فمن اين علم ان اخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب ان يتقدم، وانت تقول هكذا كان السؤال يعني، وانت تقول ان يجب اسرار الخطبة، اسر الخطبة واعلنوا الزواج او اعلنوا النكاح. اقول ان اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراه او لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب امامه ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية أن يرى الخاطب وخطيبته هذا أمر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين إفراط وتفريط، بمعنى أن البعض يرى ألا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، ألا يرى الخاطب وخطيبته تماما ويكتفي بأن أمه تصف أو أخته تصف وانتهى الأمر على هذا، وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن إطار يعني العقد الشرعي أو النظام الشرعي أو المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فإن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته، وهذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هذه الأمة هذه الوسطية، الإسلام يبيح لك يا بني أن ترى وجهها وكفيها، عايز تطمئن على أنها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الأم ودور الأخت ودور الأخوات، لكن حكاية أن هي أصلا أساسا تسير عارية في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الآمنة، ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية، يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف، مثلا تأتيني أسئلة يقول يا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، أبدر الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوه في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت ويتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا، وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض أي مرض وربنا عافية، كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسد أو إلى آخره. وجب أن يكون هذا الأمر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الإمارات وفي الآن في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم أن يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة أنه خالي من الأمراض. تفرضنا جدلا أن هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا أمر الله، ربنا يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس أولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الآخرين أولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي, دي, دي, دي مسألة خطيرة جدا. وممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضعه دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا، وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره، او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده ان انا ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان، ولا احب الا الاخلاص في العمل، ولا احب الغش، ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي الله، جاءنا ابو بكر، الله، جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له شوف انا صوامة قوامة، انا تقول الله، انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صورة اخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية. لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر. طيب، احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي لنا كثيرا نحاول ان نحلها. يأتي الخاطب يتقدم، فنقول له انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا. بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمة، لكن وعدناه بالتفكير. فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساواة بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليك، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول. من الاول شكر الله، لكن لا والله لا، هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على الـ على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها، لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلى عليها. هذا هل يصح هذا؟ إذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في أن يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد أن نفهم، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وليس معنى هذا أن الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن أقول أن الصلاة عنوان، عنوان تعطيني أنه إنسان متوضئ، إنسان يحافظ على طهارة ثيابه، إنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى إن شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت إليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت أن تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله أنا لا أقرأ العربية أساسا، أصلا تعليمي فرنسي، أنا تعليمي إنجليزي، أنا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. أستفهم أنه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب أولى أن ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع أبنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب أو استقبال أسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم، اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، انما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحان الله، وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عاملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطا، هتحبين ان تاكلي في البيت ام خارج البيت صح ام لا. يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسه او في شركه، لا، نحن نريد ان تسير الحياه طبيعيه. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى، لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية أن بعض الأسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين، إنما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى، من الذي يقود البنت، أو من الذي يأمر، أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كنفه البنت، أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث، لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه، نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن أهمس في أذني أبنائي من الشباب المتقدم، أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الأدب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا أخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا، أنت إذن تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي، فإلا ما رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه، خلاص أنت أصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده أنت عامل أنه يعني سبحان الله، يا عمي أنا لا يعجبني، يا أخي أنت صغير بالنسبة له، أنت كولده فلا يجب أن تنصح من هو أكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة، فأنت تكبره، تستأذنه في أمر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في أن والله يا عمي إحنا كنا نريد أن نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك أنت، نريد أن نستأنس برأيك، أنت الخبير في هذه المسألة، فالتاني يستريح لك. يعني أنت كده بتعمل معه إيه؟ يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لأن تعطيه حجمه، فإذا أعطيته حجمه بدأت أنت إيه؟ سبحان الله العظيم، يعني الأمور تسير وفق ما تريد أنت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك أحيانا تحدث مشاكل أيام الخطبة، تعرف الناس أو بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من أو لا ركن من أركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب أحيانا بعد ما تقدم الشبكة، بعض في بلاد يقول أن هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا أنا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة بـ3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه، وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية، هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبته، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه، الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم، يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل ولكن خلي بالك هكذا خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل اسمع الايه الجملة الباقية ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000 احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة الله. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري ربما له دخل ربما وارث ربما عنده اموال وربما كذا وربما كذا طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر ثم بعد النهاية عسرتم ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد نفتح المجال للشباب نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا وبعد ربنا يوسع عليهم يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة ولكن لا تضحك علينا البهرجة ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة ولا تخدعنا الاشياء هذه التي لا تقيم بيوتا ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها انما هذه فلذة كبدي كبنت وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك فلذة كبد ابيك وامك وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير لا داعي ليه لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني ب ب ب يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه يعني مكان غريب بيت اخر غير بيت ابوك وامك وقرين لم تألفيه واحد ما تعودت عليه من قبل مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك انما هو انسان بالنسبة لها غريب فقالت لها كلاما طيبا كوني له ارضا يكن لك سماء كوني له فرشا يكن لك غطاء هكذا يعني اذا سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدس انوفهم في حياة الاسرة الجديدة وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسرة العروس باء والاسرة الجديدة جيم فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة على كتاب وسنة على حقوق وواجبات على فضل وخير على مودة ورحمة على سكينة وود وتعاطف بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. وأنت يا بنيتي أصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. أما أن نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب إلى نجلس إلى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن أيا كان الإصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل، لا تقام إلا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل، على الفضل والعدل. هذا هو مدار حديثنا في تكملة، ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة. ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا، إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
3: أهلا يا شيخ.
2: نعم تفضل يا بنتي.
3: أنا سعيدة لأني كلمتك.
2: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
3: الله يخليك.
2: أسعى عليك. تفضل.
3: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة، وبعدين يعني أهل أهل يعني
2: الخاطب المتقدم،
3: أيوة أهل الخاطب،
2: أيوة
3: طلبوا أغراضهم.
2: طيب.
3: فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني.
2: طيب.
3: الدبلة.
2: أيوة.
3: يعني بغيت أعرف أرجع لهم فلوس ولا يعني
2: كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم أم أنتم الذين
3: رفضتم؟ لا هم
2: يعني الذين.
3: بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
2: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
3: وبس بغيت أعرف شيء ثاني لو سمحت.
2: نعم الشيء الثاني.
3: لو أنا يعني عندي علي دين.
2: نعم.
3: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
2: طيب.
3: ممكن يعني أعطي الفلوس لأمه؟
2: طيب طبعا إن شاء الله حاضر بإذن الله. طيب.
3: شكرا.
2: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
4: السلام.
2: أيوه.
4: كيف صحة سيدتك؟
2: الله يرضى عليك يا بنتي، أهلا وسهلا.
4: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد القران، كتب لي كتاب، وانا اساتني في سوريا.
2: طيب.
4: بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
2: ايوه.
4: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد قران ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال، بس انا من مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
2: نعم.
4: انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
2: نعم. طيب.
4: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره، يعني ما راح يوقف عليه.
2: نعم جميل. طيب.
4: بريد بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو.
2: طيب هل, هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
4: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
2: طيب.
4: انا ممكن اشتري.
2: طيب.
4: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
2: نعم.
4: هلا
2: نعم.
4: هو رجع لمرته ومشي الحال.
2: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عمي، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
4: شكرا.
2: محمد من دبي، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا.
5: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة.
2: بحضر.
5: سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة او على تلفزيون اخرى.
2: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك محمد. أخت أم فاطمة، أم فاطمة من الشارقة.
6: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
6: من فضلك يا شيخ عمر، أنا عندي مجموعة من الأولاد، أربعة، ثلاث بنات وولد.
2: طيب.
6: كلهم بيحفظوا القرآن الكريم، بس أنا عايزة مجموعة من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم، تكون بتناسب سنهم. أنا أسأل لأن الموضوع مش موضوع الحلقة. تاني نقطة، بالنسبة للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القرآن، يا ريت يعني بما ان سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الناس.
2: ربنا يسلمك، توكلنا على الله، بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
7: السلام عليكم دكتور عبد.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
7: في الواقع انا متقدم لشخص وسوف ياتي غدا.
2: عظيم، بالسلام يا رب ان شاء الله.
7: امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
2: ايوه.
7: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
2: وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
7: شكرا.
2: هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. نعم تفضلي.
8: نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
2: طيب طيب بارك الله فيك. طيب.
8: شكرا.
2: اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب، ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات. ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا، يعني فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب، وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاطب وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، لأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليست فيها شيء من المروءة. يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأننا إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينة، من نفس القرية، من نفس المحلة، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج. فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في مودة والعائلات في مودة، لا داعي لأن نترك يعني آثار سيئة في النفوس. ويعني أرى والله أعلم أن يعني أنهم يعني أرجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين بين ارجاء زك طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء، او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس، ودي امورها نتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني، هي عليها دين واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثون وهم يقسمون على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية، هذا والله أعلم. ابنة عبير من سوريا، هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها، وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى، عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى أن هي تطلب ما يعني ما يؤمنها إذا كان عنده المقدرة. وأرجو أن يعني أعود إلى القضية قبل الفاصل وقبل الأسئلة، أن التعامل في مثل هذه الأمور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود المطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل. يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب ويعني سوف تترك عملها كان لها راتب وانقطع. يعني لابد ان ولا تنسوا الفضل بينكم, هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقة, الاخت ام فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن, فايه الكتب الفقه هم لسه يعني باكر على كتب الفقه ان يدرس لهم. واود ان يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون اولادنا وحافظات فقيهات من الاخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله, وربنا يتم لهم على خير بإذن كان فيه خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية, قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة, لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس, ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز له ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم ما آراؤها, هي تستطيع ان تستكشف آراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم. اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل, انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر لان كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد, وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل, يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة. اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده, لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات, لما يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب, هل نقول عشان نعاتب بعضنا بعض؟ قال لا, قل تعالى لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني انا اخطأت فيك خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة, في حالة غضب, في حالة سوء فهم لمواقف معينة, خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم, خليه يقول كلمتين ويستريح. وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب, بل اسمع منه الاول وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا, انا تعديت حدودي في كذا, انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات, لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب, وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة واخي هذا متسلط وابي رجل متكبر وامي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية, لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام، إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء، هذا في حياة زوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار، وأن يكون كل

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الفترة وفي هذه الجولة إن شاء الله تعالى نتناول الأحاديث الواردة في شأن بيت المقدس والشام، وذلك في آخر الزمان. في آخر الزمان، حيث أن فتح بيت المقدس كما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو من أول علامات الساعة، ويعده أهل العلم من العلامات الصغرى، من العلامات الصغرى للساعة فتح بيت المقدس. ثم إن لبيت المقدس والشام في آخر الزمان في العلامات الكبرى شأن عظيم جدا، سنتناوله إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا، وبحسب ما جاء وورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أول هذه الأحاديث الواردة في شأن بيت المقدس وأن فتحه من علامات الساعة ما جاء في غزوة تبوك، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال الروم هناك، حيث بلغه أنهم يحشدون، وقد حشدوا جموع كبيرة جدا لغزو الجزيرة العربية والمدينة النبوية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم بذلك، فجمع جيشا لم يجمع مثله من قبل، وأعلن عن وجهته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أين. وكان الوقت وقت حار جدا، والناس تريد أن تستظل وأن تجمع ثمار المدينة في ذلك الوقت، والنفس يعني تتوق إلى الجلوس، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول إيش، النفير العام. نأتي إلى الحديث. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في صحيح البخاري وعند الإمام أحمد، فهو حديث صحيح. يرويه الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي. هذا الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي من غطفان، وقد أسلم في خيبر، شارك مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم إنه كان حامل الراية لقبيلته في فتح مكة، فإذا هذا صحابي له مكانة وله عناية في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله تعالى، فكان حامل راية قومه وقبيلته في فتح مكة، وهي قبيلة أشجع. وهذا الصحابي الجليل كذلك شهد الفتوحات، وحضر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتح بيت المقدس، كما أنه غزا مع يزيد بن أبي سفيان، أو يزيد بن معاوية عفوا، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان غزا معه القسطنطينية، وغزو القسطنطينية ورد في فضله يعني لجيشه أنه مغفور له، الذي الجيش الذي روي ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. في زيادة لا تصح، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، هذه الزيادة من حيث السند هي لا تصح، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن الجيش الذي يغزو كان الصحابة حريصون على غزو القسطنطينية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أن هذا الصحابي صاحب الراوي لهذا الحديث ممن حضر فتح بيت المقدس، لذلك هو يحفظ هذا الحديث جيدا، يحفظ هذه المناسبة وظروفها ووقتها تماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مقيم في غزوة تبوك، أنه لم يقاتل في تبوك لأنه حصل للروم أشياء داخلية وبلابل داخلية، فانسحبوا وصرفوا النظر عن غزو المدينة النبوية، فأقام النبي في تبوك 14 يوما، يهادن ويصالح ويعقد يعني الاتفاقيات مع القبائل العربية في ذلك المكان، لأن بلاد الشام كما تعلمون كان يسكنها قبائل العرب، لكن كانت السيطرة ويعني الهيمنة للرومان عليهم، وكان منهم نصارى تنصروا، كثير من القبائل العربية التي كانت في الشام دخلت النصرانية بسبب هيمنة واحتلال الدولة الرومانية لبلاد الشام. هذا الحديث يرويه كما قلت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. القبة اللي هي مثل إيش؟ خيمة صغيرة تشبه القبة، أليس كذلك؟ ومن أدم يعني من جلد، من الجلد هذه القبة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعوف بن مالك الأشجعي: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، وهذه الستة مرتبة. قال: موتي. فهذا بين، قال: موتي ثم فتح بيت المقدس، أن فتح بيت المقدس لن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك في عام 9 من الهجرة عاد إلى المدينة، ثم إنه حج حجته الوحيدة وهي حجة الوداع، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عاد من مكة مريضا، وجلس أشهر قليلة جدا، أشهر قليلة جدا في المدينة، حتى مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله تعالى للحضور هدية غدا بقصة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب مختصر إن شاء الله تعالى عن يحكي قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت في الصحيحين فقط، يعني القصة الثابتة المتفق على صحتها إن شاء الله تعالى. ثم قال: ثم فتح بيت المقدس. هذا دل على أن فتح بيت المقدس يكون بعد وفاته، وهذا الذي وقع. النبي توفي في أي عام؟ في العام 11 من الهجرة، في العام هو حج في العام 10، ثم عاد من ذي الحجة ومكث أشهر يسيرة جدا، ثم توفاه الله تعالى في شهر ربيع الأول والله تعالى أعلم في المدينة النبوية. قال: ثم موتان أو موتان، موتان يعني موت كثير جدا، وهذا تكلمت فيه عندما تكلمت عن حديث أن الطاعون يكون رحمة لأهل الإيمان ويكون رجز على الكفار، وتكلمت هناك عن أول طاعون وقع في المسلمين، وهو طاعون إيش اسمه؟ عمواس أو عمواس، وهي قرية قريبة من القدس تقريبا 16 كيلومتر. أول ما بدأ الطاعون في الشام بدأ منها، ثم انتشر في أرض الشام هذا الطاعون، وقضى على كثير عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين رضي، منهم معاذ بن جبل ومنهم أبي عبيدة بن الجراح. قال: ثم موتان، وفعلا بعد فتح بيت المقدس حصل طاعون عمواس، كان بعد فتح بيت المقدس. هذا من دلائل النبوة أيها الإخوة، هذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم أن يأتي الترتيب كما ذكره هذا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استفاضة المال، استفاضة المال، حتى يعني كثرة المال والغنائم والناس تكون ثرية وغنية جدا، حتى يعطى الرجل 100 دينار، والمئة دينار زمان كان لها قيمة كبيرة جدا، والدينار ما كان ورق وعبارة عن سند أبدا، كان دينار ذهب كان له قيمة كبيرة جدا. قال: فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، لا نعلم هذه الفتنة ما هي. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وهذه الهدنة ما هي؟ يعني هذه الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، قد يحملها البعض على فتنة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لكن في الحقيقة هذه لم تدخل كل بيوت الناس، ولكن لعلها فتن من يعني الزمان المتأخر، يحملها بعض الناس على التلفزيون أيام ما أول ما خرج التلفزيون ودخل البيوت، الله تعالى أعلم، يعني لا نستطيع أن نقطع بهذا، لكن لا شك أن هذه الفتنة المراد بها أنها تصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى فيما يظهر. قال: ثم هدنة يعني صلح وعهد يكون بينكم وبين بني الأصفر، وهؤلاء بني الأصفر من هم؟ هم الروم، نعم هم الروم والعجم. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. هذه العلامة الأخيرة يبدو الله تعالى أعلم أنها إشارة إلى الملحمة الكبرى التي تقع وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في وقته. الذي أريد أن أبينه الآن هو فتح بيت المقدس. مر بمراحل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مشى عليها في عهده، ثم أوحى وأشار إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسير على ذلك، وهو أن تكون يعني بيت المقدس هي هدفهم ومقصدهم بعد توحيد الجزيرة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول خطوة ومرحلة اتخذها من أجل تحرير وفتح بيت المقدس أقول هي بدأت بصلح الحديبية، لأن صلح الحديبية عبارة عن تفرغ للجبهة الشمالية من المدينة النبوية اللي هي عقر دار الإسلام ومقر دولة الخلافة والنبوة في وقت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فعندما عقد الصلح مع قريش في مكة فقد أمن الجبهة الجنوبية، وهذا ينبغي أن يأخذ به يعني العسكريين والحروب هذه تحتاج إلى ترتيب واستراتيجية وتأمين حدود ومهادنة لبعض الأعداء. لا ينبغي للمسلم أن يحارب أعداءه جميعا في وقت واحد، وإنما ينبغي عليه أن يقسمهم وأن يحيد بعض الأعداء حتى يتفرغ لأعداء آخرين. هنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال إلى غزوة خيبر، ثم عاد إلى المدينة فنقض المشركون، فعاد وفتح مكة، وبذلك تم تأمين الجهة الجنوبية للمدينة تماما. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المرحلة الثانية في فتح بيت المقدس أن كتب لهرقل الروم قيصر كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ويبين له وجوب دخوله في الإسلام. هنا بدأت المرحلة الثانية عمليا وظاهريا. المرحلة الأولى مرحلة تكتيكية استراتيجية لم تكن ظاهرة على السطح، والمرحلة الثانية مرحلة إيش؟ إنشائية كلامية. وهذا أول الحرب أنك تتكلم وتبين موقفك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يدعو فيها هرقل وقيصر إلى الإسلام، فكان جوابه حسنا، لكن الذي حصل هو جواب حسن، لكن ولاته الذين تحت طاعته وتحت أمره أساءوا. ماذا فعل اللي هو ملك أو أحد ولاة هرقل في بلاد الشام اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني لدولة الغساسنة، هذه كانت تابعة للروم، وكان هذا الغساني ملك الغساسنة، وكان تحته كثير من أمراء وقبلاء العرب النصارى الذين يأتمرون بأمره ويأتمرون بأمر الدولة الرومانية. فما كان من هذا الرجل إلا أن ترصد لسفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصحابي الجليل الحارث بن عمير، عندما أراد أن يذهب إلى ملك بصرى. بصرى هذه مدينة قريبة من دمشق، يعني ممكن فيها 40-50 الله أعلم كم كيلو متر، إذا كان في أحد من أهل سوريا يعرف بصرى الشام كم تبعد عن دمشق، إذا أحد من أهل سوريا يعرف. 30 كيلو تابع لدرعة بصرى الشام، كم بينها وبين دمشق؟ 60-70 كيلو تقريبا بين هذه البلدة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم سفيره. فقام شرحبيل هذا الغساني باعتراض طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه وقيده وعذبه ثم قتله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدب هذا الوالي على فعلته هذه، فأرسل له جيشا. هذا الجيش كان عليه ثلاثة أمراء: زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة. وفعلا ذهب هذا الجيش كما تعرفون قصة غزوة مؤتة في السنة 8 من الهجرة، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم حضوره في المنطقة. هذه مرحلة متقدمة. المرحلة الأولى كانت تأمين الجهة الجنوبية وكانت عبارة عن استراتيجية، المرحلة الثانية كانت عبارة عن إنشاء وكلام الدعوة إلى الإسلام، المرحلة الثالثة هذه وهي المواجهة والحرب وعدم التنازل عن حق المسلمين في هذا الرسول، لأنه الرسول لم يكن يقتل، وقتل الرسول هذا جريمة حرب كبرى كانت في ذلك من جرائم الحرب الكبيرة في ذلك الزمان. المهم أن هذه الموقعة حقيقة أدت دورها كما تعلمون في السيرة النبوية. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عاد لما سمع أنه كما ذكرت في غزوة تبوك وأن الروم تحشد للمسلمين وقام بغزوة تبوك بـ30,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبشر في هذه الغزوة كما قلت بفتح بيت المقدس، لكنها لم تفتح في حياته. وإنما لما عاد من حجة الوداع هذه المرحلة أو الخطوة الرابعة أو الخامسة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقد اللواء لمن؟ لأسامة، أحسنت، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، عقد له اللواء على أن يذهب إلى الموقع الذي وقعت فيه غزوة مؤتة ليأخذ الهدنة والعهد والصلح من القبائل العربية النصرانية في ذلك المكان ويثبت قوة وحضور المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي قبل أن يخرج هذا الجيش من وين؟ من المدينة النبوية. فكان أول ما اقترح على أبي بكر الصديق لما تولى الخلافة أن لا داعي لخروج هذا الجيش، جيش أسامة بن زيد، وإنما يجب أن يبقى في المدينة لحمايتها، خاصة وأن هناك من ارتد من قبائل العرب. ولكن أبا بكر أبى إلا أن يمضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ذهب جيش أسامة إلى موقع مؤتة وعقد الصلح وأخذ الجزية من بعض القبائل العربية النصرانية هناك، ثم عاد إلى المدينة ليباشر أبو بكر الصديق حروب الردة. ما أن انتهى أبو بكر من حروب الردة حتى وجه المسلمين إلى إيش؟ جهتين، إلى جهة العراق وكان عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ثم إلى جهة الشام كذلك وكان عليهم من؟ أبو عبيدة بن الجراح. وقسم جيش الشام إلى 4 أقسام و4 أمراء، وقال لهم إن اجتمعتم فأميركم أبو عبيدة، فإن لم يكن أبو عبيدة فيزيد بن أبي سفيان. طيب، فكان هؤلاء متجهين إلى الشام. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قدم فتح الشام على فتح العراق وفارس، فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يتوجه لدعم ومساندة من؟ جيوش الشام لقتال الروم. يريد أن يعني يقسم القتال بدلا من أن يكون على جبهتين أن يكون على جبهة واحدة. فقام خالد بن الوليد وذهب إلى الشام بطريق عجيبة جدا مختصرة في أسرع وقت، في أسرع وقت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن القيادة انتقلت في عهد أبي بكر، أمر أن تكون القيادة لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، رآه من الناحية العسكرية أكثر كفاءة من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمره أن يتولى القيادة. وذهب خالد وبكل أدب كما تنقل الروايات التاريخية طلب من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأخبره بأنني لست خيرا منك ولا أستغني عنك، إنما أنا في حاجتك في هذه الحرب وهذه المعركة. ومضيا رضي الله تعالى عنهما معا، فتحوا مدنا لا بأس بها، ولكن توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انتهت مرحلة جديدة من مراحل فتح بيت المقدس ولم يتم بعد حتى كان عهد عمر بن الخطاب. أول حاجة فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل القيادة العامة من خالد بن الوليد وأعادها إلى من؟ إلى أبي عبيدة بن الجراح، حتى يعلم الجميع أن الموضوع ليس موضوع شخص، وأن الموضوع ليس موضوع خالد بن الوليد، وإنما هو موضوع مسلمين، أمة، جيش كامل يتعاون فيما بينه. وفعلا قيل أن الرسالة التي فيها نقل القيادة العامة للجيوش في الشام من خالد إلى أبي عبيدة، قيل أنها كما هو مشهور في معركة اليرموك في أثنائها، وأن خالد أخفى الخبر حتى تنتهي المعركة ولا تحصل بلبلة. وقيل أن ذلك حصل قبل معركة اليرموك في الحقيقة، كما تذكر بعض الروايات التاريخية أنه حصل في أثناء حصار دمشق، الشاهد أن وقعت معركة اليرموك، ثم أن عمر بن الخطاب قال الآن توجهوا إلى أين؟ إلى بيت المقدس. كان هذا في العام 15 من الهجرة، فحاصروا بيت المقدس 4 أشهر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى استسلم البطريرك اللي هو زعيم النصارى الذين كانوا في بيت المقدس في القدس، واشترط على المسلمين أن يحضر من لاستلام المدينة ومفاتيحها، كما هو معروف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في رواية تاريخية تاعت الحمار اللي كان راكبه الغلام أو الخادم، وهذه الرواية وكان يمشي على الطين، هذه روايات تاريخية يتساهل فيها في الحقيقة، وعمر أخلاقه معروفة ومشهودة، وتواضعه أمر معلوم، وكان من بكائه رضي الله تعالى عنه في صلاته وفي عبادته مثلا، حتى أنه قال كان على وجهه خطان أسودان من يعني البكاء وتذكر الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن نسمع هذه الأشياء ونقول عنها أساطير الأولين بسبب ابتعادنا عن مثل هذه الأجواء ومثل هذه الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه سميع عليم. ذهب عمر إلى فتح بيت المقدس واستلم من بطريرك بيت المقدس مفاتيحها بشرط من عمر وبشرط من مين؟ البطريرك. عمر اشترط أن لا يظل في بيت المقدس أحد من الروم، كل الروم يخرج منها، ويظل من أهلها اللي هم العرب، قبائل العربية اللي كانت موجودة، وإن كانوا وظلوا على دينهم النصراني، وإنما عليهم أن يدفعوا إيش؟ الجزية. واشترط البطريرك أيضا في المقابل شيئا، وهو أن لا يسمح المسلمون لأي يهودي بالسكنى في بيت المقدس. لا يسمح النصارى يبغضون اليهود، واليهود يبغضون النصارى، وهذا الكلام كان في القديم جدا، حتى حصلت حركة الإصلاح الديني في أوروبا. هذه حركة الإصلاح الديني حصلت قبل 400 سنة، وبدأ التحول التدريجي في العلاقة بين النصارى وبين اليهود، ودخلت يعني الأدبيات اليهودية من عند حركة الإصلاح الديني هذه التي قادها مارتن لوثر، هذا الألماني أصله. لا نريد أن نخوض هذا الموضوع، يحتاج جلسة خاصة حقيقة، موضوع الإصلاح الديني وكيف، لأنه هذه إشكالية كبيرة عند كثير من المسلمين. نحن نقرأ كيف اليهود يلعنون النصارى والنصارى تلعن اليهود في كتاب الله تعالى، واليوم نجد أنه ما شاء الله التعاون والتكاتف فيما بين اليهود والنصارى أشد من تعاون المسلمين فيما بينهم وتضامنهم فيما بينهم. هذا شيء قد يستغرب، لا، هذا شيء له جذوره من 400 سنة، حتى وصل إلى أن برأوا اليهود من قتل المسيح ابن مريم، مع أنه ما يعني عندهم هذا الشيء ثابت ومعروف في عقيدتهم. هكذا فتح بيت المقدس ودخل في الإسلام، حتى كان طبعا ما كان في عهد الحروب الصليبية، وعاد صلاح الدين وفتحه، وظل كذلك في حوزة المسلمين حتى هذا الزمان الذي بعد 2000 سنة عاد اليهود إلى، هم يقولون أنهم يهود وإلا هم حقيقة هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء شذاذ ونزاع من هنا ومن هنا. أقول هذا فيه كفاية إن شاء الله تعالى. لا شك أن هذه الأحداث كلها، كل حدث منها، غزوة مؤتة ولا غزوة تبوك ولا يعني فتح بيت المقدس وفتوح الشام عموما، هذه معارك طويلة جدا خاضها المسلمون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان قائدهم في ذلك هو الاعتصام بحبل الله تعالى، والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لم يكن جيش المسلمين جيشا يعني كما نقول ملائكيا، ولم يكن جيشا معصوما من الخطأ، كان تقع الأخطاء حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسامة بن زيد وقع في خطأ ذات مرة ولامه النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد كذلك وقع في خطأ في أثناء الحروب، والصحابة كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقع الخطأ منهم ثم يقوم ويصحح. وهكذا المسلمون في كل زمان وفي كل وقت لا بد أن يستفيدوا من أخطائهم، لا بد أن يعملوا حسابات ومراجعات لكل مرحلة ولكل معركة حتى يتفادوها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة. أيها الإخوة، الارتباط بهذا المكان لا ينبغي أن يظل ارتباطا يعني عاطفيا فقط أو وطنيا وقوميا، إنه عرب وإنه إحنا والله مرتبطين بهذا، ينبغي أن يكون على العقيدة. هذه الأحاديث الكثيرة التي تدل على مكانة بيت المقدس ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا، وأن نغرسها كالعقيدة الثابتة. هذه عقيدة ثابتة يجب أن تكون في قلوبنا. معلش يعني أطيل بكم قليلا، هؤلاء اليهود لما أرادوا أن يحتلوا هذه الأرض فلسطين وما حولها لم يجدوا طريقة إلا أن يغرسوا عقيدة في نفوس أبنائهم وأجيالهم، إن هذا حقكم وهذه الأرض هي التي وعدكم الله إياها، وأنتم الشعب المختار وأنتم الأرض أرض الميعاد، هذه فلسطين، أليس كذلك؟ فهم دخلوا على هذه الأرض ودخلوا إلى بيت المقدس من منطلق العقيدة. حتى لما احتلوا القدس في عام 1967 زعماءهم العلمانيين اللي هم يرفعون راية العلمانية فصل الدين عن الدولة، هم هكذا يقولون الدولة علمانية وتفصل الدين عن الدولة، وحاطين نواب من أهل فلسطين العرب في الكنيسة يعني في البرلمان حقهم، لكنهم مع ذلك في الحقيقة عند الوقت والمحك نجد أنهم يصرحون بأن هذه الحرب عقائدية ومبناها على أن هذه الأرض وعدهم الله تعالى إياها، وأنهم ينتظرون مخلصهم وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في تحرير المسجد الأقصى، إنه سميع عليم، وأن يرزقنا فيه الصلاة، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 31 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تراجع الدولة العثمانية، شفنا عهد الضعف اللي استمر حوالي 156 سنة بعد عهد القوة العظيم الذي اتسعت فيه أملاك الدولة العثمانية حتى وصلت إلى أكثر من 20 كيلومتر مربع من مساحة العالم، وتعد من أكبر الدول في تاريخ الإنسانية. ورأينا كيف وصل هذا الضعف إلى أن تدخلت إنجلترا وفرنسا وروسيا، وسنرى بعد ذلك تدخل بعض الدول الأخرى في أحوال الدولة العثمانية، واعتبروا أن النصارى في داخل الدولة العثمانية رعاية لهذه الدول، ومن ثم خول لهم ذلك التدخل في شؤون الدولة العثمانية العملاقة آنذاك. شفنا برضو مشكلة كبيرة جدا حصلت عند دخول نابليون بونابرت إلى مصر محتلا، وطبعا مصر في ذلك الوقت كانت تابعة للدولة العثمانية، ثم خروج نابليون بونابرت إلى فلسطين وفشلوا في احتلال عكا وسقوط عدد كبير من القتلى من جنده، ومعاونة إنجلترا وروسيا للدولة العثمانية في صد نابليون بونابرت عن فلسطين وعن مصر، وتفكير إنجلترا في احتلال مصر وإرسال الدولة العثمانية إلى أحد جنودها لحماية مصر من الاحتلال الإنجليزي، وهذا الجندي كان محمد علي. لكن محمد علي زي ما قلنا في الحلقة السابقة استأثر بحكم مصر وانفصل عن الدولة العثمانية، بل وقاتلها واستعان في قتال الدولة العثمانية بإنجلترا وبفرنسا، ومن ثم يعني وصلنا في النهاية إلى أنه استقل بمصر استقلالا كاملا له ولأبنائه، وأصبح يحكم أرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة طيلة فترة حياته. قلنا أن محمد علي كان شخصية نفعية، كان عنده رغبة في إتمام مصالحه الخاصة، وكذلك أولاده يعني كانوا انعزلوا تماما عن الدولة العثمانية وبدأوا يفكروا في مصالحهم الخاصة، وهذا أثر تأثيرا سلبيا كبيرا على قصة فلسطين أو على أحوال المسلمين في فلسطين. طبعا اليهود كان لهم أطماع في أرض فلسطين، لكن ما لهمش أي نوع من القوة، كل وجود اليهودي موجود في خارج فلسطين في الدولة العثمانية، لكن لم يسمح لهم أبدا بالسكنة في فلسطين طيلة أيام السلاطين الأقوياء للدولة العثمانية ابتداء من سليم الأول ومرورا بكل السلاطين من بعده. ورأينا نمو يهود الدونمة في داخل الدولة العثمانية، ولكن لم يصلوا بعد إلى الدولة إلى دولة فلسطين أو إلى قطر فلسطين. إنجلترا من أول أيام تعاونها مع محمد علي عرضت بوضوح قضية التعاون على أن تعطى قنصلا عاما في القدس، وكان من أهم مهام هذا القنصل البريطاني في داخل القدس أن يحافظ على وجود اليهود في داخل فلسطين، وطبعا بدأوا من هذه اللحظة يساعدوا اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين بقدر ما يستطيعوا، وبدأت المشاريع بتاعتهم تلاقي شيء من النجاح لولا أن ظهر في العالم الإسلامي شخصية غيرت كثيرا من تخطيطات الإنجليز وتخطيطات اليهود وعطلت المشاريع اليهودية إلى حد كبير، وهذه الشخصية هي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية. الحقيقة هذا الرجل من أعظم الخلفاء في تاريخ الدولة العثمانية، ولولا أنه ظهر في زمن الضعف وفي زمن التراجع لكان له شأن آخر في تاريخ الدولة العثمانية، لكن للأسف هو ظهر في وقت انتشر فيه الأقزام وكانت الدولة في مراحل الاحتضار، فحاول قدر ما يستطيع لكن الجهود كانت صعبة جدا. هو تولى الحكم من سنة 1293 هجرية لسنة 1328 هجرية، يعني من 1874 ميلادية ل 1909 ميلادية. حكم 35 سنة تقريبا في هذه الفترة الطويلة، حاول قدر ما يستطيع أن يجمع من جديد شتات الدولة العثمانية وأن يقاوم الأطماع الإنجليزية والفرنسية والروسية في الدولة العثمانية. عمل جهود إصلاحية كبرى، ولما استلم الحكم كان عدد اليهود في فلسطين حوالي 14,000، وأنشأوا مستعمرة صغيرة في شمال فلسطين طبعا بمعاونة الإنجليز، لكن هذه المستعمرة كانت صغيرة للغاية ولم يكن لهم وجود أكثر من ذلك في أرض فلسطين، ولم يكن لهم وجود مطلقا في القدس. تزامن استلام الحكم لعبد الحميد الثاني رحمه الله مع اضطهاد مستمر لليهود في روسيا. وروسيا كانت تضم أعداد كبيرة جدا من اليهود، حوالي 7 مليون يهودي كانوا يعيشوا في روسيا في ذلك الوقت، وكانت تحت الحكم القيصري الأرثوذكسي. وقام اضطهاد كبير وظهرت دعوة اللاسامية أو معاداة السامية في روسيا، وبدأت إنجلترا وفرنسا يضغطوا على الدولة العثمانية لاستقبال المهاجرين من روسيا في ذلك الوقت. ونتيجة طبعا الصلاحيات الكبرى التي أعطيت لفرنسا وإنجلترا في داخل الدولة العثمانية، وقوتها قوة فرنسا وإنجلترا وضعف الدولة العثمانية حتى في زمان عبد الحميد الثاني رحمه الله، قبل السلطان عبد الحميد بوجود اليهود في داخل الدولة العثمانية على ألا يسكنوا في داخل فلسطين. القضية عنده في منتهى الوضوح، لأنه عارف أن اليهود جايين من كل حتة علشان أرض فلسطين. وتدخل السفير الأمريكي للمرة الأولى، احنا أول مرة نذكر أمريكا في قصة فلسطين منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو يتدخل لمحاولة إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وما ننساش أن السفير الأمريكي وأمريكا كلها بروتستانت وعندهم عقيدة وجود وطن قومي لليهود في داخل فلسطين حتى ينزل المسيح المنتظر. ومع ذلك مع تدخل السفير الأمريكي في القصة، وطبعا أمريكا كانت لسه ناشئة على الساحة العالمية، السلطان عبد الحميد قال كلمة جميلة، قال إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت الدولة أو الخلافة العثمانية قائمة. في سنة 1299 هجرية الموافق 1882 ميلادية حصلت كارثة مروعة على العالم الإسلامي، احتلت مصر من الإنجليز. وطبعا الاحتلال دوت أعقبه غلق ملف مصر تماما عن ملف فلسطين، يعني خلاص نحيت مصر عن فلسطين وانشغلت بحالها وأصبحت محتلة من إنجلترا، وكانت خطوة تمهيدية لإنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين أن حيد جانب مصر تماما. طبعا أصبحت فلسطين الآن محاصرة من جنوبها بالإنجليز اللي عندهم رغبة من البداية زي ما احنا شايفين في ترسيخ أقدام اليهود في داخل فلسطين. ظهرت برضو كارثة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الحقيقة ظهرت قبليه لكن نمت في عهده، وهي ظهور مسألة القوميات. ونشأت جمعية معروفة بتركيا الفتاة، وهذه الجمعية كان منشأها في باريس وأصبح لها فروع كثيرة في بلاد العالم مختلفة، وأشهر هذه الفروع كان فرع في سالونيك في اليونان، المكان اللي فيه يهود كتير زي ما قلنا قبل كده، معظم الهجرة كانت لسالونيك في اليونان. وبرضو كان لهم فروع في برلين وفروع في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. هذه الجمعية تركيا الفتاة دعت إلى ما كانت تدعو إليه الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت تدعو إلى القومية، إن الفرنسيين فرنسيين والإنجليز إنجليز وإن النمساويين نمساويين، وهكذا يقسم البلاد على حسب العرق وحسب الجنس وحسب العنصر. وكذلك دعت جمعية تركيا الفتاة إلى تقسيم العالم الإسلامي على حسب العرقية والجنسية، وبدأت تعلي جدا من شأن الجنسية أو العرقية التركية على حساب العرقية العربية اللي هي تاني عرقية في الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا هذه الجمعية كبرت بشكل كبير تحت رعاية فرنسا وانجلترا، وأنشأت لها جناح عسكري، وهذا الجناح العسكري سمي بجبهة الاتحاد والترقي. طبعا مشهورة جدا، معظم الناس اللي فيها عندهم أفكار قومية عالية ومعظمهم علمانيين لا يعترفون بالدين مطلقا أو يؤيدون المنهج التي صارت عليه الثورة الفرنسية وهي فصل الدين تماما عن الدولة. وهذه الجمعية ضمت إليها عددا كبيرا من الجنود في الجيش العثماني، وكلهم طبعا جنود غير ملتزمين بالإسلام، عندهم النزعة العلمانية عالية جدا. وطبعا كل هذه الجمعية مؤيدة بقوة من يهود الدونمة اللي هم أصلا في الظاهر مسلمين وجواهم يهود، وتغلغل هؤلاء اليهود في داخل حزب الاتحاد والترقي التابع لجمعية تركيا الفتاة، وبدأت تنتشر الأفكار القومية في العالم أجمع بما في العالم العربي، حيث ظهرت أيضا في العالم العربي جمعيات تدعو إلى القومية العربية في مواجهة القومية التركية. وطبعا دي بداية مأساة في الدولة العثمانية. طبعا زاد النفوذ الغربي جدا في داخل الدولة العثمانية، أكبر نفوذ كان نفوذ الدولة الروسية في داخل الدولة العثمانية، متبوع بعد كده بنفوذ النمسا ثم انجلترا ثم فرنسا وأخيرا ألمانيا. حصلت ثورات كثيرة وحروب كثيرة في الدولة العثمانية أنهكت قواها أكثر وأكثر، وبدأت الجيوش العثمانية تضعف هنا وهناك. ومع ذلك السلطان عبد الحميد كان حاطط عينيه على القدس وجعل ولاية القدس أو ولاية فلسطين تابعة له مباشرة وليست تابعة لأمير الشام حتى يستطيع أن يتابع الأحوال فيها بدقة. وفي عام 1308 هجرية موافق 1891 ميلادية أصدر السلطان عبد الحميد رحمه الله قرارا بمنع بيع أرض فلسطين مطلقا لليهود حتى وإن كانوا يسكنون في داخل فلسطين. الموضوع فضل بين الشد والجذب بين الإنجليز والفرنسيين واليهود من ناحية وبين السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى، إلى أن ظهرت في التاريخ شخصية غيرت كثيرا جدا من أوراق اللعبة وبدأت الأمور تتجه إلى جانب اليهود. ترى من هي هذه الشخصية؟ تكلمنا على وضع الدولة العثمانية في زمن التراجع، وتكلمنا على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وجهوده المتتالية لمنع سكن اليهود في داخل أرض فلسطين، وشفنا قد إيه فرنسا وإنجلترا وروسيا بيحاولوا قد ما يستطيعوا أن هم يتغلغلوا في داخل الدولة العثمانية، وأحد وسائل هذا التغلغل إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وإن كان أهم المؤيدين لإنشاء هذا الوطن القومي طبعا كانت إنجلترا وأمريكا على اعتبار أنهم بروتستانت ومؤيدين لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود انتظارا للمسيح المنتظر. جهود السلطان عبد الحميد كانت كبيرة لمنع إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين، لكن ظهرت شخصية يهودية في أوروبا غيرت كتير جدا جدا من أوراق اللعبة. هذه الشخصية هي شخصية تيودور هيرتزل. تيودور هيرتزل هو صحفي مجري كان عايش في النمسا، طبعا يهودي، وصحفي كان صغير في السن، يعني كان عنده 36 سنة عندما أصدر كتابا بعنوان الدولة اليهودية. وفي هذا الكتاب أعلن أنه يجب أن يكون لليهود وطن في العالم يجمعهم، وعرض اقتراحات كثيرة جدا لهذا الوطن. عرض ممكن يكون في ليبيا، ممكن يكون في موزمبيق، ممكن يكون في أوغندا، ممكن يكون في سيناء، ممكن يكون في قبرص، ممكن يكون في الأرجنتين، وممكن يكون في فلسطين. يعني ما كانتش القضية واضحة في هذا الكتاب أنه لابد أن تكون هذه الدولة في أرض فلسطين. ومن ثم بدأ يعمل جهود عشان يوصل لمكان يصلح أن يكون مستقرا لليهود وجامعا لهم من الشتات في العالم. عمل مؤتمر كبير جدا في مدينة بال في سويسرا، الكلام ده كان سنة 1897 ميلادية بيوافق 1315 ميلادية. حضر فيه 197 يهودي من أنحاء العالم المختلفة من العلماء والسياسة والاقتصاديين وغيرهم، وبدأ يجمع الناس ويقول لهم فكرته في تجميع اليهود في وطن واحد يجمعهم من الشتات في العالم. وفعلا ده كان أول مرة يجتمع اليهود سويا لهدف واحد في العالم، وبدأوا يفكروا في بعض القرارات. وكان من أهم هذه القرارات في هذا الاجتماع اختيار فلسطين كوطن لليهود، يعني سابوا من كل الاقتراحات الأخرى وركزوا على قضية فلسطين، وبدأوا يقولوا احنا لازم نشجع الهجرة إلى فلسطين، والتشجيع ده يكون بكل الإمكانيات المتاحة، تشجيع ديني عن طريق إثارة عواطف اليهود هنا وهناك للتوجه إلى فلسطين، وتشجيع مالي عن طريق إعطاء الأموال لليهود ليتركوا بلادهم هنا وهناك ويتجهوا إلى أرض فلسطين، وتشجيع بالإعلام. وقرروا في هذا الاجتماع الأولي، أول مرة يجتمعوا، وشوفوا من سنوات طويلة أول مرة يجتمعوا، قرروا في هذا الاجتماع أن يكونوا يدا واحدة في إنشاء بنك يهودي وفي إنشاء جريدة إعلامية يهودية. من البداية خلاص عارفين قيمة المال في تحريك الشعوب وقيمة الإعلام في تحريك الشعوب أيضا، وأنشأوا صحيفة Voice of Jacob أو صوت يعقوب، وصحيفة جوش كرانكل في لندن، وعملوا البنك اليهودي. وكان طبعا متزعم قيادة هذا البنك أكبر أثرياء اليهود مطلقا في العالم وهو آل روتشيلد، وروتشيلد دولت إنجليز يهود، وطبعا كانوا من القوة المالية بحيث أنهم كانوا يساندون الحكومة الإنجليزية عندما تحتاج إلى أموال. تخيل كمية الأموال اللي كانت معهم. الحاجة الثالثة اللي قرروها في المؤتمر، غير أن فلسطين وطن قومي لهم وأن تشجيع الهجرة إلى فلسطين، الحاجة الثالثة أن هم بدأوا يربطوا يهود العالم سويا، فقالوا نعمل مؤتمرات سنوية، ما يبقاش ده مؤتمر وحيد، وبدأوا فعلا يعملوا مؤتمر كل سنة. والحاجة الثانية مهمة جدا جدا، بدأ يعلم اليهود في كل أنحاء العالم اللغة العبرية، مع أن اللغة العبرية في إنجلترا ولا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في روسيا ملاش أي قيمة، محدش بيتكلم بيها، لكن بيقول لما الناس دي كلها تتجمع في فلسطين يتكلموا بعض لغة إيه؟ كل واحد بيتكلم لغة، فلازم يتعلموا لغة واحدة تجمعهم وتربطهم بالأرض التي يذهبوا إليها وهي اللغة العبرية. وبالفعل بدأوا يتعلموا اللغة العبرية. وقال هيرتزل في نهاية المؤتمر ده 1897، احفظوا هذا التاريخ، مؤتمر بال في سويسرا الميلادية، قال كلمة غريبة جدا، قال لو أردت أن أختصر بال، مؤتمر بال يعني، في كلمة واحدة لقلت في بال أسست الدولة الصهيونية، وبعد 50 سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس. احسبوها من سنة 1897 ميلادية لسنة 1947 ميلادية، 50 سنة، نزل قرار التقسيم من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية. وفي سنة 1948 بعد سنة واحدة من هذا القرار نزلت القوات اليهودية العسكرية لتقيم دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملا. لكن الشاهد من القصة أن الكلام ده اللي قاله ما هوش سحر ولا دجل، هي حسابات حسبها بناء على الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت، وجهد اتبذل وخطة اتحطت في وجود ضعف للدولة العثمانية، وفي وجود غياب كامل للفكر الإسلامي الصحيح عند عموم الشعوب الإسلامية، بل عند معظم العلماء المسلمين في ذلك الوقت، أدى كل ذلك إلى الكارثة التي نحن بصددها. مسكتش تيودور هيرزل عند هذا الأمر، لكن سعى إلى الاعتراف الدولي بهذا الكيان الجديد. طبعا هم لسه كلهم بيعملوا مؤتمرات، مجرد مؤتمرات تجميع لليهود، مرة في بال والسنة الثانية برضو كانت في بال، بعد كده في لندن، بعد كده في نيويورك، يعني كل سنة في مكان بيجمعوا اليهود من كل مكان. لكن سعى إلى الاعتراف الدولي، فبدأ يتجه إلى الدول القوية في ذلك الوقت. إلى أين اتجه؟ اتجه مرة إلى ألمانيا، ولم يجد صدى كبيرا عند ألمانيا لمساعدته. اتجه إلى روسيا وقابل وزير المالية الروسي ويت، وقال له نحن عايزينك تساعدنا في إقامة وطن يهودي لفلسطين. قال له أساعدكم ليه؟ قال له أنت عندك اليهود وبتعمل لهم يعني اضطهاد كبير جدا، وعمل لكم مشكلة اليهود في داخل فلسطين، وفي معادات السامية، إحنا نخلصكم من اليهود كلهم، إحنا ناخد اليهود كلهم نحطهم في أرض فلسطين، ساعدنا على الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين. فقال الوزير المالية ويت نحن نفضل أن نتخلص من اليهود لا عن طريق إرسالهم إلى فلسطين، ولكن عن طريق إغراقهم في البحر الأسود. هكذا قال وزير المالية الروسي، وكان في منتهى العنف في مقابلتي مع تيودور هيرزل. مع ذلك ما يأس تيودور هيرزل ذهب إلى إنجلترا وعمل مباحثات كثيرة جدا مع إنجلترا، ووجد ضالته في إنجلترا. إنجلترا من البداية زي ما قلنا عندها الرغبة في إنشاء وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين، ووجدت إنجلترا في اليهود حليف محلي قوي في داخل الأراضي الإسلامية. الفرنسيين كانوا عاملين حلفاء مع الموارنة، والروس عاملين حلفاء مع الأرثوذكس في العالم الإسلامي في كل أماكنه، والإنجليز عاملين حلفاء مع الدروز، لكن الدروز ليسوا بالقوة الكافية التي ترضي الطموح الإنجليزي في ذلك الوقت. فسعوا إلى وجود يعني حليف محلي في مزروع في داخل البلاد الإسلامية وهو اليهود. وطبعا الأموال اليهودية كانت إغراء كبير جدا للإنجليز، ولما حاولت إنجلترا أن هي تشتري حقوق قناة السويس في مصر لم تجد المال الكافي في الإمبراطورية الإنجليزية، استلفت من اليهود. تخيل، استلفت من روتشيلد، بنك روتشيلد اليهودي اللي موجود في إنجلترا. يعني معنى كده أنه بنك عنده القدرة على تسليف حكومة كاملة، فطبعا كان عندهم طموح في هذه الأموال، بالإضافة طبعا إلى الموقع الاستراتيجي الخطير لفلسطين، وهي معبر إلى الهند اللي طبعا كان فيها مستعمرات إنجليزية كبيرة، وفي النهاية خط دفاع أول ضد المسلمين وحجر عثرة أمام إعادة إنشاء الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. هيرزل قال كلمات مؤثرة جدا عند إنجلترا، قال لهم سوف نبني هناك حاجزا في مواجهة آسيا من أجل أوروبا، وسنكون حراس المقدمة للحضارة ضد البربرية. يعني هو سيحمي، سيكون هو الخط الدفاع الأول للحضارة الأوروبية ضد البربرية الإسلامية كما يقول. ولم يكتفي تيودور هيرزل بكل ذلك، بل ذهب إلى رأس العالم الإسلامي، ذهب إلى السلطان عبد الحميد الثاني وحاول أن يغريه بإغراءات كثيرة جدا. والسلطان عبد الحميد الثاني عندما قابله وكان خارجا من هزيمة كبيرة في حرب اليونان ومزق الجيش العثماني، وكانت الخزانة العثمانية أفلست في هذه الحرب، يعني راح له في ظروف صعبة جدا، وعرض عليه عرض مغري جدا. قال له أعرض عليك 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص، يعني رشوة عملية واضحة. الحاجة الثانية أسد جميع ديون الدولة العثمانية. الحاجة الثالثة أبني أسطول للدولة العثمانية بتكلفة 120 مليون فرنك ذهبي فرنسي. الحاجة الرابعة أديك قرض بدون فوائد قيمته 35 مليون ليرة لإنعاش الخزانة العثمانية. والحاجة الخامسة بناء جامعة عثمانية في القدس. والحاجة السادسة تهدئة الأوضاع في الغرب بالنسبة لقضية الأرمن اللي كانت مثارة في الغرب في ذلك الوقت. كل دي عروض من تيودور هيرزل لسلطان عبد الحميد، في مقابل إيه؟ في مقابل أن يعطي له فقط مستعمرة خارج القدس. فقط لا يسمح بأكثر من مستعمرة صغيرة خارج القدس، وأن يسمح لليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين. ومع ذلك، مع كل هذه الإغراءات، إلا أن السلطان عبد الحميد رحمه الله رفض هذه العروض رفضا قاطعا، وقال الكلمات الرائعة، قال على هرتزل ألا يتقدم خطوة واحدة في هذا الشأن، لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي، لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. ثم قال قد يأتي يوم يأخذ فيه تيودور هرتزل هذه البلاد بلا ثمن، لكن لن يأخذها أبدا دون أن تشرح أجسادنا على هذه البلاد. هذه الكلمات قالها من قلبي رحمه الله، وخرج تيودور هرتزل من هذه المفاوضات وفي ذهنه النية واضحة، وقال لا يمكن أبدا إقامة سلطان لليهود في داخل أرض فلسطين إلا بإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني. ترى ماذا سيفعل تيودور هرتزل واليهود لإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني، سلطان الدولة العثمانية الشريف الذي حاول مرة والثانية والثالثة إلى آخر لحظات حياته أن يمنع اليهود من السكنة في فلسطين؟ وترى ما هو رد فعل السلطان عبد الحميد الثاني، وما هو أثر حزب الاتحاد والترقي العلماني الذي نما في داخل الدولة العثمانية، وأثر كل ذلك على الحركة الإسلامية في داخل فلسطين؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزجلام.

وربما تجرأ بعضهم على الفتوى بغير ما أنزل الله استرضاء وتزلفا لسلطان فاسق أو جائر أو كافر، ليحتفظ لنفسه بمصالح دنياه التي تتحقق له عن طريقه أو ليستزيد منها. وإن من توجه له الدعوة إلى سبيل ربه أو يوجه له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى استقر في نفسه اتهام حامل الرسالة بأنه ذو مصلحة شخصية لدى من يوجه له مضمون رسالته، تولدت في نفسه غالبا عقبة صلبة كثيفة من ردود أفعالها التلقائية، رفض النصح الذي يوجهه له دون تفكر في صحته أو عدم صحته، ودون بحث في عناصره ولو كان حقا وخيرا وجالبا لنفع عظيم. لكن هذه العقبة الصلبة تتحطم وتصير كثيبا مهيلا حينما يدرك من توجه له الرسالة أن حامل الرسالة مخلص في نصحه، ليس له مصلحة خاصة لدى من يوجه لهم نصائحه أو أوامره التي يأمرهم فيها بالمعروف أو نواهيه التي ينهاهم فيها عن المنكر، وأن الباعث له رضوان الله عز وجل وإرادة الخير للناس بعاطفة الرحمة بهم والشفقة عليهم والحرص على نجاتهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة وعلى ظفرهم بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ومن أجل تبرئة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أن يكونوا عرضة للاتهام بالمصالح الشخصية لدى من يدعونهم إلى دين الله الحق، حتى لا يكون هذا الاتهام ذريعة لرفض دعوتهم إلى سبيل ربهم، كلف الله رسله عليهم الصلاة والسلام أن يتجردوا من المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم، وأن يعلنوا إعلانا صريحا واضحا بين الناس أنهم لا يسألون أقوامهم على ما يقومون به من تبليغ رسالات ربهم أجرا ما، قليلا أو كثيرا، ماديا أو معنويا. ويلحق بالرسل في كل هذا الدعاة إلى الله من الذين اتبعوهم بإحسان، وكل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين المرشدين. فمن أخطر آفات الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال الإسلامية استخدامها وسيلة للحصول على الأموال أو الجاه والسلطان والمناصب الرفيعة أو غير هذه الرغائب من مطالب الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها، كحب السيطرة على الأتباع والأنصار والطلاب والمريدين والمحبين وتسخيرهم لمطالب النفس وإرضاء شهوة العظمة والاستعلاء في الأرض. ثم ندخل في البيانات القرآنية حول تجريد الرسل من المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم، ويلحق بالرسل سائر حملة رسالاتهم. أظهر استقراء ما جاء في القرآن المجيد حول تجريد الله رسله وتجردهم عليهم الصلاة والسلام من المصالح الشخصية الدنيوية لدى من يوجهون لهم برسالات ربهم 12 نصا نزلت جميعها خلال المرحلة المكية لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من أوائلها وهو ما نزل منها في سورة القلم، ثم في مناسبات ملائمات أثناء هذه المرحلة، وحتى قبيل أواخرها وهو ما نزل منها في سورة الطور. ويحسن بنا أن نتدبر هذه النصوص وفق مراحل تنزيلها لندرك مبلغ الاهتمام في سياسة الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجوب تجرد الداعي إلى سبيل ربه من كل مصلحة شخصية دنيوية لدى من يدعوهم، لئلا يكون الاتهام بالمصلحة الشخصية عقبة صادة لنفوس الناس عن الاستجابة لبيانات الدعوة والاهتداء بأنوار الهداية الربانية، ولئلا يتخذوا من مصالح رسل الله لديهم ذرائع يتذرعون بها لرفض دعواتهم ومعاذير يعتذرون بها لعدم استجابتهم لهم فيما دعوهم إليه من حق وخير وهدى. وفيما يلي تدبر موجز لهذه النصوص. النص الأول في سورة القلم، عرض الله عز وجل على طريقة الاستفهام الإنكاري طائفة من الاحتمالات التي لو وجد واحد منها في الواقع لكان لمشركي مكة عذر ما في عدم استجابتهم لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي واحد منها غير موجود في الواقع فلا عذر لهم في عدم استجابتهم لدعوته التي هي دعوة إلى الحق والخير وفضائل

0: الأخلاق ومحاسن السلوك. ومن هذه الاحتمالات كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم أجرا على ما يقوم به من مجاهدة في دعوتهم ونصحهم وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال الله تعالى فيها خطابا لرسوله في تعريض باستفهام إنكاري عليهم إذ لم يستجيبوا لدعوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا، أي بل أتسألهم أجرا ما من الأجور المادية أو المعنوية، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم مثقلون بتحميلهم ثقل أجر هو عليهم غرم أي خسارة. والمغرم والغرامة الخسارة في الأموال أو الأنفس أو غيرهما مما للإنسان فيه حظ ما كالأهل والولد والأنصار. فكان هذا النص أول ما أنزل في هذا الموضوع، وقد جاء بأسلوب التعجيب من إعراضهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة حق وخير، مع أنه لم يسألهم أجرا على ما يقدم لهم من نصح وهداية إلى سبيل الله، فهو ليس له مصلحة شخصية من هذا عندهم مادية كانت أو معنوية. وفي هذا الأسلوب الاستفهامي التعجبي من إعراضهم إنكار عليهم. النص الثاني: ثم أنزل الله عز وجل في سورة صاد توجيها للرسول صلى الله عليه وسلم، أمره فيه بأن يقول لقومه: ما أسألكم عليه من أجر، معلنا لهم هذا المقال لطمأنتهم بأنه لا يبتغي لنفسه مصالح دنيوية لدى الذين يستجيبون لدعوته، ولقطع تعللاتهم بأنه طالب مصالح دنيوية لديهم من مال أو زعامة أو ملك أو غير ذلك، وليرد على عروضهم التي عرضوها عليه من أمور الدنيا بشرط أن يترك دعوته. فقال الله فيها لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل يا محمد ما أسألكم على دعوتي لكم ومجاهدتي في نصحكم أي أجر مادي أو معنوي مهما كان قليلا، إذ أجري آخذه عند ربي الذي أرسلني. وهذا التوجيه يطالب به كل الدعاة إلى سبيل الله من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو ليس من خصوصيات الرسول بل هو من مطلوبات الدعوة إلى دين الله تعالى. وما أنا من المتكلفين، أي وما أنا من الذين يتصنعون الأمور فيما تعهدون من شأني حتى أكون عندكم متهما بالتقول على الله وباختراعي ما لم ينزل الله علي، فخلقي عندكم معروف وحالي لديكم غير خاف، فقد لبثت فيكم مدة علمتم بها صدقي ونزاهتي وأمانتي وحرصي على الالتزام بالحق وعدم مجافاة فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما الذي أبلغكم إياه وأدعوكم إلى اتباعه هو لكم وحدكم من دون سائر الناس، إنما هو بلاغ للعالمين كل العالمين، وعليهم أن يعوه ويتدبروا معانيه وأن يكون لهم ذكرا دواما يذكرونه عند كل مناسبة داعية ليعملوا بما فيه من أوامر ونواهي ووصايا وليتفهموا ما اشتمل عليه من علوم. وبما أنه ذكر لكل الناس فليس من المناسب أن تشكوا في غاية رسولكم وتتهموه بأن له مصلحة خاصة لنفسه فيما يدعوكم إليه. النص الثالث: ثم أنزل الله عز وجل على رسوله في سورة الفرقان تأكيدا لما جاء في سورة صاد، مع إضافة استثناء من شاء من المؤمنين أن يتخذ إلى مرضات ربه سبيلا فيقدم هدية أو خدمة أو مصلحة دنيوية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا على أنها أجر على ما يقوم به من وظائف رسالته، بل يريد بها التقرب إلى الله بما يحب من عبده من وجوه العطاء المقصود به وجهه تعالى. فقال عز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي ما أسألكم أيها المؤمنون على تعليمي ونصحي لكم وحرصي عليكم ورحمتي بكم ومجاهدتي من أجلكم من أجر مادي أو معنوي مهما كان قليلا، فأجري على ربي الذي أرسلني وحملني وظائف رسالتي ومهمات قيادتي لكم. ويلحق بالرسول كل داع إلى سبيل ربه من أمته، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي ولا أقبل منكم شيئا من أمور الدنيا إلا شيئا أراد مقدمه لي أن يتخذ به إلى مرضات ربه سبيلا، فهو يبذله لوجه الله وابتغاء مرضاته لا على سبيل أنه أجر يبذله لي. فأجري على ربي وثوابكم على ما تقدمون عند ربكم، أو نعتبر إلا بمنزلة لكن حرف استدراك كشأن كل ما يقال فيه استثناء منقطع، والمعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى مرضات ربه سبيلا فللرسول أن يقبل منه ما يقدم له من إكرام أو خدمة. النص الرابع: ثم أنزل الله عز وجل في سورة الشعراء ما يفيد أن سياسة تجريد الداعي إلى سبيل الله من المصالح الشخصية الدنيوية لدى المدعوين إحدى المبادئ الرئيسية التي ألزم الله عز وجل بها رسله السابقين، فكل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام قد قال لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقد جاء بيان هذا في 5 آيات من هذه السورة، فعلى الدعاة إلى سبيل الله أن يقتدوا في هذا برسل الله عليهم السلام. النص الخامس: ثم أنزل الله عز وجل في سورة يونس بيان مقالة قالها نوح عليه السلام لقومه بعد أن لبث فيهم زمنا يدعوهم إلى سبيل الله، فأوضح لهم فيها أنه ما سألهم من أجر مادي أو معنوي حتى يكون هذا الطلب ذريعة لتوليهم عن دعوته وعدم استجابتهم لها، وأوضح لهم فيها أنه بالنسبة إلى التطبيقات الإسلامية التي هي ظواهر سلوكية للإيمان بالقاعدة الإيمانية في دين الله أحد المطبقين لها، فقد أمره الله بأن يكون واحدا من المسلمين المطبقين لأحكام الإسلام في سلوكه الباطن والظاهر. فقال الله عز وجل فيها حكاية لما قاله نوح عليه السلام لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم أي فإن أدبرتم مبتعدين عن الاستجابة لدعوتي، فما سألتكم من أجر أي فما كان مني ما يمكن أن تتذرعوا به لرفض دعوتي، لأنني ما سبق أن سألتكم لنفسي من أجر مادي أو معنوي، بل كنت مجرد مبلغ إياكم رسالات ربي وداع لكم إلى الحق والهدى وما فيه نجاتكم وسعادتكم. إن أجري إلا على الله أي ما أجري على قيامي بوظائف رسالتي فيكم إلا على الله الذي أرسلني لأبلغكم رسالاته وأدعوكم إلى نجاتكم وسعادتكم وأبين لكم الحق والخير والهدى وصراط الله المستقيم. وأمرت أن أكون من المسلمين أي وحالي بالنسبة إلى مضمون رسالتي كحال واحد من المسلمين المؤمنين، مطالب بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وليس له إعفاءات خاصة مراعاة لكوني حامل رسالة ربي إليكم. بذا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أدركنا الوقت بعد أن أنهينا النص الخامس، وسنستكمل بحول الله تعالى في الحلقة القادمة من النص السادس إلى آخر النصوص 12 بحول الله. وفي ختام هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان حديثنا الماضي يتعلق بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واليوم نكمل ما بدأنا به فنقول متوكلين على الله تعالى: قوله شهر رمضان خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان، والجملة مستأنفة بيانا، لأن قولنا أياما معدودات يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام، ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما، بدل تفصيل، وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين، تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه، فهم يحذفون ضميره. ويحتمل أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذي هو شبيه بالشرط، ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب، أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم، والشهر جزء من 12 جزءا من تقسيم السنة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والشهر يبتدئ من ظهور الهلال إلى المحاق، ثم ظهور الهلال مرة أخرى، وهو مشتق من الشهرة، لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه الناس، فيثبت الشهر عندهم. ورمضان علم وليس منقولا، إذ لم يسمع مصدر على وزن الفعلان من رمضة بكسر الميم إذا احترق، لأن الفعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا. ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية المفتتحة بالمحرم، فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم، لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج ومدة الرجوع إلى آفاقهم. وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضي عدم ذكره، إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم، وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم، لأنه لو قال رمضان لكان ظاهرا لا نصا، لا سيما مع تقدم قوله أياما، فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان، فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين، فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه، ولما كان ذلك حلوله مكررا في كل عام كان وجوب الصوم مكررا في كل سنة. وظاهر قوله الذي أنزل فيه القرآن أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان، أو المراد بإنزال القرآن البداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه ابتداء النزول من عام 41 من الفيل، فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه، لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تكملته به كما جاء في كثير من الآيات، مثل قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وذلك قبل إكمال نزوله، فيشمل كل ما يلحق به من بعد. ومعنى أنزل فيه القرآن أنزل في مثله، لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة سنين، فإن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، فبين فرض الصيام والشهر الذي أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين، فيتعين بالقرينة أن المراد إنزال في مثله أي في نظيره من عام آخر. ولما كان ذلك هو المراد وقت بشهر معين وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الهلال والتقدير، واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى حالان من القرآن إشارة بهما إلى وجه تفضيل الشهور بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان. والمراد بالهدى الأول ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة، وبالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية. والفرقان مصدر فرقة، وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل أي إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام. فالمراد بالهدى الأول ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثاني، فلا تكرار. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تفريع على قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي هو بيان لقوله كتب عليكم الصيام، فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله كتب عليكم الصيام، من استئناس وتنويه بفضل الصيام وما يرجى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام. وضمير منكم عائد إلى الذين آمنوا مثل الضمائر التي قبله، أي كل من حضر الشهر فليصمه. وشهد يجوز أن تكون بمعنى حضر، كما قال إن فلان شهد بدرا وشهد أحدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرها. فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل شهد، أي حضر في الشهر، أي لم يكن مسافرا، وهو المناسب لقوله بعده ومن كان مريضا أو على سفر، أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله. ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره. ويجوز أن يكون شهد بمعنى علم، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف، أي علم بحلول الشهر، وليس شهد بمعنى رأى، لأنه لا يقال شهد بمعنى رأى، وإنما يقال شاهد. ولا الشهر هنا بمعنى هلاله، بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج وأنشد في الأساس قول ذي الرمة، فأصبح أجل الظرف ما يستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل، أي يرى هلال الشهر، لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر. ومن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ، وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صومه على مشاهدة هلال رمضان، فمن لم يرى الهلال لا يجب عليه الصوم، وهذا باطل. ولهذا ليس في الآية تصريح على طريق تبويب الشهر، وإنما بينته السنة بحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، استئناف بياني كالعلة لقوله ومن كان مريضا إلى آخر الآية، بين به حكمة الرخصة، أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة، وقوله ولا يريد بكم العسر نفي لضد اليسر. وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملة قصر نحو أن يقول ما يريد بكم إلا اليسر، لكنه عدل عن جملة القصر إلى جملة إثبات ونفي، لأن المقصود هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة، وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدا لها، ويجوز أن يكون قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعليلا لجميع ما تقدم من قوله كتب عليكم الصيام. إلى هنا فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر، فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر، أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، عطف على جملة يريد الله بكم اليسر إلى آخر الآية، إذ هي في موقع العلة. فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى قوله فعدة من أيام أخر، واللام في قوله ولتكبروا تسمى شبه الزائدة، وهي اللام التي يكثر وقوعها بعد فعل الإرادة، ولعل الأمر أي مادة أمر للذين مفعولهما أن المصدرية مع فعلها محق ذلك المفعول أنه يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر، ولكن كثر في الكلام تعديته باللام نحو قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، والفعل الذي بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة، وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال في الكشاف أصله يريدون أن يطفئوا، والمعنى يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله، وإكمال العدة يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة، فإن في ذلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها، فبالقضاء حصلت حكمة التشريع، وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف، وقرأ الجمهور ولتكملوا بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكمل، وقرأه أبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كمل، وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم عطف على قوله ولتكملوا العدة، وهذا يتضمن تعليلا وهو في معنى علة غير متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لقصد إرادة الله تعالى، وهو أن يكبروا، والتكبير تفعيل مراد به النسبة أي أن تنسبوا الله إلى الكبر، والكبر هنا معنوي لا جسمي، فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها، أي لتصف الله بالعظمة، وذلك بأن تقول الله أكبر. إلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب،
3: نوافذ على الدرب،
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
3: زينب رمضان،
2: عبر راديو السرايا،
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله إلى أول مصدر للألم والخذلان. الأسرة الداعمة نفسيا ليست ترفا بل ضرورة للحياة السوية. فالدعم كلمة صغيرة وبسيطة في معناها، لكنها تصنع إنسانا مطمئنا أو إنسانا مكسورا. في هذه الحلقة من نوافذ على الدرب نفتح نافذة على الأسرة الداعمة نفسيا بين ما تكون عليه وما يجب أن تكون

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسيا، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إزاء أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها، فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها كلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني زوجي يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شو صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة، فتقول له بر علي غادي فكني من القطاف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في النساء تقول لزوجها هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تتذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثراتي وخفقاتي، أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل، ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع، دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي. يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل
يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقه. وانا اتكلم عن اسره بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني، لما تقول زوجها يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختطرف وانه هو يقول في كلام فاضي وانه هو اي كلام وجيه درزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا بنرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بيلو هو ما حكي لكش، يبقى ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص يبحث عن زوجه تفهمها تتقبلها تحاورها تحكي معاه، لان اللي عنده مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وضرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في اطراف الحديث هيكون في افكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح ان المراه تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث ان زوجها تنظر له نظره ان هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الاسره الداعمه والاسره الغير داعمه. الاسره الداعمه لها معيار، والاسره الغير داعمه لها معيار محك يعني او معيار. الاسره الداعمه دائما ما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، احترم راي زوجي وهو يحترم رايي. الاسره الداعمه ايضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الآخر، خاصة إذا كان الموضوع فيه نوع من الألم أو متضايق الزوج أو هي متضايقة، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن أو مشاعر العاطفة أو مشاعر الحب. أيضا الأسرة الداعمة تشجع، دائما تشجع الطرف الآخر على المحاولة، لا تيأس، ما تيأسش، لو فشلت المرة هذه المرة الجاية إن شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسره الداعمه هي الامان النفسي، هي الملجا الذي يلجا اليه الانسان، سواء كان الزوجه او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم، لان اسرتهم داعمه نفسيا لهم، ما يحتاجش انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحله فيها يعني نوع من الخطوره، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع في ثقتي واسال بعض الاسئله او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شنو ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. أيضا من ضمن علامات الأسرة الداعمة تعزيز الثقة، دائما ما أعطي زوجي الثقة ونعزز فيه الثقة من ناحيتي، وهو كذلك الأمر يعزز الثقة في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الأبناء دائما أبنائنا نكلفهم بالمهام، لما نكلف ابني بالمهام مش القصد أني أرهق ابني، ولكن أنا أثق في ابني. على سبيل المثال التقيت بإحدى الأخوات تقول لي أنا زوجي عمل بعيد عن المدينة في منطقة بعيدة، وأنا ابني في سن المراهقة عمره حوالي 13 سنة، فتقول لي أنا خايفة على ابني وردود فعله لي يعني شوية يعلي صوته أو شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة. كيف يعني؟ قلت لها أعطيه مهام، يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصيا أعطيته مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة. قلت لها أعطيه الثقة، وإلا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عززي ثقة فيه وعطيه ثقة إنه هو الآن أصبح
مسؤول في البيت في غياب الوالد هو عززي هذه الثقة، ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقول برافو ولدي راجل، أنا توا هيك نرفع راسي بيك. أبدي أعززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كل ما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوا أن نتطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت العالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها، زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لما يحاولوا أنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم اشكرتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف ومازال بدري وانت وعيطت في وجه، لا لا لا لا، قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، انت من حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف عليه، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، إن هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن إن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث إنك ما تتطولش، ما تحاولش إنك تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش إنك تختلي بيها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حب يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك إنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عدا ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس الصحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعث له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول اش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر استمر، أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح، طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك، يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه، واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وإني أنا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك، طالما اعترفت وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية،
هيك نزيد ونحن نشجع الناس أنهم يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر والخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي يكون عندنا توتر وخوف من أن نحن نقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية، يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم ذات يعني ناسفهم نسف من من من من الحياة من البيت، وكأنه هو الآمر الناهي، ودائما بيقولوا أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتفتح بتأسس 5 بيوت مستقبلا. لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل. فالأسرة الغير داعمة دائما ما تعلم أطفالها أن يشك في نفسه حتى وهو على حق، حتى وهو يعني من كثر ما هي تحطم فيه معنويا ونفسيا. فالطفل حتى لما يجاوب في الامتحان أو يحاول يدير عمله كويس يشك، زعم أنا درته كويس، زعم أنا حليت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أن علمته أنه يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أنها هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شككه في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها والزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر الداعمة ونوجه الأسر الغير داعمة أن تهتم بهذه الأسرة اللي الله عز وجل أعطاك هذه الأسرة. كثير من الناس تتمنى أن يكون لديها أسرة. طبعا هناك خطر أو أثار الأسرة الغير داعمة هي تشكل خطر على حياة الإنسان، منها ضعف التقدير، ضعف في تقدير الذات، يبدأ هو مش متأكد من نفسه، دائما ما نجده عند لديه القلق والاكتئاب. لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما، وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب، كم عمرك، الأم تجاوب، شن مشكلتك، الأم تجاوب. قلت لها ما شوفي، يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، منفعش انك انت تجاوبي نيابة عنها، انت أساس المشكلة معناتها. قلت لها لو سمحتي اسكتي. البنت ساكتة لها أكثر من شهرين، أول ما دويت مع أمها الكلام هذا ترد عليها تقولي بالضبط يا أستاذة هذه هي مشكلتي، أني أنا ما عنديش رأي. تكلمت بنت، نظرت للأم قلت لها تفضلي أخليك خرج الغرفة. البنت تكلمت وحكت لي على مساوي وقصص إلى آخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخليهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقدر الأسرة نقدر نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم بالحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا
لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة، هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرة جديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاوده نفس ما قلنا، نعاوده نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده التردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل أنه هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شو بنقوله فيه، هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع، وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك، إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب بيرضى بأي شيء مؤذي في الحياة، ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمة، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت مرات، وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة، أو جماعات المخدرات والجماعات المجرمين يتم استغلالهم يعطوه أنت راجل أنت بطل تقدر تهرب هذه تقدر تجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل. ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، لما الأسرة تنظر أنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته، فبالتالي إحنا هنا وضعنا أبنائنا في في في في مأزق خطر جدا. لما نشوف بعض الشباب اللي في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات والسرقة، نجد أن وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل أكيد، البعض، ولكن برضو نجد أن الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة، ما ربطش ابنها عن الصدق عن الأمانة، ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس سامحوني وهذا واقع هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير الداعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام، بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول، كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جايك شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلع وتخشي، لا أعطي المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أموره الخاصة اللي مفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبي فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ، الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدبيه يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع، الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أن هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة، لا
لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير، نوع من الرجولة، وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

0: طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ إحنا مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل، هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن أن إحنا نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من أراد التعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، إحنا عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات. هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك؟ لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة؟ لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، ويجد هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى هو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو المرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس. زي أحد الأخوة يعني سامح الله خلي أولاده يجسسوا على أمهم، أنت علمتهم التجسس، والتجسس حرام في الإسلام. وين الإسلام في الموضوع؟ بعيد كل البعد. والله إني لما أتأمل بعض السلوكيات يعني أتساءل، يعني هل الناس ما تقرأش في القرآن إلى هذه الدرجة؟ كيف تخلي أولاد يجسسوا على أمهم، يجسسوا على أمكم أو يجسسوا على أبوكم؟ هذه كارثة. أنت هنا لما بعدين يدير لك عملة ما جيش قولي ولدي خيرة، لأنك أنت اللي علمتيه التجسس. شوفوا أمكم شو تحكي مع من تحكي، من يحكي معها، شوفوا أبوكم مع من يحكي، شوفوا أبوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. ما هذه هي نتائج. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء، إذا فسدت الأم والأب فسدت الأسرة وفسد المجتمع. هذا أمر، هذه نتيجة حتمية مش محتاجة نقاش. فالإصلاح يبدأ من الأب والأم اللي هم أساس بناء هذا البيت وهذه الأسرة اللي مفروض تكون داعمة، مش أسرة غير داعمة وأسرة سيئة، أسرة مليئة بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكلة وهي أول خطوة في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد أن يتعلم مهارة الحوار الهادئ. زي ما حكيت من شوية، بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج أو الزوجة أو من الزوجين للأبناء. تعلم أن يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، بالعكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. أما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت أعلى من التاني عشان التاني يسمع، هنا معش أصلحنا، هنا أفسدنا. ولذلك لابد أن نتعلم مهارة الحوار الهادي. أهدى، خذ نفس واسترخي وسمي بسم الله، وأبدأ ناقش الموضوع بهدوء من غير نرفزة، من غير صراخ. الشيء الثالث ومهم جدا من أجل الإصلاح والعلاج في هذه القضية هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل. إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، يعني في ناس للأسف شديد يصير إن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ أنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله. أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادي ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السلوك لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن المشروع هذا مش هيصير منك، ما تقولاش أنت فاشل، ولا شوف شو رأيك يعني لو ندرس الموضوع، أبدي أنت حاوري بشوية، ما تقولاش أنت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولاش أنت فاشل أو مشروعك غير ناجح. أبدي أنت احكي لأقول لها بيش رأيك لو نحطوا مشروعين نختاروا بينهم، وحطني أنت المعايير أو أنت حط المعايير للمشروع الناجح، أوريدي هيتغير إلى المشروع الناجح. حاول نحن ما نكسرش زوجي أو لا أكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي تدير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، تدير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن نقول لها بيش رأيك غيري مشروع هذا، ديري مشروع تاني، مش نكسرها ونقول أنت فاشل أو أنت فاشلة، أو نقول لأبنائنا أنتم فاشلين، بمعنى أكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء. الشيء الرابع من ضمن الخطة العلاجية إظهار الحب بالكلمات والأفعال بدون خجل أو تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال. في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج. وأنا نلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة، سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو أخوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوه أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذوم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قادرها، يعرف كذا. يبدأ المقارنات أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة. حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي، أنا اليوم أحسن من السابق، هيك الصح. أما إن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجات متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت. فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها. فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم، ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح الاستعانة باختصاصي نفسي عند الحاجة دون خجل. لأنه في يقول لك أنا ما أقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا. لا، هو دائما يديروا في اعتبارات للعالم، والعالم لم ما درناش إحنا أصلا اعتبار. فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فمليش علاقة بالعالم. ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة. ممكن يدير اجتماع أسري، تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة، ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية تجعل حتى الأبناء. يعني إحدى الفتيات للأسف الشديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي ولابد أن نفهم ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج. امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي يوصل فيها للدراسة. والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا مش برجلينا، هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تقرم سيبة بيتها، صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد. لا، أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها، ومش بس وحتى جزء لنفسها، تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة، كل الشكر لهذا الزوج. هناخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابناء. هذه طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا اللي هنسمع توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها. وشاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة، شوف ولد عمك، شوف ولد خالك، شوف ولد جيرانكم، شوف ولد صاحبتي أحسن منك. طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول أنه يصلح من سلوكه أو يحاول أنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ. ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير إن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير. لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ نضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي. دائما نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألت لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار، يخاف حتى من أنه يأخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية. هذه كارثة، يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة والمرأة هي اللي تأخذ عنها القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف ناخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسانة اللي بيتزوجها، فحنحاولوا حنحلوا المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع باش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أن هو يأخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه. الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه، قداش الأسرة غير داعمة مأساة. تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة، يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن. طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار كل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شوف فيكي ما فيش منها كلام. هذا طبعا هذا اللي معظم يصير. لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا، وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودارين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر، أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا نديره في اعتبارات وودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك، يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من مشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد، ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حاب نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكر بالفشل بتاعها وتقارنها بأزواج صديقاتها، شوفها كيف دير مشروع نجح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول لها أنت راقد ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر، بدل ما تستقر الأسرة هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر بل غياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت، لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء ويقين. نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول، لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب.

0: 3 FM.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا، إذن إنزال السكينة نتج عنها زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا ليس معناه عدم توفر إيمانهم، لا، ليزدادوا إيمانا زيادة على إيمانهم الذي وقر في قلوبهم. ثم قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي جنود، أو عن أي جنود يتحدث؟ وخاصة حينما قال جنود السماوات والأرض ثم قال وكان الله عليما حكيما، كان، ما موقعها هنا وما معناها هنا؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد.
0: اللهم صل.
1: هذه الآية الكريمة حين ربطناها بما سبق قلنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذا وجه من وجوه نصر المؤمنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلها كانت وينصرك الله نصرا عزيزا. كيف ينصرك؟ بأن ثبتك على طريق الحق وثبت أصحابك على طريق الحق وأنزل السكينة في قلوبهم، وكان من نتيجة ذلك أن ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. هنا نفتح جملة معترضة، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لماذا قلنا جملة معترضة؟ لأن بعدها ماذا يقول؟
0: ليدخل
1: معناه
0: سبب ثاني.
1: إذن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخل المؤمنين. وهذه الجملة المعترضة تقول لنا معنى دقيقا. لماذا الله كما تعرف في التاريخ كيف كان ينصر رسله صلى الله عليه وسلم؟
0: بالملائكة.
1: نعم،
0: بالمعجزات.
1: يعني بمعجزات، جميل. أقصد أستاذ محمد الأقوام الذين كفروا كيف فعل الله بهم؟
0: عذبهم.
1: جيد، بما عذبهم؟
0: أهلكهم بالظواهر الطبيعية،
1: بالإغراق والخسف والزلازل والصيحة والرجفة. هذه من جنود السماوات الأرض. الملائكة من جنود السماوات. في الأرض جنود يقيضهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الصادقين. إذن هذه الآية لماذا جاء بها هنا وأنت توقفت في المرة الماضية عندها؟ بعدما قال هو الذي أنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين لينصروا دين الله ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فتح قوسين وقال ولله جنود السماوات والأرض. لا يعجزه أن ينصر دينه بما يشاء، بالملائكة، بالرياح، بالأمطار، بالخصف، بالزلازل. لله جنود لا نعلمها، ولعلمه وحكمته يفعل ما يشاء ويضع الأمر المناسب في المكان المناسب. ولكن شاءت حكمته أن ينصرك بالمؤمنين الصادقين، ثم عاد ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو وجه الترتيب أستاذ محمد.
0: يدخل المؤمنين والمؤمنات،
1: المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار. اتضح الصورة؟
0: واضح. نعم.
1: جيد. جنود السماوات نقول ما قال المفسرون، يعني الملائكة، ملائكة الخصف، ملائكة العذاب، هذا في السماوات. وأيضا كل ما يصيب به أهل الأرض من إهلاك، ونحن لدينا في التاريخ كيف عذب عادا بالريح الصلصل العاتية، وهذه جنود من جنود السماوات وجنود الله. وكيف عذب آل قوم لوط بالخصف فجعلنا عليها سافلها. ويستطيع أن يفعل ما يشاء.
0: ولا نحصر تفكيرنا أو رؤيتنا للجنود بالأشياء العظام.
1: نعم.
0: وإنما حتى دقائق الأمور.
1: نعم.
0: البعوضة قتلت النمرود.
1: جيد، يسلط ما يشاء. والآن في العصر الحديث عندما سلط الله الفيروس يعني كدواء للأمم لتستيقظ وتعود لرب العالمين، لا جنود، جنود في الخفاء لا يعلمها إلا الله. إذن وكان الله عليما حكيما، هذا التدليل المناسب. أنت سألتني عن كان وأنا نسيت، كان هنا كان ولا يزال تفيد الأبد، كان أزلا ولا يزال عليما حكيما، لا نقول كان في الماضي يعني واليوم ليس حكيم
0: يعني، لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا طبعا نتكلم كان في حق الله عندما تضاف للأسماء الحسنى أو عندما تكون في سياق الأسماء الحسنى، كان الله عليما خبيرا ولا يزال عليما خبيرا، وهو جل شأنه صفاته ثابتة جل جلاله. أما عندما تقرأ كان الجو ممطرا خلاص هذه في الماضي، كان هنا كان تفيد الماضي والحال والمستقبل في إسناد صفات الله لنفسه جل جلاله.
0: لكن ألا ممكن أن نفهم أن كان هنا مرتبطة بالحادثة حينما نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكان الله حينما فعل ذلك الفعل عليما حكيما.
1: جميل، هذا معنى واحد من المعنى الكبير اللي هو الحكمة والعلم لا يفترقان عن ذات الله سبحانه وتعالى. فأنت فسرتها بالسياق هنا، ولكن يعني جمهور أهل السنة والمفسرين قل كان هنا تفيد الأبد، وكان الله ولا يزال عليما حكيما، هو المتكلم الحي القيوم، وهذا عقيدة يعني.
0: طيب جميل. قال ليدخل، هذا هذه نتيجة أخرى.
1: أيوة
0: قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم.
1: بارك الله. اللام هنا لام التعليل، لام التعليل، وهنا جاء تعليل بعد تعليل. نستطيع كيف نربط العامل المقدر؟ نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخل الذين آمنوا وعملوا الجنات، ليدخلهم جنات
0: ليزدادوا وليدخلهم.
1: هذا الوجه الثاني، ليزدادوا إيمانا. زيادة الإيمان أيضا تدخلهم الجنة. فنستطيع أن نقول إدخالهم الجنة هو نتيجة مباشرة لهو الذي أنزل السكينة، ونستطيع أن نقول العلة السابقة زيادة إيمانهم تكون سببا في دخولهم الجنة، يجوز كل هذا غيره.
0: وفيها معنى للترقي كذلك.
1: جميل بارك الله، لأن إنزال السكينة في القلوب وطمأنينة تؤدي إلى ماذا؟ زيادة في الإيمان تؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول الجنة. هذا ترقي وعلة العلة. بعضهم قال يا أخي يفهم من السياق، عندما الشيء العام لا داعي لأن نبحث عن أشياء يعني
0: تأويلية.
1: عام أمر الله المؤمنين بالجهاد ونصرة رسوله ليدخل الذين آمنوا، نستطيع أن نربطها. يا سيدي إنا فتحنا لك هذا الفتح العظيم ليلتف حولك المسلمون
0: فيدخلهم الله الجنة.
1: السياق يدل على هذه اللام بارك الله.
0: عدم وجود أداة عطف هنا هل له معنى؟
1: طبعا له معنى عظيم. هذا هو، عندما لو جاءت وليدخله كانت قولا واحدا
0: معطوفة
1: وكانت سببا لهو الذي أنزل السكينة. والذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا وليدخله،
0: مغايرة فيها، مغايرة
1: معناها السبب ما هو إنزال السكينة فقط. الله قال لا، هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا، وقد تكون زيادة الإيمان سببا في ليدخل، فحذفت الواو لتتابع معاني التعليل بارك الله فيك.
0: طيب قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات.
1: جيد، قال للمؤمنين والمؤمنات أم قال ليدخل الذين آمنوا؟
0: لا، للمؤمنين والمؤمنات.
1: ما الفرق؟ بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم عبر فيها الذين آمنوا
0: وتطمئن قلوبه، الذين آمنوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل، كلها راحت، الذين كفروا الذين آمنوا، صحيح؟
0: صحيح.
1: الآن هؤلاء الذين حضروا بيعة الرضوان أصبح الإيمان متغلغلا في نفوسهم،
0: فناسب الإسمية،
1: ناسب الإسمية. الذي آمن بمجرد ما قال أنا آمنت هكذا بالاسم يسمى من الذين آمنوا. أما المؤمن وصفة الإيمان راسخة رسوخا عظيما فيه، فهذا ترقي. الدليل عندما وصفهم في إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال آمنوا وعملوا الصالحات، النتيجة جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أضاف خالدين فيها. خالدين فيها تتناسب مع قوة الإيمان بصفة المؤمن. أنت ما يا سيد محمد؟
0: واضح واضح.
1: الله يحفظك.
0: طيب قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: خالدين فيها.
1: آه.
0: طيب أنا كنت أريد أن أسأل ليس عن خالدين فيها، عن تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: يعني في العادة يأتي وصف الجنات بأنه تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: لماذا اقترن وصف الجنات بهذه؟
1: هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ومن أعظم نعم الحياة السعيدة في الدنيا أن يرى الناس جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هو يخاطبنا جل جلاله بما نحب، ومن أحسن المناظر وأمتعها للنفس البشرية أن ترى جنات خضراء فيها أنهار، فما بالك أن تكون تجري من تحت غرفها ومن تحت قصورها، فهذا المنظر محبب. هذا واحد. ثانيا بسورة محمد ذكر الأنهار،
0: طبعا
1: نهر من ماء
0: فصل فيها،
1: فصل فيها، إذن تعود إحالة إليها جنة. هنا لم يعد
0: يعني حينما قال تجري من تحتها الأنهار لا يقصد بها أنهار الماء فقط،
1: لا،
0: كل الأنهار،
1: كل الأنهار
0: التي فصلها هناك في محمد،
1: فصلها، وهذا من حسن التناسب. بارك الله فيك. أضيف لك شيء سيد محمد، ليدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ماذا قال؟
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات.
1: والمؤمنات. أنت تقرأ في القرآن كثيرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين المؤمنات؟ ما في تغليب. أسلوب التغليب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الذين آمن لم يقلوا ويا أيتها اللواتي آمنا. عادة القرآن أسلوب التغليب
0: صحيح
1: معروف.
0: فإذا فرق
1: فإذا
0: لغاية،
1: لغاية ما الغاية أو لخصوصية؟ ما الخصوصية هنا؟ لو قال ليدخل المؤمنين جنات، نحن في سورة الفتح والذين كانوا مع الرسول مجاهدون وكانوا يقاتلون والقتال للرجال بالدرجة الأولى، النساء لا يشاركن،
0: فسيفهم أنه بالفعل يقصد الرجال حصرا.
1: لكن هنا لا، لا بد من التفصيل. رأيت النكتة اللطيفة، لأنهم في معركة وكان هؤلاء الصحابة الكرام، كان بعض النساء على كل حال، كان بعض، وأم سلمة كانت موجودة.
0: نعم نعم.
1: لكن النساء هل يقاتلن في سبيل الله؟ يقاتل؟ لا يقاتل.
0: ليس كالرجال.
1: ليس كالرجال.
0: مساعدنا يعني يطببنا.
1: مساعدة بارك الله، تطبيب، مساعدة، إعداد طعام. صحيح الكلام.
0: وعلى على كل، حتى لو قاتلت بسلاحها فهو ليس فرض عليها كما الرجل.
1: بارك الله فيك. إذن لأن السياق مظنة إخراج المؤمنات وخاص بالمؤمنين، هنا ذكرهن سبحانه وتعالى، انظر إلى العدالة الربانية، فذكرهن حيث يظن الظان هذا الجزاء ليدخل المؤمنين خاص بالرجال. جيد، أين النساء؟ يا أخي القرآن عادل ورب القرآن عادل، ليدخل المؤمنين والمؤمنات. أما عندما يكون الأمر خاصا بالنساء، ونحن درسنا سورة الأحزاب سورة خاصة بهن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، هذا جاء على الأصل أن السورة خاصة بهن. أنت معي؟ أما عندما تقرأ وتقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات، انظر لماذا السياق في شيء يهم بأنك مع الرجال فقط،
0: فيذكرنا منعا للبس.
1: بارك الله فيك.
0: طيب أنا كان عندي سؤال آخر كذلك، الله سبحانه وتعالى قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ألا يتحصل بهذه الجملة ليدخل الذين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ألا يعلم منها أنه بطبيعة الحال قد كفر عنهم سيئاتهم؟
1: نعم.
0: فلما قال ويكفر عنهم سيئاتهم؟
1: ما شاء الله عليك.
0: ذكرها يعني.
1: ذكرها. جميل. أصل الكلام ما معنى أولا تكفير السيئات؟ ذكرناه في سورة محمد، هو غفر السيئات ودفنها. وقلنا من كفر، كفر
0: صحيح.
1: الفلاح الزرع أو الحبة ستره هو دفنه،
0: وسيأتي في آخر السورة.
1: وسيأتي. إذن اللهم صل على سيدنا محمد، تكفير السيئات هي غفرانها ومحوها. جيد. غفران السيئات ومغفرة السيئات سبب في إدخال الجنة.
0: صحيح.
1: لأن كل ابن آدم خطاء، وهؤلاء يخطئون أم لا يخطئون؟ في غزوة الحديبية أخطأوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما هذا بفتح ولماذا نقبل وفلان وفلان،
0: في صلح الحديبية. نعم.
1: في صلح الحديبية. إذن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن تكفير السيئات سبب في إدخالهم الجنة.
0: فإذا هو سبب.
1: هو سبب.
0: إذن فبما أنهم دخلوا الجنة هذا حصل إذن.
1: حصل، لكن كان مقتضى حسب سؤالك، وهو سؤال طرحه المفسرون، كان مقتضى ليكفر عنهم سيئاتهم ويؤول أمرهم إلى إدخالهم الجنة. هذا كلامك صحيح.
0: الترتيب المنطقي على الأقل.
1: الترتيب المنطقي نعم، السبب يذكر قبل المسبب. الله عكس، قال المسبب قبل السبب. لماذا؟ أنا الآن أقول لك شيئا. أي إنسان في الدنيا، أي إنسان في الدنيا تقول له يدخلك الله الجنة ويكفر عنك السيئات، أيهما أحلى لقلبه؟
0: أي الجنة.
1: أنا أقول لك سؤال، إذا قلنا لأي بشر نعطيه جملتين يدخلك الله الجنة ويكفر عنك السيئات، أيهما يصر بها أكثر؟
0: الجنة.
1: الغاية هي الجنة، تكفير السيئات وسيلة، فتسريعا للمسرة ما قدمها، هذا هو السبب. ولذلك في اللغة العربية في البلاغة أستاذ محمد، وأنت تعرف البلاغة، تقديم والتأخير يخضع لعدة نكت ولطائف، من بينها تسريع المسرة، تسريع المساء للكافرين، واضح أستاذ محمد؟ فهنا الغاية هي التكفير أم الغاية هي الجنة؟
0: الجنة.
1: إذن الغاية هي أسنى مطلوب وأعلى محبوب كما يقول، فقدمها لإراحتهم، بعدين قال غفرت لكم فعلت، هذا هو، هذه من تحصيل الحاصل. بارك الله فيك.
0: واضح جدا.
1: الله يعلمنا.
0: طيب قال ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: الله أكبر.
0: الفوز العظيم ذلك هنا، ذلك تشير إلى دخولهم الجنة، إلى تكفير السيئات، إلى ازدياد الإيمان، إلى إنزال السكينة عليهم.
1: طبعا دائما اسم الإشارة أو الضمير يعود إلى أقرب واحد، ولكن هنا يعود إلى إدخال الجنة. بارك الله فيك. لماذا؟ يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا يكونون خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك الإدخال وكانت كان فوزهم بالجنة هو الفوز العظيم، لأن في النهاية والبداية كما قلت لك قبل قليل الغرض هو إدخالهم الجنة، هذا هو المشار إليه والدليل. فقد فاز فوزا عظيما. من قال فوزا عظيما؟ من قال هذه الجملة؟ الله. إذا كان الله الخالق البارئ الذي يدخل العبادة ويملك الجنة ويملك النار، قل وذلك فوز عظيم، أنتم لا تقدرونه حق قدره. فالفوز هو الظفر بالمطلوب ونيل المحبوب، وهو الدخول إلى الجنة. بارك الله فيك. وعظمه الله إشادة به، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أزلا والآن وإلى يوم القيامة. هذا يزيد المؤمنين حبا في الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، هذه الجملة منعها أيضا جملة اعتراضية. الدليل هذه جملة أيضا اعتراضية، وسأقول لك لماذا يدخل الله الجمل الاعتراضية، يعني أقول حكمة من الحكم، ولله في خلقه وفي القرآن شؤون، وفي خلقه أحكام وفي القرآن شؤون. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وليعذب المنافقين. هذه لي ولي، الجمل هكذا تتعاطف. هنا الله تعالى لا يترك الفرصة ليعظم هذا الفوز العظيم. قال وكان ذلك، الجملة اعتراضية دائما إما تزيل لبسا، إما تدعو تقول أسعد الله الأمير حفظه الله، أو تقول عليك بطاعة الوالدين رحمه، يعني حفظهما الله.
0: قال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب
1: التعجيل بالجمل الاعتراضية، يحسن الكلام، يطمئن المخاطب، يأتي بالدعاء العظيم، يعني يزيل لبسا. فهنا الله تعالى لا يترك الفرصة، يريد أن يطمئن عباده، والله جل جلاله حريص على طمأنة عباده. لما يدخلك الجنة يا أخي أنت لقد فزت فوزا عظيما، بعد ذلك تعال تسمع معي النتائج اللي جاية، وإلا الجمل هي المتعاطفة، ليدخل وليعذب إلى غير ذلك. لذلك نقول جملة اعتراضية جيء بها للإشادة بهذا الفوز العظيم.
0: جميل. قال وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أنا لاحظت كذلك ملاحظة أن كان كثير ما جاء في هذه الصورة.
1: صحيح صحيح.
0: كان ذلك عند الله فوزا عظيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكنتم قوما بورا.
1: نعم نعم.
0: وكان الله غفورا رحيما.
1: من ثوبها اللفظي ما شاء الله.
0: هكذا
1: جمل اعتراضية أو جمل تذييلية تثبت العقيدة، تثبت أسماء الله الحسنى، وهي جزء من ثوبها اللفظي. بارك الله فيك. بقي شيء، بقي شيء أنا وأنت تقرأ عندما قلت وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، عند الله
0: العندية،
1: العندية التقديم يعني فوزا عظيما. لكن أين فوزا عظيما في الدنيا؟ أنا لا أريده. عند الله هذا التقديم حال كونه عند الله. تعرف أنت الظرف وما بعده في محل نصب حال. لو قلنا، النحويون يقولون ليس أنا، كان ذلك فوزا عظيما عند الله. لو جاءت هنا عند الله كان صفة.
0: ظرف المكان تقصد؟
1: ظرف المكان بارك الله فيك.
0: لكن الزمان لا يحسب كذلك.
1: لا لا، هنا ظرف مكان عند الله في ظرف مكانية.
0: لا لا، أنت قلت قاعدة أن الظرف وما بعده،
1: الظرف وما بعده
0: يكون حالا
1: في هذا السياق،
0: في هذا السياق. لكن إذا كان الظرف زمان
1: نفس الكلام،
0: نفس الكلام.
1: ظرف مكان وزمان حسب الجملة. أنا أقصد شيئا، لو قال الله وكان ذلك فوزا عظيما عند الله، عند الله الجملة هنا أشبه الجملة صفة
0: حال كونه عند
1: لا لا هنا صفة، لأن فوزا عظيما كائنا عند الله لأنه بعد الكلمات.
0: طيب كيف؟
1: أما عندما قدمه جل جلاله هنا أشار لك إلى الحالية، وكان ذلك حال كونه كائنا عند الله
0: فوزا عظيما،
1: فوزا عظيما. لكن لو تركه، لو تركه بعد كأنه يقول فوزا عظيما ربانيا صفة
0: هكذا.
1: فهو قربه ليعطيك الحالية، وهذا كلام النحاة فيه تحليل دقيق أستاذ محمد.
0: هو جيد أن نفصل في النحو، لكن لا نذهب كثيرا في في في لججه وأعماقه، لأن لججه تكون يعني غزيرة في العادة في النحو يعني. طيب يقول ويعذب، والنصب هنا والنصب هنا يدل على استمرارية التعليل،
1: وعلى أن أداة التعليل محذوفة، وليعذب أصلها ليدخل وليعذب.
0: طبعا أداة النصب هي اللام أو الأن المضمرة بعدها.
1: جيد، بس لا لا، لام التعليل ضرورية هنا.
0: لا لا، أنا أقصد في يدخل وفي في في
1: نعم
0: يزداد.
1: نعم، أن مضمرة بعد لام التعليل،
0: بعد لام التعليل.
1: نعم، نعم.
0: فلما قال يعذب فالواو دلت على أنه
1: لأن يعذب،
0: لأن يعذب
1: بارك الله،
0: أو ليعذب والأن محذوفة. نعم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. طيب لماذا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات؟
1: ما شاء الله عليك.
0: ولماذا ذكر المنافقات والمشركات؟
1: ما شاء الله، هذا على نفس السنن، ما احنا فتحنا المفتاح خلاص المعاني تتوالى. اولا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات لانهم اشد على المؤمنين من المشركين.
0: هكذا.
1: نعم، انت المشرك امره ظاهر بين، كفره واضح، المؤمن يأخذ حذره من المشرك، هو في الطائفة الثانية في الجهة الثانية. أما المنافق يعيش معه، يصلي معه، قد يفشي أسراره إليه. يعني المؤمن لا يستطيع أن يعرف القلب، في النهاية ناس يسقونك من اللسان حلاوة، وإذا غاب عنك فهو العقرب. كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، يدخلون ويستمعون في مجلسه، يخرجون يقول ماذا قال آنفا. جيد، لما كانوا الداخل من نهاهم؟ لا تستطيع التعرف عليه، لكن الله جل جلاله عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وبين جل جلاله شدة عداوة المنافقين والمنافق، قدمهم يعني ليعذبهم أشد. أديت وصورة النساء ماذا تقول؟ إن المنافقين
0: في الدرك الأسفل أو في الدرك،
1: في الدرك، في الدرك الأسفل من يعني يعني المنافقون، ثم بعدهم بعض الكافرين. يعني تخيل لماذا؟ وهذا دائما أؤكد، هذا النفاق العقدي والعقائدي
0: وليس الأخلاقي أو المعاملات
1: السلوكي.
0: السلوكي
1: برغي، نفاق سلوكي هذا لا يخلو منه إنسان، اللهم يعافينا. يعني إنسان يؤخر صلاة، يؤخر وعدا.
0: العقد الذي نقصد به إظهار الإيمان والإسلام وإبطان أو
1: الكفر يعني والتحزب مع الكافرين ضد المسلمين. ولو استطعت أن تقتل مسلما لقتلت، هذا نفاق عقدي كبير يعني. فقدمهم لهذا السبب والله أعلم، لأن أمرهم خفي والخفي أضر على الإنسان.
0: وذكر المنافقات
1: ذكر المنافقات والمشركات على نفس السنن، لأن المنافقات راضين بأعمال أزواجهن، والمشركات كنا معهن، وأنت تعرف كيف كانت تفعل
0: هند
1: بنت عتبة قبل إسلامها. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن يقبلوا نعانق. يعني كانت النسوة إما وسيلة خير مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وإما وسيلة شر، فهي لا تعفى من النتيجة. فذكرهن، وبعد ذلك التناسق في المؤمنين والمؤمنات، فمن التناسق الجميل جدا أن يذكر الجميع.
0: طيب، حينما قال المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله،
1: ما شاء الله عليك، والظانات
0: ما قال الظانات،
1: أيوة هنا التغليب، هنا هذه صفة وردت بعد متعدد، فهي تنطبق على الجميع ما لم يكن في السياق مانع لذلك.
0: فإذا الظانين من المشركين والمشركات، المنافقين والمنافقات.
1: بارك الله فيك، الظانين وصف للجميع، لأنه لا يوجد مانع لذلك. لو كان ثمة في السياق قرينة تدل ممكن، ما دام هكذا يقولون الصفة تعود على جميع الموصوفات السابقة المتعددة، أنت معي، هذا نحو هذا، ما لم تقم قرينة تمنع ذلك.
0: طيب، هو يعني يمكن أن يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وغضب الله عليهم، لكنه أفرد هذه الصفة لهم، الظانين بالله ظن السوء، وقال عليهم دائرة السوء، وقال وغضب الله عليهم، لماذا خصص هذه الصفة عليهم أو سجلها عليهم؟
1: بارك الله فيك، جيد. وهل هذه الصفة سهلة؟ عندما إنسان يسيء الظن بالله، الله جل جلاله العليم الحكيم الخالق العادل سبحانه وتعالى، ويظن فيه سوءا، ماذا قال المنافقون في المدينة؟ قال يذهبون إلى قريش، وقريش قبل شهور كانت تقاتلهم في الأحزاب، أو يتركهم القرشيون يعودون سالمين سيكونون أكلة سائغة، واضح؟ أو ينصرهم الله في عقر ديارهم؟
0: هذا قول المنافقين حينما خرج المسلمون إلى مكة،
1: إلى مكة، واستنصر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اخرجوا معنا قبائل من غفار وجهينة، ويعني القبائل التي كانت حول المدينة، والمنافقون من داخل المدينة كانوا يقولون بالعكس، القرآن ذكر بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول أبدا، قال يروح يذهب يقتل نخلص منه، هذا الذي هذا ظن سيء، وسيتخلى عنه ربه، هذا ظن سيء بالله تعالى.
0: وهنا قالوا شغلتنا أموالنا
1: نعم بارك الله فيك، فلذلك ظنهم سيء، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، هذا ظن سيء. من ظنونه السيئة أيضا عندما قال أن الله لا يعلم ولا يرى، لا يعلم ولا يرى، سأتذكر الآية، لا ينظر ولا يعلم ولا يرى، المشركون ظنونهم سيئة، فالظانين بالله
0: في سورة فصلت،
1: نعم في سورة فصلت، لا أدري في آية معينة،
0: تفضل نعم. دكتور نعم،
1: الظن السوء الموجود هذا ذكره الله ليبين صفة من صفاتهم السيئة، هذا واحد. ثانيا، في اللغة العربية لدينا، هل قال الواهمين؟ هل قال الشاكين في الله؟ لا، المرتابين، قال الظانين. الظن هو الظن الراجح، أصحاب أصول الفقه لديهم ثلاث كلمات يقولون الوهم والوهم بفتح الهاء والشك والظن. الوهم عندما 25% أو 30% ترى أنك على صواب، والشك عندما يستوي عندك الطرفان 50% زائد تساوي 50%، والظن يكون عندك الأرجح أن الظن سيقع. نعم، فلذلك هنا قال الظانين بالله ظن السوء. وكلمة ظن السوء هنا يعني يظنون ظنا، مفعول مطلق يفيد النوع. وكلمة السوء، بارك الله فيك، كلمة السوء هنا بمعنى مصدر من ساء يسوء سوءا وسوءا، تأتي بضم السين وفتحها. في الموضع الأول الظانين بالله ظن السوء، جمهور القراء العشرة يقرؤونها السوء، نعم جمهور القراء العشرة. الثانية
0: عليهم دائرة
1: السوء والسوء، لها معنيان، بارك الله فيك، وسأشرحها. فجمهور القراء يقولون السوء الأولى بفتح السين، معناها ماذا؟ ساء يسوء سوءا، هنا ساء بمعنى فسد، ساء ظنه، لكن
0: ساء ما يحكمون،
1: ساء ما يحكمون، ما شاء الله، ساء ما يعملون، ساء وفسد الفساد يكون في الأجرام والأجساد والأجسام حكي. الفساد يكون في الأجرام والأجساد والمجسم يعني
0: سمكة فاسدة،
1: ما نقول سمكة سيئة. ما شاء الله عليك. ظهر الفساد في البر والبحر، ترى
0: هكذا.
1: بينما نقول فلان ساء خلقه، لا نقول فسد خلقه ولا فسد. نعم، المعنويات، هذا كلام المحققين من اللغويين والرازي ومن أمثالهم. السوء يكون في المعنويات، أعطيني في القرآن، كل أدلة القرآن هكذا. والفساد يكون في الماديات. هنا قال يظنون بالله ظنا معنويا، ظن السوء، ظنا سيئا بالله سبحانه وتعالى، ويقابله كما قلت لك الفساد، فسد اللحم، فسدت السمكة كما تفضلت، ولذلك ساء ما يعملون، العمل عام. نعم، بارك الله فيك.
0: آية فصلت، قال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما،
1: بارك الله فيك، اللي ذكرتني،
0: وذلك ظنكم
1: الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا ظن سيء، ظننتم أن الله لا يعلم. بالله عليك إنسان أستاذ محمد يظن أن الله لا يراه، والمحققون في التاريخ وفي الفقه يقولون كلاما، واحد يعصي الله والعياذ بالله، لماذا عصيت؟ والله غلبتني نفسي، يعني شهوات ملذات، جيد. وأقول لماذا يعصي؟ يقول لماذا، وهل الله يراني؟ يجيبك هل يرى الله؟ هذا ليست قضية معصية، قضية كفر، قضية اعتقاد فاسد. فهم يعني المنافقون والمشركون اعتقادهم فاسد، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
0: طيب، هو قال عليهم دائرة السوء.
1: نعم،
0: دائرة، ما المقصود بها دائرة؟
1: حتى في الحساب الدائرة هي خط دائري يلف ويدور
0: ويحيط
1: بمركز ويحيط بكل شيء الذي يكون في مضمون هذه الدائرة. فالدائرة وفي اللغة العربية أو المعتاد في لغة القرآن، الدائرة دائما تكون دائرة السوء، دائرة الغضب، دائرة كذا، يتربصون بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، حتى في سورة التوبة. إذن هم يظنون بالمؤمنين ظنا حسنا أم سيئا؟
0: سيئا،
1: ظانين بالله ظن السوء.
0: نعم،
1: ويريدون أن يقضى على المسلمين ويقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعودوا إلى ديارهم آمنين. فالله قال عليهم تدور الدائرة إن شاء الله. عليهم دائرة السوء. بعض المفسرين يقولون أسلوب إخباري، ودارت الدائرة عليهم. بعضهم يقول أبو السعود وغيره يقول هذا دعاء عليهم،
0: إنشاء دعائي،
1: تدور عليهم الدائرة. جيد، جاء الإمام البروسوي وغيره صاحب روح البيان، قال من يدعو عادة، من يدعو العاجز،
0: الضعيف
1: دعنا أقول
0: الحلقة الأضعف، كما
1: الأضعف يدعو، تقول عندما أنت لا تستطيع تدعو، وهل الله جل جلاله يجوز في حقه أن يدعو؟
0: ويدعو من؟
1: ويدعو من، بارك الله فيك. لا، لكن التخريج، الله ليس، الله قادر جل جلاله وحكيم، يعلم المؤمنين أن هؤلاء عرضة للدعاء عليهم، يعلم المؤمنين أن هؤلاء يستحقون أن يدعو الإنسان عليهم. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله أن يؤفق، الله يدعو عليه، الله يهلكه مباشرة، لكن هو يعلمنا. فإذا كان ولا بد أن تقول قاتل الله هؤلاء المنافقين، نحن لا نجرمهم أو ننقص من ذواتهم، من صفاتهم الشخصية، إنما كانوا مشركين. يا سيدي الكريم، عندما قال بعض اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله؟
0: غلت أيديهم.
1: هذا أيضا دعاء عليهم، ليس هم الذين أيديهم مغلولة.
0: طيب، لماذا نؤولها على أنها دعاء ولا نؤولها على أنها أسلوب خبري؟
1: ما قلت لك يجوز، أنا في البداية ماذا قلت؟ بعض المفسرين يقول أسلوب خبري، دائرة السوء والسوء عليهم. بعضهم يقول عليهم دائرة السوء، وهو دعاء في اللغة العربية.
0: الوجهان
1: جائزان، بارك الله فيك.
0: طيب، قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟
1: طبعا
0: ألا يكفي أن عليهم دائرة السوء؟
1: ما شاء الله عليك، يعني عليهم دائرة السوء، يعني بمعنى ستدور بهم الدوائر وسيبتلون ابتلاء عظيما، ويحيط بهم السوء. جيد، قد يظن ظان دائما، هذا لا نستطيع أن نقول ترقي، وإنما هو زيادة بيان. قد يكون إنسان تدور عليه الدوائر ابتلاء، ابتلاء من الله وتمحيصا لقدراته، ويؤول أمره إلى حسن وإلى راحة. لا لا، عليهم دائرة السوء، وليبين أنه غضب وأنه مذموم، وغاضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم، من باب الترقي في وصف ما يستحقون أو من باب زيادة البيان والإيضاح. بارك الله. واضح. وغضب الله هنا لا ينبغي أن نقصه بغضب البشر أو غضب الناس، أو غضب الله يراد به كناية عما يلحق بهم. لما نقول غضب الله عليهم، لا ينبغي أن نتصور الغضب الذي هو من عندما يغضب الإنسان، ولله المثل الأعلى، ترتفع أوداجه، يتعصب، يقنط، يتكلم، لا.
0: والغضب من الشيطان كما
1: من الشيطان. إنما الغضب هنا يقصد به سينتقم الله منهم، نتيجته يقصد به النتيجة، وهذا عند الجميع، عند السنة والأشعرية وعند الجميع. لما يقول الله جل جلاله فلما آسفونا
0: انتقمنا منهم،
1: انتقمنا منهم. هل هناك من يزعج الله ويغضبه في ملكه؟ وإنما هو تعبير ليبين أنه انتقم منهم.
0: فالغضب في حق الله هو الانتقام،
1: هو الانتقام، هو إنزال العذاب بمستحقيه.
0: يقول وغضب الله عليهم ولعنهم،
1: طردهم من رحمته جل جلاله وأبعدهم من جنته. اللعنة كما تعرف هي الطرد من الرحمة.
0: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: كل ما سبق يجوز أن يكون في الدنيا، كل ما سبق نفهمه بأن دائرة السوء عليهم في الدنيا تدور بهم الدوائر، ويغضب الله وينتقم منهم ويلعنهم ويطرد منه، ولكن في الآخرة أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
0: تنتظرهم إذن،
1: تنتظرهم. نعم، بارك الله فيك.
0: طيب، قال أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: وساءت كما قال هنا وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، علق هنا وقال وساءت مصيرا. وهل تم مصير أسوأ من جهنم؟ رأيت التناسق في بناء الجملتين، في ثواب المؤمنين والمؤمنات وفي عقاب المشركين والمشركات والمنافقين، في تناسق عجيب بين الصورتين. بارك الله فيك.
0: مصيرا ما إعرابها؟
1: تمييز.
0: تمييز.
1: ساءت هي مصير. تمييز محول عن فاعل، ساء مصيرهم، ساءت مصيرا.
0: ساءت هي مصيرا.
1: نعم، وتقول ساء خلقه، ساء خلقا. هذا تمييز محول عن فاعل، وهذا تمييز محول عن فاعل.
0: طيب، يقول وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هو قبل قليل قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: طيب، لماذا كررها؟ هذا سؤال.
0: هذا السؤال.
1: بارك الله فيك. أولا، هذه الجملة تؤكد المعنى الأول، ولله جنود السماوات، تأكيد. وفي القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، عندما يقول ويل يومئذ للمكذبين، ويل.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم مرة كررها؟
1: نعم، ما شاء الله. عبارة نفسه حين تكرر تفيد توكيد الأولى، هذا واحد. ثانيا، الأولى بارك الله فيه كانت في سياق الحديث عن أهل الإيمان، في سياق الحديث عن أهل الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
0: فجنودنا معهم.
1: نعم، لا، وهم جنود من جنود. ولله جنود السماوات والأرض. وجود الجملة بين المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليدخلهم الجنة إيماء وإشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله. هذا واحد. نأتي الآن بعدما قال يعذب المنافق والمنافقات المشركين والمشركات وغضب الله عليهم وفعل وفعل ولله جنود السماوات تنتقم منهم. هذا في شأن المؤمنين وهذا في شأن الكافرين. وانظر كيف أتى بالجملتين في أعظم موقع وأدقه وأحكمه.
0: ولذلك يعني استعاض عن عليما حكيما، قال عزيزا حكيما.
1: وعزيز الغلبة، وفي حق المشركين والمنافقين والمنافقان العزة والغلبة والقهر، بينما في حق المؤمنين العلم والحكمة. ما أعظم هذا القرآن.
0: سبحان الله.
1: نعم، بارك الله.
0: قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
1: بارك الله فيك. هنا عاد الكلام كما ترى جملة مفصولة، فصل، لا يوجد لا حرف عطف ولا تفريعية. إذن عاد الكلام إلى أصله. أول آية ما هي؟
0: إنا فتحنا لك فتحا
1: مبينا. والآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، عاد إلى مثل ما تقول الخطيب يتكلم، ولله المثل الأعلى، يتكلم ويقول وقادنا ذلك وآل الأمر إلى ذلك، نعود فنقول من هذا القبيل. هنا عاد الكلام إلى مضمون السورة الذي يتحدث عن صلح الحديبية. ليمهد لصلح الحديبية عاد وتكلم عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وظيفته؟ فتح الله عليه ونصره وغفر، هذا كانت بشرى، لكن الآن تبدأ وظيفة الرسول الحقيقية.
0: طيب، قال إنا أرسلناك شاهدا،
1: نعم،
0: ومبشرا ونذيرا.
1: بارك الله فيك.
0: شاهدا على من؟ ومبشرا لمن؟
1: نعم.
0: ونذيرا لمن؟
1: بارك الله فيك. نقول وبالله التوفيق، إن أولا نون العظمة بدأها بنفس الأولى تعظيما لهذا الكلام الذي سيأتي. إنا أرسلناك فأنت رسول من رب العالمين. ما وظيفتك؟ ذكر من صفاته ثلاث صفات: الشهادة والتبشير والإنذار. شاهد على الأمة وعلى جميع الأمم كما تعرف، شاهد، والشاهد هو الذي يؤدي الشهادة أمام المحكمة
0: في سورة النساء.
1: فكيف إذا
0: جئنا بكل أمة
1: من كل أمة
0: بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة.
1: شهيدة، انظر لما قال من كل أمة قال شهيدة، أمم مليارات، شهيد على وزن فاعل صيغة مبالغة. لما تكلم عن الأمة الإسلامية قال شاهدا، اسم فاعل يكفي. يعني مهما كانت الأمة الإسلامية كبيرة اسم فاعل يكفيها، هذا من دقة استعمال الكلمات. ولها اعتبارات أخرى: إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا الآن حين كان يخاطبه أم شاهدا في الآخرة؟
0: في الآخرة.
1: في الآخرة، بارك الله. إذن يقول المفسرون والنحاة حال مقدرة. إنا أرسلناك حال كونك شاهدا في المستقبل. مبشرا الآن، الآن مبشرا ونذيرا. واضح؟ الحال المقارنة والحال المقدرة. جيد. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك، بمعنى من صدقك فقولك مصدق عليه، ومن كذبك فقولك مقبول فيه. شاهد، والشاهد الذي يذهب إلى المحكمة ويقول أنا رأيت الفعل أو لم أرى. جيد. ومبشرا الصفة الثانية لمن آمن وصدق وحسن إيمانه، ونذيرا لمن كفر ومرق وفسق، تنذره إنذارا شديدا لعله يعود إلى حظيرة الإيمان. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من فضلك،
0: بعد ذلك جاءت لام التعليل، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هل الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمن المؤمنون بالله ورسوله
1: بارك الله فيك. نعم نعم، أرسله وجعله حجة. وما كنا معذبين حتى
0: نبعث رسولا.
1: جيد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة إلا وقد أتاها نذير، وإن من أمة إلا خال فيها نذير. وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما النتيجة المتوقعة؟ لتؤمنوا به، أرسله لكي تؤمنوا به. وتعزروه، تعزروا الله أم تعزروا الرسول؟ هنا نتكلم إن شاء الله في الدقائق الأخيرة. وتوقروا الله أم توقروا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز الاثنان. وتسبحوه، تسبحوا الله تعالى. جيد. لم التعليل لتؤمنوا، الخطاب لمن؟
0: للمؤمنين.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أم لا يدخل؟ إنا أرسلناك، أنا معك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا جميعا. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب أن يؤمن بنفسه رسولا؟ نعم نعم، مطالب بأن يؤمن بنفسه
0: رسول. وقال وأشهد أني رسول الله.
1: جيد، بارك الله فيك. وعندما يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لابد أن يشهد بذلك حتى يكون هو الممثل لهذه الشهادة. لتؤمنوا بالله ورسوله. وأنت تعرف اللهم صل على سيدنا محمد في غزوة حنين لما يعني قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، يعني حديث رواه البخاري ومسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد كان هيك يظهر من المؤمنين، قال هذا من أهل النار، شهد فيه بأنه من أهل النار. احتدم القتال وحمي الوطيس، كان الرجل شديدا على الأعداء، يقتل في الأعداء. الصحابة جاء وقال يا رسول الله كان شديدا ويقتل الناس. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جرح جراحات عديدة هذا الرجل، فمسك السكين وقتل نفسه. هكذا الرواية الصحيحة التي جاءوا وقالوا يا رسول الله قتل نفسه، قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، ولا ينطق عن الهوى. والحديث موجود في البخاري ومسلم وغيره. الفقهاء قالوا هل لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتح لك زاوية بسيطة، الأذان وظيفة عظيمة وأطول الناس أعناقا
0: يوم القيامة المؤذنون،
1: المؤذنون ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة.
0: سبحان الله.
1: طبعا بلال فلان فلان، لماذا؟ طبعا هو مشغول بوظيفة الرسالة، لكن لو قال أثناء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لسمع سامع يقول هل هناك رسول غير هذا يتكلم؟ يظنون غيره فيلتبس الأمر، هذا واحد. اثنين، لو قال حي على الصلاة أمره واجب التنفيذ، لو تأخر المسلمون عن الجماعة كانت مصيبة، لا خلي ما يأذن. لأن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لو قال حي على الصلاة والناس لم يستجيبوا لصلاة الجماعة صارت عصيان للرسول.
0: لكن الله سبحانه وتعالى يأمر فيقول حي على الصلاة،
1: ما اختلفنا، لكن الذي أمر في ذلك الوقت وأذن رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الداعي
1: بارك الله فيه. إذن لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مفروغ منها. الأسلم أن نقول وتعزروه وتوقروه وتسبحوه تعود على الله. الأسلم لماذا؟ لأنه لو شاء أن يكون للاثنين وقد مرت الكلمتان الله ورسوله لقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروهما وتوقروهما وتسبحوا الله، لكن لمرور الكلمتين وعاد بضمير واحد وأتى بتسبحوه قرينة لفظية أن المراد الله سبحانه وتعالى.
0: فإذا التعزير لله والتوقير لله والتسبيح قولا واحدا،
1: وهذا أسلم بكثير. وهناك الرأي الثاني يقول لتؤمنوا بالله ورسوله، نفتح قوسين، تعزروا رسول الله وتنصروه وتوقروه وتعظم وتحترمه وتسبح الله، لا يلتبس. الرأيان واردان، لكن علامة البلاغة الزمخشري يقول حتى ينتظم الضمائر تنتظم نتركها عائدة لله سبحانه وتعالى، وتبعه كثير من المفسرين.
0: طبعا حينما يقول بكرة وأصيلة أي طوال اليوم،
1: طوال اليوم يعني ذكر الطرفين، معناه لا تتوقفوا عن التسبيح والتنزيه أبدا صباحا ومساء.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة سنتابع بإذن الله وحوله ما بدأناه في سورة الفتح، لكن نشير إلى أنه ابتداء إن شاء الله من رمضان بإذن الله سوف يكون موعد البرنامج بحول الله 5 أيام في الأسبوع كعادتنا في رمضان. سوف يكون 5 أيام في الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بحول الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله صالح الأعمال. نلتقيكم بحول الله في الشهر الكريم. السلام.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين من الكتب الموفقة التي تمس جوهر الإيمان وتعالج الكثير من قضايا العقيدة والتربية. وفي هذا الكتاب أخذ للنفوس نحو المراقي والكمالات، وقد تدرجنا وترقينا في مدارج ومنازل مختلفة، وكان آخر هذه المنازل منزلة الاستقامة، ونحن بين يدي منزلة يعتبرها ابن القيم أوسع المنازل وأجمعها، ويقول أن هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، وذلك لسعة متعلق هذه المنزلة. المنزلة منزلة التوكل، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو يتوكل على الله. بل أتى ابن القيم بلطيفة عجيبة، قال أحيانا أهل المعاصي يتوكلون في تحقيق معاصيهم أكثر من توكل أهل الإيمان في قضاياهم. والدليل قال أنك تجد لأهل الإيمان ترددا في بعض المسائل، ولا تجد لراكب معصية أو مقتحم جرم ترددا عندهم من الجرأة على أمل الظفر والنجاة، فيركبون الأهوال ويقتحمون الصعاب رجاء أن ينجيه الله ورجاء أن يسلم. فالتوكل يعتبر من أعلى وأجل المقامات، وأسميه التوحيد العملي. التوكل التوحيد العملي، ما تقول لي أنا موحد وعندي عقيدة والله على كل شيء قدير والله بيد كل شيء والأمور عند الله، ولما تنزلق ما تسأل الله ولا تجري بس تجري للناس وتتجهجه، أنت ما قلت مؤمن. أسمي التوكل التوحيد العملي. ولذلك بدأ ابن القيم الحديث عن التوكل بآيات هي في مقام التوكل إما مقرونا بالثناء والمدح لأصحابه، وإما أن يكون مقرونا بذكر أنبيائه الذين كانوا يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وابن القيم يرى أن سعادة العبد أن يهبه الله توكلا وهداية، ما بيجوع وجه تاني، ابتديت وبقيت متوكل بقلبك ده ما بيجيك عوج نهائي. ولفظ أوكل يوكل هو من الترك والقيام بالشيء، تترك آخر يقوم لك بالشيء، تقول أنا وكلت فلان. في العرس في حاجة اسمها الوكيل، وكيل الزوج وكيل الزوجة بيوكلوهن الناس، كويس. وفي زول افتح حاجة كبيرة يقوم للناس بأمور يسميها وكالة، وكانت كده للسفر والسياحة أو الحج والعمرة وكده، أنت بيجيلوا حاجات يقوم لك بالإجراءات وبيسوي لكم شيء قروشه. فترك الشيء الترك وإسناد الأمر للقيام بالشيء هو التوكل. وابن القيم كما سوف نعرف ناقش قضية عقدية مهمة، الله وكيل للناس لأنهم يسندون أمورهم إليه فيقوم بها، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارك، يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك، وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ده لي يقين، مرة كنت في سفر معزول، كنا مسافرين أنا وواحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى القزود ده بيتقلب، بعدين هو بيحب يشوفه شديد، قلت له يا أخي مالك؟ شنو مالك؟ شنو حصل؟ قال لي والله شايل هم الشفعة. أنت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي أنت ما بتخون كثير، قلبك ميت. قال لي كده، قلت له والله قلبي ما ميت، لكن أنا ما شلت همه مما قلته في العربية، كنا ماشيين ببص، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ثاني ما عنده عوجة. خدت يده في رأسه، لا إله إلا الله يا زول، أنا ذاتي قلت، قلت أنت قلت ما مستيقن، لكن الحمد لله مستيقن. أنت قلت؟ قال لي طيب مالك العوجة فيش؟ ثاني بيخليك تلاوز على وش الأزر؟ أنت الله ده خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته نسينا ذاته معناه. قلت له معناه ما تقلق بالليل. قال لي والله أنا الدعاء ده كل سفر بقوله، أول مرة يجيني المعنى ده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، بشر هم تاني. أنا كان قلت لعمر البشير أهلي ذيل قم لي بواجبه، تجيب ناس يحرسوهن بالليل والصباح. وكان قال لي خلاص اديناك، أنا يا زول بمشي مطمئن، أنا يا زول سلمتهم من رب العالمين، تاني اللي بخليه قال لك شنو؟ قلت له اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تاني ما بتلفت، ولو اتلفت يكون أنا قلبي ميت، ما يعني ميت من ضعف الإيمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعة جدا، والتوكل دلالة على الإيمان. ابن القيم له مقولة لطيفة يقول: الدين شطران توكل وإنابة. الدين ده كله حاجتين، توكل وإنابة، والإيمان قسمان توكل وإنابة. التوكل هو الاستعانة بالله الكاملة، والإنابة هي العبادة، وذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة توكل والعبادة إنابة، ولذلك جعل الله التوكل دلالة على الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان من علامات التوكل، وذلك لأن الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهى الكلام. حسبه أي كافيه، وأولياء الله من دعائهم ربنا عليك توكلنا. وقلنا النص الثاني شنو؟ إنابة، وإليك أنبنا. ولذلك دعاؤهم التوكل، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإنك على الحق المبين. يعني أنت زول على حق، خليك تلاوي شنو يا أخوان؟ الحق يعني معاداة المجتمع، ومعاداة المجتمع لا يمكن أن تصادم إلا بعقيدة راسخة وتوحيد ثابت وتوكل ناصع. كان ما بقيت كذي، ما بقيت توكل ذاته. الرسل قالوا كان دمتين لما قال لهم، قالت لهم أقوامهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فردت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما آذيتمونا ولذلك أجل مقام يحتاج إلى توكل الدعوة. الدعوة تتعلم توكل. أنت كان بتلاوز بشكل بزور بتخلي الدعوة، لكن كان زور توكل ما بتلفت للبشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلنا على الله. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك حتى الشورى تحتاج إلى توكل، لأن الشورى قد تؤتي بأكثر من رأي فيضطرب الأمر. عشان كده قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شفت الأمور السياسية تحت الناس والشورى دائرة توكل. لو بيقول ما في توكل يقول لك أعمل كذي ولا ما أعمل كذي، ننزل الجيش ولا ما ننزله، لحد ما يقتلوا الناس ويضبحوهم والساعة واحدة ينزلوا الجيش من الصباح ما يكون. قال لك هنعمل ما نسوي، هاي دي دراي دي دراي دي دراي، لحد ما الحكاية ذاتها الناس براهم يفتروا ويقنعوا من الكتل يقولوا ذاته شبعنا، حتى بعد ذاك يجيك الجيش. يا أخي شدالوا توكل. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث 70,000 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فعد الذين لا يسترقون. فمن كان به مرض وترك طلب الرقيا توكلا وكمالا، هذا دلالة على التوكل. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون، قالوا على ربهم يتوكلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوكل حتى في الكائنات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق شنو؟ الطير. والتوكل كما قال ابن القيم من أوسع المنازل وأجمعها لمتعلقه بالأرزاق ولا يستغني عن الأرزاق خلق، فكل الخلق يسعون في سبيل تحصيل أرزاقهم، ومع كلهم في قلبه أمل، وهذا الأمل في تحصيل الرزق قد يتحول ويصير توكلا. شفت كيف؟ ولكن ابن القيم يقول، ويا السلام على ابن القيم، يقول التوكل من أوسع المنازل وأجمعها وأوعبها، مستوعب، غير أن المكلفين من العباد يتفاوتون في متعلق توكلهم. فمن الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين ومواجهة الكافرين ومصادمة المبطلين وتفنيد شبه الضالين ومصادمتهم، ومن الناس من يتوكل على ربه في تحصيل رغيفه. فرق ولا ما فرق؟ يا رب القيم عنده عبارة بسميها غبن التوكل. والله خلنا القيمنا عجيب، يقول من غبن التوكل أن تتوكل على الله في أمر يسير. قال الأنبياء والرسل يتوكلون على الله في إقامة الدين. إقامة الدين دي ماذا؟ لا توكل، دي ضدك ودي القدو ودك بكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قائمة، الشيء ده ماذا يقوله توكل؟ عشان تمضي الدين وتثبت وحتى يثبت، ده توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع أهل البدع، يجي يرد على أهل البدع ويناظره متوكل ما يلاوز منهم مليانين وجامعين. شوف هود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات، قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه قالوا له وما نراك إلا نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان، يصدع بإيمانه ويعلنوا توحيده ويسفه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حتى أنت مرات لو جيت تتكلم في الشوق يقول لك ما تتكلفون أنت ما عدد بضرك ضروني كيف فشنو ضروني كيف مش يفتحوا بلاغ خلي يفتحوا فيني بلاغ ضروك يضروك شنو كويس. في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ الكلام ده شعر فارغ أنا كان قلت لكم أنتم بتكفروا. الشيخ قال وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي وأعلم عدد الموج كم هي موجتي وأعلم علم الله أحصي حروفه. أنا قلت لكم أن الزول ده كده ما نقول اسمه أيا كان الزول ده رأيكم فيه شنو. قال والله الكلام شيل لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين لأنه من الناس المشهورين جدا شيطاني كبير. بعدين في زول حضر المحاضرة يا زول قال بعد المحاضرة أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده كان اللي تكلموا فيه. قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيمي هنا يرصني ولا يعمله مصيبة الزمن يخش ما بيعمل الحبة دي ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا. شفت كيف هو ميت أصلا. فإذا التوكل أول شيء التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا في ناس متوكلين في دنيا كلام عجيب. قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قايم ومتوكل توكل تقيل ده اللي ثلاثة عشاء يا زول. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس انت عارف ذاتك بالرئيس ده اللي توكل تقيل يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الآخر وممكن تنجح وتذهب بالرئيس صح؟ الحكاية ده لا توكل وماذا لا توكل انت زول ده تتوكل تتوكل لك في حاجة فيها فايدة قال لك تتوكل لك في رغيفات ها؟ يعني ده معنى غبن التوكل. هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع. أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين تتوكل فيها وصادق قولهم ده غلط يا أخي الله قال للرسول قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل ما تقول بدقوني بيسووا لي خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه بس بتوكل بالليل والنهار يسأل الله إنه بس هو يبقى ثابت في الدين ده بس خلاصته كله إنه يبقى ثابت في الدين ما عنده شغلة بالناس لا داري ينشر الدين ولا داري يبقى عنصر فاعل بس داري يبقى في رقبته. ومنهم من يتوكل عليه في نيل رزق كويس أو عافية أو ولد أو زوجة. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل آثامه وذنوبه. طيب ما معنى التوكل في الشرع؟ التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربية في الإسلام في التوكل إلى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب. وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت وعلمت ان الله بكفيك ده التوكل. حتى ولو لم تفعل شيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى ان التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فقط الحاجة ترد عليك قال لك كذي المدارس قربت الرسوم قربت الشنو كذا ما عارف الزول مريض العلاج كيف أنا أسوي شنو ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات. هل عنده الكفايات منه؟ الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما أيضا وقفت عليه في التوكل قولهم التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وهذا معناه التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل محله القلب والجوارح، فمن التوكل اضطراب الجوارح فلا تسكن من باب تعاطي الأسباب، وسكون القلب فلا يضطرب. يعني المتوكل ساعي في أرزاقه بجوارحه، مضطرب يعني جوارح مضطربة، يركب يمشي يفتح الدكان كويس يجيب البخور، ولا رأيكم شنو البخور ده هو توكل؟ هو كان عشان الضبان معلش، لكن كان بيجيب الرزق ده شرك، في بخور بيجيب له رزق يا زول انت وهمان، وفي السماء رزقكم ما توعدون وعندك الحاجات اهرش المحل المحل بره كيف رشب ترش المحل المويه ده فيه كيف ده ما فيه حاجه. هذا من باب الاضطراب، اضطراب بلا سكون، وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب، ان يستقر القلب وان يثبت ولا ان يضطرب في شيء طالما انك فعلت بجوارحك وسعيت السعي الذي يرضي ربك. بعد ذلك لا يلتفت قلبك ولا يتضجر لقلة رزق أو لكثرته، وهذا التوكل الحقيقي. وقال ابن القيم التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. صحيح، تنفي الشكوك عن قلبك وتفوض أمرك في كل أمورك إلى ربك. إن الذي يخرج من بيته من السنة أول دعاء يقوله بسم الله، بسم الله شنو؟ توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده التوكل دخل لبالك ما هي مما تمرك يا أخي الزول يطلع من البيت ويدور العربية يا أخي لحد ما يصل ما يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا يحجز ولا دعاء ركوب السيارة ذاته بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، عشان ما تقول دين اليابانيين أسخر لك رب العالمين ولا كوريين سبحان الذي سخر لنا هذا، ده الأساس. وما كنا له مقرنين. وما معنى مقرنين؟ لها معنى يعني مقرنين جامعين، يعني لن نجمع هذا من عندنا ويقول لك قرن بين الشيئين، معنى شنو؟ جمع بينهما، والجمع بين ذكر وأنثى يسمى قران. وما كنا له مقرنين. ومقرنين أيضا أقوياء، يعني ليس بقوة منا سخرت لنا لم نجتمع على هذا ولم نجمع الخير بأنفسنا، وليس بقوة منا. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حتى يتذكر الإنسان حال النعم الآخرة والموت فتتكدر عليه النعم فلا يطغى بها. زور راكب عربية آخر موديل يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني بتخليها وتمشي الغبر هنا والله تخليها خليها. في زور بلاوز يقول راكب عربية الصبح يقول إنا ربنا لمنقلبون، ما يجي في مقلبون دي بلاوز بطن بطن من الحس العربات الصبح دي، زور يخليها وينقلب ساكت إلى الله، والله تنقلب انقلاب، والله تنقلب انقلاب فيه فايدة. يعني ذاته انت راكب أحسن حاجة وبتذكر الآخرة، عشان ذاته ما تطمئن اطمئنان شديد. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا مما ورد في التوكل، التوكل قال طرح البدن في العبودية. طرح البدن في العبودية، جسمك ده يكون في العبودية والتسليم لله طوال، ما تلتفت في عبادتك ما تلتفت. يا إخواننا أسألكم سؤال، شخص عنده متجر لا يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يغلق المتجر، أترى عنده توكل؟ عنده توكل؟ بيتخيل إنه بس العشر دقائق اللي بيكفي فيها الدكان بيلقى الدنيا دي كلها. وحكمة الله أزوجته الجميل الصباح ما يبيع، بس مع الأذان يجيه ناس عشر عشر يجوه، يقول لهم يا ناس انا دارش اصلي، يقول لك يا اخي ما استفتحنا يا مولانا من الصباح كده، خلينا نستفتح كده ولو سموها شنو هي، يقول لي استفتح يقول لك ما استفتحنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تكفل دكانك وتمشي، شنو يعني الدار يجيك في العشر دقايق ونص ساعة شنو، وده تغنيك يعني؟ وناس يصلوا جنب الدكان، دي الناس فيهم فايدة شوية، الجامع ماله وزول يصلي جنب الخزنة وكل مرة يعاين الخزنة، ده توكل، ده توكل على الله ولا على الخزنة؟ المؤمنين بتوكل على رب العالمين. شوفوا ايش اوريك، طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمأنينة إلى الكفاية. إخواننا مشكلة كثير من الناس إنهم الله بيديهم كلهم، لكن الكفاية والرضا قليل في الناس، وهذا سبب الضجر والقلق والإشكالات الموجودة عند الناس. يا خلنا الذات يا زول مالك، والله العظيم تعاين وتتأمل في نعم الله وفي أفضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فإن أعطى شكر وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام، التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق، وقسم سماه بالعوائق، وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائق، علائق متعلقة بالقلب، علائق. واحد تلقاه المرة بره لكن قاعد جوه، بس بالليل والنهار يفكر في المرة، يفكر في المرة بالليل والنهار. وبعدين والله يا إخواننا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة، جابوا له شاب متكلم اثنين، ذبل وذهبت نظارته واصفر لونه. قال ابن عباس يا خنصحه، ابن عباس قال لهم الدنيا عرفة، الناس عارفين في عرفة، ما له بالله الناس عارفين في عرفة مترقص كده. قال ما له؟ قالوا عاشق، وعشق له واحدة متزوجة، يعني طلقوها له ولا كيف، ما في طريقة بس اللي مرض كده، بس مرض كده. الناس عارفين في عرفة يدعو وهو عايز يعمل كيف. قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفة، اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا قلت لي أبو بنته، البيت بتعشق لها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت، والله لا وزن تبكي قدامي وقدام أبوها، أنا بحبه. تقول يا شيخ أنا بحبه، لا إله إلا الله، والله أنا قربت، والله دي قلت راسي، والله ما عرفت مش فين. أبو أزاج اتخلع لازم أشي دي قدرت. في النهاية قلت لنا اسمع أخوي، أنا أبوه ما بتزوج غيره، بس ما كده بس، لا إله إلا الله. أنا يا أخي زمان الرسول قال البكر قال إذنها صماتها، دايره كان ما دايره كان دايره بتسقط تلبد معناها دايره يا اخي حسه تجيبه من الجامعه تقول له ابوها باكر صاحبي جاي يخطبني جهز البارد وجهز الحاجات دي اسمها دي عندها اسمها حسه اسمها صماط هذه والله اسمها صماط هذا كان زمان هو كويس انه ذاته البيج البيت ده كويس والله والله البيج يخطب في البيت كان جابته البيت ولا كان جابه زول مش جاب البيت الوصل البيت ده زول وصل ما عنده مشكله بس لكن البيت تبكي بكى تبكي بكى حاجه عجيبه خلاص بس في حاجه ثانيه يا شيخ يا اخي ما شوف لي بعدين علاج قال لك ابن سينا قال جابوا له ولد من اولاد الامراء لقاه تعبان تعب شديد لا اكل لا شرب يا اخواننا شوفوا الزول ده بالله الاكل والشرب ده مهم الزول لما يعشق لا بياكل لا بيشرب ابوها قال لي بدي لك تاكل ولا تشرب نهائي يا هو العشق ذاته كويس بعدين ابن سينا قال الدكاتره يقول لك عنده كده افحص الدب افحص البول يا زول شده لا بول لا دب اكلمك عديل ابن سينا ده قال فكر لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية بالنسبة أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض لأنه يؤثر على البدن يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي زولك بأصفر ويتغير لونه يخلي يجيه يعني وجع بطن ده كله يعمله الشتاء ثنارية الطب يا دوب اقتنع إنه الشتاء موجود يا أخي ابن سينا قال لك عيونه عندها كده وكل عينه أي حاجة وصفها قال ابن سينا قال له كده جيبوا أسماء القبائل أو الأسماء العوائل الموجودة قال قاعد لما جنب المريضة قال أول ما ذكروا عائلة معينة قلبه بدأ يدب بسرعة قال له وقفوا جيبوا أسماء البنات الموجودة في العائلة كلهم لم بقى يقروا يقروا وراقي ساكت الزول مما جابوا اسم بيت معينة قال له قلبه ده بقى يدب دق جد ابن سينا قال له عرسوا عرس البيت للولد قال لك ما شاء الله بيقى زي الحصان يا أخي والله ربنا يكفي الشر ربنا ما يبتلك عشان كده انت عارف قال لك البجيب العشق شنو البصر اول حاجة انت بتعاين اصلا العشق سببه امراني استحسان صورة المعشوق مع تمني وصاله ده بجيب العشق من الاول قال لك ما تعاين يا أخي وقل للمؤمنين يغضوا ما توقع نفسك في متاهات ما تعاين في مرة نهائيا وقل من يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فالتوكل هجر العلائق أي حاجة فيها تعلق ما تتعلق بها ومواصلة الحقائق أي تعاطي الأسباب تعاطي شنو؟ تعاطي الأسباب طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل وحقيقة التوكل التوكل مركب من أمور يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفا واحد شنو للتوكل إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي تركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات يا سلام ابن القيم يرى أن إسقاط الأسباب ليس توكلا إنما هو إضاعة أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد فإن أردت ذرية تزوج، وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد، ولا من الأطباء، ممن؟ من الله رب العالمين. لكن بعد أن تتزوج، هذا السبب، عرفت؟ طيب، يقول الله تعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال شنو؟ إنا جعلناها تذكرة. النار شفنا لما شفنا الردود تذكر الآخرة، ومتاعا للمقوين. المقوين للمسافرين، المقوين معناها المسافر، المقوين المسافر، للمقوين للمسافرين. جعل الله النار سببا لإنضاج الطعام. هل ينضج طعام بغير أن يتعاطى هذه الأسباب؟ ها؟ كيف؟ لا يكون. ولكن أحيانا يبطل الله مفعول النار كما أبطلها في إبراهيم، مع إبراهيم عليه السلام. طيب، الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، بمعنى أن لا يلتفت القلب إلى غير الله. رابعا: اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. إخواننا، ابن القيم جاب مثال عجيب، يا سلام، قال: توكل المؤمن على الله كتوكل الرضيع على ثدي أمه. صح؟ الرضيع ده لما يمسك في ثدي أمه هو لا يعرف إلا شنو؟ إلا هذا الثدي، ولذلك تجده منهمك ولا يلتفت. كان قالوا لفي لحمة، يقول ادوني اللحمة دي إلا بعد ما يذوق ويشوفها، لكن طالما هو شافع كذي ما فتش اللحمة. الذي تعلق بالله وتوكل إليه لا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى عطائه. والله العظيم التوكل عجيب. وقال ابن القيم: التوكل حصن ببثابة من طلبه عدو، فدخل حصنا منيعا ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصله. من توكل بالله تحصن. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواننا، في ناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نوع من البشر عنده قلق، أي حاجة يقول لك عندي عارض، ما نجح في الجامعة يقول لك عندي عارض، عامل لي عمل ما توفق مع مرته يقول لك عندي عارض، ما كده ما عارف يقول لك عندي عارض. ده ما عارف، انت عندك اوهام في راسك، عندك وهم. كويس، الواحد يجيب له شافعه تقول لك يا شيخنا الشافع ده قال طق عين، تعال للشافع ما فيه اي مقومات عشان طق عين. اول حاجه شين شنه مره طقوه في شو وشاء وبيجي يطيش، وريني ولا يقدر طق عين في شو، هو اي زول بيطق عين؟ يا اخي بالله خلونا من الاوهام دي، يقول لك طق عين قال اي زول يا اخي. شو شوف على الخواجات ده المرأة يطبون عين ليه؟ كويس؟ وبعدين شوف الوحدة ولدها يصبب تقول لك طاقينه عين، طاقينه عين ولا ما قد كويس؟ مش أول الشهادة السودانية ما قد طبوا عين في كل سنة ليه؟ مش كل سنة في أول شهادة سودانية ده ما قد طبوا عين ليه؟ يا ناس خلوا الأوهام دي يا أخي، يا أخي الناس داري أي حاجة بس كده عالم ما وراء المادة داري حاجة يمسكوا فيها، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التبكر. المسألة الخامسة والتي يقوم عليها التوكل: حسن الظن بالله. ولابن القيم قاعدة: على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم توكلك وصحته. على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم هذا التوكل وصحته. المسألة السادسة: استسلام القلب لله وقطع كل المنازعات. وسابعا: التفويض. من التوكل التفويض، والتفويض إلقاء أمورك كلها لله، وهو لب التوكل وجوهره، والمنزلة القادمة هي منزلة التفويض. بعد التوكل شنو؟ التفويض. وابن القيم يرى أن التوكل أعم وأن التفويض أخص، فيرى ابن القيم أن أعلى درجات التوكل هي شنو؟ هي التفويض، والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام، الرضا. ابن القيم يقول الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لي الله يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها، أنت في عافية، اسأل الله العافية. لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم فأصابه الله بعسر البول، حبس بول ليكوري قليك بصوت ليكوري كواريك. قال فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعسر، فإذا وجد الأطفال يقول ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا إخوان ربنا رحيم بينا، والله انت ما تمشي تكوس الأشياء الهدايه، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامة وفي عافية. ناقش ابن القيم علاقة دعاء الاستخارة بالتوكل، قال رحمه الله ودعاء الاستخارة فيه من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية الكثير. فأنت تفوض أمرك لله، تقول افعل ما ينفعني، افعل بي ما ينفعني. طيب واضح اخوانا كلامنا؟ تقول لي الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن علمت هذا الأمر تسمه كويس خير لي في ديني ودنياي وعجل أمري وآجله كويس فيسره لي. يا أخي اعتماد كامل، يا الله سوي لي وعمل لي في صالحي، انتهى الكلام. وإن علمته شر لي، قال فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء ده كيف كامل، الله ممكن يصرفه عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق، بس تقول اريت لو كان وظفوني، هم قال لك ما في وظيفة، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت زو فرصة كيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك، كل مرة يقول اريت لو كان وظفوني. ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء. انت تصرف صرف وان علمت شر لي في دينه ودنياي وعاجل امر اجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر لي الخير حيث كان، قال ثم ردني به، لانه بعد ما يصرفك وينصرف كان ما رضاك به تتغلغل غلغله بالليل والنهار، عمرك كله تقول بس لو كنت قدمت، لو ما كان فاتني، لو ما كان تجهد. البنت العاشقه دي قلت لها انت استخرتي؟ قلت لي اي. قلت لها قلتي فاصرفه عني؟ سكتت. قلت لها قلتي؟ قلت لها اي استخرت انا، قلت لها استخاره زي ما هي. قلت لها لكن فاصرفه عني. طيب انت ما كنت تقولي حس الله صلت ابوك جدار يصرف الزول ده منك، انت ما كنت تقولي فاصرفه عني. قلت لها يا اخي فاصرفه عني، يا اخي الله ما لي فاصرفه، معناه فاصرفه. في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفته في النوم، ما رأيت استخرته وما رأيت حاجة، يا زول ما في حاجة بشوفوها. الاستخارة دي يا الله سهل الأمر، يا الأمر ده يتعسر من الله. في الاستخارة الأمر يتعسر من الله، الله ما داير لك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرر بعدين ضرر كبير في المستقبل، عرفته؟ قاعدين الواحد تبقى يستخير، يقول لك يا مولان والله أنا استخرته لكن ما شفت أي حاجة، أنت رأي يشوف ولا شنو؟ تشاهد غدا ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريني؟ ها؟ تشوف شنو؟ يا اخي بالله خلينا من الكلام ده يا اخي امشي طوالي في الموضوع. اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره. يقول لك كيف ما قبل؟ يقول لك ابوي عايبينون يا زوب يا زوب قبله. انت ما قلت فاصرفه، ما كان تقول فاصرفه، انت الخلاك تقول فاصرفه شنو، الوداك تقول فاصرفه شنو، بس كان تقول لي يا الله كان شر اديني لي. انت قلت فاصرفه وجاي تقول لي ما جبت الاستخاره، والله يجيب له. بس كده المحك الحقيقي في الاستخاره القبول او الرد. قدمت في جسم معين لا تشتغل، قال لك ما في الاستخاره قبلت، قال لك في الاستخاره قبلت، خطبت بيت معينه مشيت قبلت الاستخاره قبلت، ادوك شاكوش الاستخاره قبلت، هو شاكوش عند الناس لكن الاستخاره قبلوا في شنو؟ يا اخي ما في داعي للجهجه ولا كيف؟ عشان كده قال لي اختم هذه الجزئيه. يا سلام والله اخواننا، يعني انا من اريح المنازل اللي مريت عليها في المدارج التوكل. يعني في منازل انا عندي معها خوف شديد، منزله الصبر دي القيم فصل فيها تفصيل شديد، منزله المحبه. شوف العبوديه كلها محبه يا اخي، المحبه دي منزله عجيبه، منزله الحياء دي من المنازل الرهيبة، منزلة الأدب، الحياء برا والأدب برا، دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب. من هذه المنازل التوكل، أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية. ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم، اشتباه الكامل المحمود في أشياء كاملة بالناقص المذموم، التوكل كامل محمود، الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم، فيختلط بالكامل المحمود. هو شنو؟ هو التوكل. فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع. قال والفرق بين التفويض والإضاعة، التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله. الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قال شنو فوضت أمريكا، لكن التفويض الحقيقي تأدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله، لا تفوض لله في حقوقه، تفوض لله في شنو؟ في حقك انت. يشتبه المتوكل المجتهد في الاسباب والاخذ بها وبين العامل على الراحه والمعطل للاسباب. ابن القيم يرى ان خلع الاسباب لا تعطيلها. يا سلام، انت تتعامل مع الاسباب كيف؟ تخلع الاسباب ولا تعطلها، تخلع الأسباب من القلب لكن لا تعطل الأسباب من الجوارح. متى تكون الأسباب شركا؟ إذا صارت الأسباب في القلب. مثلا دكان، أنا عندي دكان بتاع سبيرات، ده سبب الله ما عايشني منه، الدكان ده لازم أفتحه وأجيب بضاعة وأرسل برا وأشوف السوق داير شنو، ده أسباب. يوم اللي أقول أنا كما الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبقيت الدكان ده خاتي في قلبي، انت بقى الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. ان تجعل وان تتخذ الاسباب ارباب، يعني احيانا تصير الاسباب اربابا. فيشتبه حال خلع الاسباب بتعطيلها، والمطلوب شرعا خلع الاسباب من القلب لا تعطيل الاسباب من الجوارح. اما اللي يقول لك انا لا افتح دكان ولا اقرا واقنف في بيتنا والله يجيب لي الرزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد، ما عنده توحيد، ده ما توحيد، ده عكس التوحيد المناسبة. زول يقول لك أنا ما أشتغل نهائي بس أقنب كده الله يجيب لي. كويس يا أخي، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففرق بين خلع الأسباب وبين شنو تعطيلها. شوف كما قال اشتباه بين الثقة في الله وهو كامل محمود، وبين العجز والغرور وهو ناقص مذموم. والفرق بين الثقة في الله وبين العجز، الواثق في الله واثق في الله بعد أداء ما أمره، والعاجز والمغرور الذي اغتر الذي لم يعمل عمل ولم يحرث حرث ولم يزرع زرع ويرجو بذرها وحصادها، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير، يقول لك أنا قال عندي ثقة في الله قال وهكذا. لكن في اشتباه ابن القيم عجيب فيه، قال شنو في الاشتباه ده؟ الاشتباه بين الطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة للمحسوسات والسكون إليها. بعض الناس شوف الكلام ده كيف يكون متوكل، يبدأ متوكل يقطع أي صلب بالمحسوسات، يمسك له في حاجة واحدة بس ويخذ الحاجات الثانية. الحاجات دي خلاها حتى لا تخدع في توكله. تعلقه الجديد بهذا الواحد وبهذا الباب صار خادعا في توكله. يعني زول مرات بيكون قايل نفسه متوكل على الله، ما بيكون متوكل على الله، بيكون متوكل على شيء معلوم. بين شوف الفرق بين التوكل على والطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة والسكون لشنو؟ للمحسوس المعلوم. ضرب مثال، قال في زول قاعد في الحرم، زول قاعد في الحرم بعد ما دار يطلع من الحرم كثير، ذوق الناس يطلعوا ويمشوا ياكلوا ويشربوا، هو لا بيطلع لا كده، بس قاعد في الحرم ده ما بيطلع ياكل، لا لو جبت الاكل جوا الحرم ما بياكل، لو وديته اي حاجه بياكلها، قال لك بس بيشرب زمزم. ابو سليمان الداراني قال للرجل ارايت لو ان بئر زمزم غارت لغت ما فيش اين تذهب؟ قال فاهتز الرجل وقام الى ابي سليمان وقبل راسه قال أراني أياما قد توكلت على زمزم ولم أتوكل على الله. وقص ابن القيم عن الإمام أحمد أنه سأل رجلا يخرج إلى السفر والحج معه رفقة لا يحمل ذات نهائي لا يشيل أي حاجة بس كذي يقول لك متوكل مالك، قال متوكل قال. فسأله الإمام أحمد قال مالك؟ قال أنا متوكل، ليس معك شيء من القوت؟ قال ليس معي شيء. قال ومن أين تأكل؟ قال رفقائي يحملون الطعام ويدعونني للذات فأصيب معهم. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. على جراب القوم شنو؟ توكلت. أنت زو متوكل على جراب القوم أو متوكل على الله؟ لأنك برضو خاتلك فرق وطبع عليهم يخطوا الأكل بنادهم. طيب من الأول أنت مشيك كويس؟ على جراب القوم توكلت، شيء عجيب. ولذلك جاء ابن القيم في آخر هذا الفصل قال اشتباه علم التوكل بحال التوكل، اشتباه علم التوكل بحال التوكل. معنى شنو؟ ممكن أن تكون حافظ للتوكل وعارف لمعنى التوكل، ولكن عند المحكات العملية لا تستطيع أن تنزل التوكل. أنت عندك علم توكل وليس حال توكل، صح؟ هل كل من عرف التوكل، لو حسب قلت لك التوكل بنقسم لكم كده وكده، أسباب كده، درجات كده، لو عملت كده بتكون متوكل؟ أقل زنقة، أنت بتجهجه، أنت عندك شنو بتكون من التوكل؟ علمه وليس حاله. حال التوكل أن تعيش التوكل حقيقة. ولذلك يقول ابن القيم خلاصة فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح، العوارض بالمطالب يعني شنو؟ انت بتكون طالب لك حاجه، الحاجه الطالبه دي ذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك. زي الزول اللي طلب زمزم وقعد في اياما بقى اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟

0: يعني بعض نماذج التوكل. والله إخواننا والله التوكل ده إيمان جد. الزول يكون عنده إيمان جد. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده فلا هدى إلا هديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش. ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا، كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض وأنشأكم منها واستعمركم فيها، أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون؟ وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية هنا لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها في لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصل عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من أين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا لا يا شيخ راجل، القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جيد نعم العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام، جيد. ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا لا لا، حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب فالأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي، صحيح صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم عليه 9 قرون من النوم، لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم، تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية اجترار، هو أن تأتي بالقديم فتعيده. نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروح فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات وشيء معادة، دراسات، فهي دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أنه ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة، ما تكلمش على ليبيا تحديدا، تكلم على الأمة الإسلامية في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا في جزء أنت ما قلتهاش، وأنا بنقول لك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ. مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد، وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة هنا في قناة فبراير، داير حلقة على الاستبداد من 10 أو 4 حلقات فات. ممكن المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا، وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس كردي، المهم مسلم يعني كردي تركي غيره شركسي، هذه العراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل العراق المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا، ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين، ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة، أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول، نتسول المعرفة مش المال، لا المال فيه، المال حتى الهبال كبتزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني، المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعة الصيد، أي والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها، الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا، ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج، حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا، لا باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منهم، متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنع لك قطع الغيار. يعني انت عال على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عال عليهم الصح، قول لي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوفوا الجزئية هذه وركز معي فيها باش تكون لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات، أسمع هذه. الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات فسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين، أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجوزوني مع التعديل، ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في الرسالة، اقتباسات من هنا ومن هنا، إبداعك أنت يا أستاذ يا دكتور يا بروف، إضافاتك وين؟ لمساتك أنت يا سيدي، أضيف نتائج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الأحياء في العلوم الشرعية يعني. لكن أين الإبداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة، يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز قايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة، النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلة بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديمة، لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلالة وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير، بس الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة، مع أنه جادين، مش جادين، مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع الناس جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبن مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول هذا ما ما ما ما عم من اول خلينا، مش عم من اول، لا لا، جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبيه الخاصه والعامه تعرفها، يقول والله سامع عليها، لا مش سامع عليها، لا معلش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبيه العامه والخاصه اينشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقه ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن ثقافه عامه، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ نعطيك محاضره في الفيزياء، نسمع منك، للاسف غير جادين، غير جادين، ونبغى اولادنا يروحوا بالتراتيب، والاسبوع اللي فات هذا اسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكوا، كل ولي امر يبي له ولد كيك، انا اعطينا المدرسه اول كلها، كيف صار فينا احنا؟ دقيقه يا جماعه، ابنك انت تشوف كراساته تلقى خطه كويس، وتلقى الامله كويسه، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي والحساب كويس، ولغته وتهجى في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز، شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا، اطلعوا منا، غادروا غادروا هذه المساحه اللئيمه بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا، نحن جميعا ننجح جميعا، ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كانه ابني، خلوا فيه شوي نفسيه طيبه كويس ما شاء الله عليه، وابني بعد مباشره، وانا اعطيكم معلومه، وهذه بالله لاولياء الامور ولربات البيت اذا كان تسمعون فيها، انا اخوك نصيحه رأى. يعني من اخ، ما تقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا، اخو، ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا، أضغط عليه أن يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال، تراتيب لا، بش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة واصلوا الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول لا غالبا، شوف من فصلك أنت، جماعة الجيد جداً واللي مرة مرة يحصلوا في مادة، هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها، أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصير له صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، هيصير له صدمات، يسيب أكل، في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني، إيه؟ لأنك أنت مريض، ربات كمك بهذا المرض، وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد. لابد أن تلول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجات، وقولها أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا. عليك هو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش. يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بنيهن انت الأبراج، ايه أبراج وين يفوت 800 متر في السماء بنيه بالهندسة متاعك انت؟ لا أقول حقيقة، قول يا جماعة أنا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الإنسان، يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا، من ديننا الإسلام، وأيضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل. لكن يجب أن نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش مش عارف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معها. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد الى مصر لتعلم النهضة. تبي جي تعلم من مصر النهضة اللي فيها هي محمد علي واولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. ايه محمد علي دار نقلة لمصر، مع أن لا شك رجل عنده أخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة ولذلك قضت عليه أوروبا. وأنتم تعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة التاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مشي حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان أصلا مولى من الدولة التركية، فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول أوروبا وألمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضة، وين احنا توا؟ ماشيين إلى الوراء، فيش تقدم. في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني، يصير في النهاية الورق مستورد حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله. فكر تونسي جيت أتكلم ثوم يستوردوا فيه من الصين. 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتأكل هي 1.5 مليار، وتصدر فيه، يصدر فينا احنا في شمال أفريقيا هنا، وإحنا عندنا مئات الآلاف من الهكتارات. والماء العذب، الماء العذب، لا راقدين راقدين نوم، جدية ما فيش. ونقول نحن نصلي ولحيتي جميلة وشكري، لا لا، رب العالمين يريدك حرا لا يريدك عبدا لأحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عليه الصلاة والسلام خير من اليد السفلى، تكون يدك عليا لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، أنت ما يستنون في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. نسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيض وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، أن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، وأتقيكم في مسائنا آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: السرايا FM.
5: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
5: في أثير الوطن.
6: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم حل القرشك، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر هذه القناة وهذا الراديو، راديو سرايا. يمكنكم التواصل معنا على هواتف الراديو لاستقبال أسئلتكم عبر الواتساب، هاتف 091-150-59-99، مدار 150-59-99. أي سؤال يأتي بالمكتوب أو المسجل نجيب عليه بإذن الله عبر الردود التي تأتي خلال البرنامج. طبعا احنا فكرة البرنامج ويتحدث عن المعاملات المالية، ونشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية لكل من يريد أن يتتبع الشروح أولا بأول. وقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 20 وعند الحديث عن أركان العاقدان أو شروط العاقدين، عند الركن الأول العاقدان نتكلم عن الشروط، فذكرنا من الشروط الصحة وشروط اللزوم، وقلنا شرحنا التكليف وعدم الإكراه، ووقفنا عند عدم الحجر. الشرط الثالث عدم الحجر. شو معنى عدم الحجر في البيع؟ البائع والله المشتري، بمعنى لا يكون البائع أو المشتري محجورا عليه. يعني شو معنى محجور؟ يعني مانعين من التصرف في أماله. مش كل حد عنده فلوس يحق له التصرف فيه، لا، بعض من عندهم سفه مثلا في التصرف، وعنده جنون أو طفل، هؤلاء يحجر عليهم بسبب عدم تصرفهم في الأموال. أو قد يكون أيام الرق والعبودية، أيام الرق يعني مش حر، فهذا لا يلزم بيع، مجنون يطول به الجنون والصبي، هؤلاء كلهم يحجر عليهم. فإذا حجر عليهم يعني منعوهم من التصرف في المال، سواء كان هذا المنع يسموه المنع الخاص، الحجر الخاص أو العام. فإذا كان منع خلاص، إذن ما عندهش حق عقد صحيح، لكنه يبقى غير لازم ومتوقف على إذن هؤلاء الغرماء اللي مطالبين، مثلا إذا كان حجروا عليه بسبب الفلس، بسبب الدين مثلا، كذلك بسبب الفلس قد يكون مفلس، فالقاضي قال له خلاص أنت عندك ديون عليك متراكمة، وقفوا عليه البيع، وقفوا لحساباته، وقفوا لحوشه حتى يسدد ديونه. ففي الحالة هذه إذن عقده صحيح، لكنه يبقى غير لازم ومتوقف على إذن وليه، إذا كان سفيه أو إذا كان صبي أو غير ذلك. تمام. هذا يشترط كذلك أن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وهذه مسألة مهمة وتقع فيها الناس اليوم بشكل رهيب، خاصة في بيع الميديا، بيع وسائل التواصل الاجتماعي. لا يحق لك يا أخي، اسمعني كويس، الله يرحم والديك، إذا لم تكن مالكا للسلعة، وإذا لم تكن مالكا للثمن، فلا يحق لك البيع ولا الشراء، ما يحق لك. أي أن السلعة تكون ملك للبائع أو موكلين على بيعها أو موكل على بيعها، والثمن يكون ملكا للمشتري أو موكل على الشراء. إذن كيف تجي أنت تقول للواحد والله بالك تبي سيارة، بالك تبي أثاث منزلي، بالك تبي كذا، نبيع لك ونبيع لك، عندك أي عندي، أول ما يقول لك خلاص أنا جايب لك الفلوس يمشي يشريها من المحل ويجيبها له، لا، أو يشري ويبيع يقول له هات ونجيب غض ونجيب لك، هات الفلوس، تمينا البيع خلاص تم، ويمشي يدور ثاني يوم خدع الرجل، ويعدي لأن عارف عنده جارة يبيع فيها ب15 بس يبيع حالة ب25 أو ب1000 بس يزيد عليها 200 وهكذا. هذا بيع باطل. من أركان البيع
ومن شروط البيع عند العاقدان أن تكون السلعة ملك للبايع. تو يجيو كثير من الناس شنو يديروا؟ يمشوا المحلات يصور بعض السلع ويعرضها في صفحته ويقول هذه السلعة للبيع. ماشي، إلي هنا ما قلنا شيء، لكن يجوا خشوا على الخاص يقول له السلعة هذه بقداش؟ هو طبعا حاسبها عرفها وشاريها بخمسين وقال له بسبعين، يقول له بسبعين ممكن توفرها لي؟ يقول له ممكن توفرها لك، هذا ما فيش مشكل لأنه ما فيش عقد لازم هنا، ما التزم العقد، يقول له نجيبها لك حاضر وتدفع لي سبعين إيه خلاص، يقول له خلاص غدوة انتلاقوا ما فيش باس. لكن مش يقول له بعنا وشرينا، تقدر تحط لي الخمسين في حسابي وتم العقد ولزم العقد وانتهى ومحد يولي فيه، لأنه ما تكلمنا عاد في الحلقة الماضية قلنا اللزوم يترتب عليه حقية نقل الملكية السلعة للمشتري ونقل الثمن للبايع. بايع يا شيخ انت كيف تنقل له السلعة وترتب عليك اللزوم وانت ما تملكهاش اصلا؟ بايع الراجل قالك انا عندي السبعين هاي في جيبي، انت شن بتقول له؟ السلعة في محل فلانه ما يحق لك الشرعا، ما يحق لك، ومن قالك ما يسكر المحل ومن قالك ما تمت عنده؟ اذا حتى لو ما تمت وحتى لو ما سكر المحل انت لا يحق لك يا اخي ان تبيع شيئا لا تملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تملك، وهذا سنتكلم عنه في في في لاحق الحلقات ان شاء الله. الركن او الشرط الاخير وهو ان لا يتعلق به حق للغير، يعني سلعه مرهونه مثلا في بسبب ان يريد يتوثق هو من من من من من سلف مثلا، كيف جاء واحد سلف منه ألف دينار قال له والله حاضر لكن انا انت بتردهن، قال له رد لك بعد خمس شهور، قال له طيب تقدرش تحط لي رهنيه؟ قال لي نحط لك رهنيه فيش بس رهن باش انت تعطيني، قال انا اعطيك هاو النقال هذا يسوى 1200 دينار، قال هات النقال حطه عنده. ما جت الخمس شهور المدة، بعد شهرين قال له واحد بيع للنقال، قال له نبيع لك. الآن هذا عاقل ومميز وكل شيء الأمور تمام وعقال والفلوس متوفرة في مجلس العقد، لكن افتقد إلى الشرط أنه لا يملك هذه السلعة لأنه متعلق بها حق آخر. كان مشت المدة وما سددك لك الدين، ممكن أنت تفعل هذا الأمر تبيعها، لكن لا يتعلق به حق للغير. هي قريبة من قصة تملك العاقدين، قريبة منها جدا وبنفس المعنى. وهذا أيضا يذكرنا أن بيع الفضولي، وهذا سيأتي بعدين، حتى هو الشخص اللي بيع ما لا يملك، يعني يبيع سلعة لأخيه دون حضوره أو إذنه، فالعقد صحيح لكن غير لازم، هذا يسموه بيع الفضولي. أنا أخوي سيارته فم الحوش وسيارة كويسة وطارت جنحت رقيت نزلت ما تجيبش أكثر من 20,000، فواحد زي ما يقولوا راشق عنده يبيها، فوقف وأنا كنت واقف، والله فلان أخوه واقف فم الحوش، قال بالله تبيع لي السيارة هذه أو توهي 20,000، قال له قداش تبيها؟ قال له والله أنا مستعد، عندي كنية فيها هذه من زمان وأنا مستعد ندفع فيها 35,000، كان حتى 35,000 ندفع، قال له بعت وشريت خوض امشي، وأنا عارف خوي محتاج فلوس ومش حيقول لي لا، ماشي بعت، أو حتى بيقول لي لا وبعت، هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، لأن تو أخوه أنا رأى المصلحة، مصلحة أخوه، جي أخوه قال له بعت لك سيارتك، كيف تبيع لي سيارتي؟ قال له اسكت اسكت، انت قلت لي هذاك اليوم في السوق 20، انا حصلت لك فيها 35، نعم 35، قال له تم الكلام خلاص لزم هنا العقد، توكل على الله. لكن لو قال له شن علاقتك وشن دخلك وانا ما نبيهاش وراه والله انا بعت عند فلان وانا عطي فيها كلمة، ان شاء الله ظل حتى ب50,000، يعتبر العقد غير لازم، غير لازم، لين يجي صاحبها. فلو رجع إليه للمشتري
ما يقدر يقول لا ما عادش نعطيك السيارة، لا تعطيه، لأن اللي باع لك مش صاحبها، باع ما لا يملك مش ملكة. فإذا باع ما لا يملك إذن ننتظروا من صاحب الشأن. هذا كل ما يمكن أن يقال في أركان الركن الأول العاقدين، الركن الأول العاقدان اللي هم البائع والمشتري، ما بين الحلقة الماضية والحلقة الآتية. الآن منتكلموا عن الركن الثاني، والكلام في الأركان البيوع مهم، لأنه هو يعني يتعرف عليه الناس كثيرا في البيع والشراء، ولا يخلو شخص من أن يكون بائعا أو مشتريا فيعرف. منتكلموا عن الثمن والمثمن. يعني شنو معنى الثمن والمثمن؟ يعني منتكلموا عن السلعة والمال، أو المقابل العوض، أعطاه مال ولا أعطاه سلعة أخرى، الثمن والمثمن. تمام. لكي يكون العقد صحيحا، من المعقود عليهم اثنين، اللي عنده الفلوس واللي عنده السلعة، أولا يجب أن يكون طاهرين، يعني السلعة والثمن طاهر. وخلينا نقوله في الثمن مثلا والسلعة تكون طاهرة، بالذات السلعة، لأن لو كان أغلب البيوع بالمال، المال هذا لا شك أنه غير نجس، لكن نتكلمه أن يكون طاهرا، أي غير نجس ولا متنجس. شنو معنى النجس؟ طبعا النجس، الحاجة النجسة لا يصح بيعها مطلقا، مدام هو نجس في عينه، في عينه، في الشيء نفسه هو نجس، هذا منهي عن بيعه أصلا. النهي لما نقوله منهي، إذن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي فساد العقد، لكون المعقود عليه غير طاهر، مش طاهر. مثل إيش؟ الحاجة النجسة اللي قالها القرآن أصلا، الدم مثلا، الدم المسفوح، هذا نجس لا يباع، ما ينباعش الدم المسفوح، لا يجوز. تو الآن تلجأ الناس تبيع في التبرع بالدم ويبيعوا فيه، هذا الأصل أنه لا يبيع، حرام، لكن الناس التجأت إليه في بعض الدول لأنها ما تعمل بالله، فخلاص تشريه وتبيع تنقض حياة إنسان. لكن أصل أن البيع الدماء هذه الجارية المسفوحة ما لا تجوز. تمام. الدم، الخمر، وعلى ضوء أو على نظير الحشيش مخدرات، هذا حرام، لا يجوز بيعه، لأنه نجس في عينه، في ذاته، هو نفسه نجس، هو نفسه نجس. الميتة أيضا لا تباع، حاجة ميتة مش مذبوحة نجسة، لأنها روث حيوان غير مأكول اللحم، الروث متاع أيضا نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي حاجة حرم أكلها يصبح ثمنها حرام. يعني بمعنى تبيع شيء حرام، الفلوس هذه اللي أخذتها محرمة، حتى تصبح محرم الثمن، يعني حرام كسب هذا المال الذي أتى من بيع شيء محرم، شيء محرم. الفقهاء استثنوا بعض الأمور للضرورة، للضرورة. من ذلك الزبل، أو الزبل احنا نقوله بالعامة، اللي هو السماد العضوي، هذا استثنوه الفقهاء، كما يقول ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. يعني النجس صفقته محظورة، ممنوعة كلها، ولكن رخصوا فيها للضرورة، لأن الناس محتاجت لها، زي ما قلنا في الدم، التبرع بالدم، لأن الناس ظلت محتاجت لها في الزراعة وفي تسميد الأرض. هذا الشيء النجس في عينه، في ذاته، لكن في أشياء متنجسة، أصلها مش نجسة، أصلها طاهرة لكن تنجست، يعني عينها طاهرة أصلها لكنها تلطخت بنجاسة، أيضا لا يجوز بيعها. إذن البيع نوعين: بيع شيء نجس نفسه ممنوع، أو شيء طاهر لكنه تنجس، ف
فلا يصح بيعه إذا لم يمكن تطهيره. إذا النجاسة لا تزال عنا ما يجوز. مثلا يعني فخار مثل الجرة، أو الآن الجرات تعال اللي يبيعوا فيهن لتبريد المياه زمان، لو الإنسان سكب فيها أجلكم الله تنجست بدم من أولها لأخرها، أو حشاكم وضح واحد عباها بول من أولها لأخرها أعزكم الله وأعز أسمعكم، أو عباها بالعذراء تلطخت، ما ينفع. وين بيمشي منها هذا؟ الرائحة والواحد خلاص ما عادش تنفع. البخار لأنه بيتشرب، الخشب يتشرب، زيت زيتون وزيت ذرة، وواحد سكب فيه خلط فيه حشاكم فضلات من فضلات المتنجسة بقايا الإنسان مثلا، كيف بتعزله كيف بتفصله؟ إذن هذا تلطخ بنجاسة ولا يمكن تطهيره، الدم لا يمكن فصله. إذا سرى في شيء من العسل، إذا سرى فيه شيء من السوائل هذه الدم والله البول والله غيره، السمن العلماء يضربوا بالسمن، السائح هذا سقطت فيه فأرة مثلا وصعب إزالة النجاسة منه، فأرة تنجست وعفنت فيه، ما ينفعش خلاص. أما إذا أمكن تطهيرها، أمكن العزل، أمكن الفصل بينها وبينها، هنا تجوز يصح بيع، لكن بشرط، وبقى حتى لو بقى أثره اللون لكن راح نهائيا راح، لكن بشرط البيان. العلماء يقولوا بشرط البيان، يعني لازم تبين له، تقول له هذه تلطخت بالنجاسة ونظفناها، يعني ثوب سورية جميلة عجبتك. فقال له واحد والله بقداش، قال له نزلي فيها 5 دينار أو 10 دينار. شو السبب؟ لأن في عيل والله جربه، والله واحد كبير جربه وباله ناشها وغسلناها بالماء والآن ما فيها شيء. مثلا تجوز، ما فيش بس أو دم وباقي أثر، بالذات الدم تو البول يمشي على طول، الدم يبقى أثر أحيانا، فيجب التاجر يذكر ما حصل من تنجس عند البيع، سواء تأثر الثوب بالغسل أم لم يتأثر في كل الأحوال. هذا الشرط إذن الأول لصحة كل من المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، لازم يكون منتفع به يستفاد منه، ما تبيع شيء ما فيه منه فائدة، ما يجوز تبيع حاجة ما فيهاش فائدة. يعني واحد يبيع في الذبيب النمل الصغير هذا، شو الفائدة؟ ما يصح بيع هذا، لا يصح. يبيع في تراب هيك مكيسة ويبيع فيه، باقي الناس يدير به التراب، والله كان هي قزة والله رملة والله شرشور والله حاجة بينفع بيها في بيع وشراء، ماشي في بناء والله في تسليح، لكن تبيع في شيء لا فائدة منه. شفت الشريعة؟ شفت جمال الشريعة؟ ما تبيش غرر، ما تبيش ضحك على الذقون على الناس، ما تبيش أكل أموال الناس بالباطل، لا تريد الشريعة خداع، ما ينفع. تبيع شيء لا فائدة منه، أي شيء بدون ذكر، حاجة لا يستفيد منها الناس، لا. استثنى الفقهاء مثلا من الخشاش الأرض الدود، قالوا دودة القز هذه ممكن تبيع حليل لأنها تخرج في الحرير. أحيانا يبيعوا الحشرات والله الأشياء اللي فيها العقاقير الطبية، يستفاد منها في استخلاص العقاقير أو في الأبحاث العلمية، ممكن هذه استثناءات تجوز ما فيهاش بس. هذا لا ينتفع به الناس، ويقولوا لا ينتفع به الناس عادة زي مثل الأشياء اللي ذكرناها، أو شرعا ما ينتفعوش الناس بالموسيقى، عندش في الشريعة. ممكن بعض الأمم عندهم الله، لكن مثل آلات اللهو المحرمة ما تباع لأنه لا ينتفع بها، ما فيهاش انتفاع شرعا. ولو أن عادات الناس الآن انتفعوا بهم في الفرق وكسبوا من أموالهم، لكن هذا كسب حرام. ومن ذلك الحيوانات إذا بلغت السياق اللي هو النزع، اللي هي لحظة
إذا أي زي ما يقولوا إذا إذا إذا أنفذت مقاتله خلاص ضربة ضربة يعني لم تعد صالحة بتلك الضربة للحياة أو حتى بدون ضرب، وصلت إلى مرحلة النزعة، نزعة الروح، خروج الروح النامية هذه فيها، فلا تنفع فيها الذكاء خلاص، حتى بتذبحها زايد نقص ما عادش ينفع فيها، فلا يستفاد منها، ما يستفاد منها لا في لحوم لا في ركوب لا في شيء آخر، خلاص مش يمكن تبرى والله وتنشط ولا لا، لكن هذه انتهت الضربة القاتلة اللي حتموت حتموت ما عادش ينفع، إذن هذا لا يجوز بها. ومما قالوا كذلك من شروط البيع المعقود عليه بعد أن يكون طاهرا غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به يستفاد به عادة أو شرعا، أن يكون معلوما للعاقدين، يعني علم السلعة التي ستباع والثمن الذي سيقبض واجب، المعلومية التامة عن السلعة نوعها وصفتها وأجلها وقدرها، وهذا نتكلم المفروض عنه بالتفصيل، لأن الجهالة في السلعة أو الجهالة في الثمن مبطل باطل، يبطل ويخدش في يخدش في الرضا، يخدش في الرضا. بقى كيف المعلومية، كيف تكون معلومة عندي؟ مهم. أولا الذات، مثال شنو؟ مثلا ما يجوزش يقول للبايع، يقول لا أنا والله عندي مجموعة سيارات، أنا نبيع لك واحدة من سياراتي، أنا ما نعرفهن السيارات، أو حتى لو عارفهن وأنواع، عارف أنه عنده تويوتا وعنده سامسونج وعنده كيا وعنده هونداي، أربع سيارات، قال والله نبيع لك واحدة منهم ب15,000، ما يجوز لأن ما حددناش. أو شفت الصندوق اللي غادي مسكر هذا، نبيع لك اللي في وسطه كله وادفع لي فيه 200 دينار، أو ريت البضاعة اللي عندي في المخزن الجنوبي اللي غادي جهة كذا، هذا نبيع لك اللي في وسطه، هذا ما ينفعش، هذه السلعة فيها جهالة في الذات نفسها، في ذاتها، حتى الشراء في الثمن، نقول له نشري منك باللي في جيبي، أو تشوف في جيبي كيف منفوخ معبى، اللي في جيبي نطلع تاخذه، ما ينفع، قداش اللي في جيبك لازم نعرفه، ما اذا ما يجوز. هذا اولا في القدر، عفوا في الذات، في ذات الشيء، ما هو الشيء، لان حتى اللي في جيبي انا مش بالضروره فلوس، ممكن يطلع لي شيء اخر، كوم من القش، لا ما يفيدش. بعد هالصفه ما يصحش بيع شيء لا تعلم صفته أو لا يعلم صفته ولا تعلم، يعني صفة الشيء، حتى لو اتفقنا أنها سيارة واحدة عنده، لكن يقول لي عندي سيارة مش مجموعة، لكن شن صفتها باهي، شن هي، شن السيارة قداش النوح، قداش ماشية، شن محركها، شن الصالة متاعها، شن قممها، لازم نعرف صفتها بالضبط. واحد يشتري لحم من شاه ما سلخوها أصلا، ما سلختش، مذبوحة، حتى مذبوحة، قال له خلاص أنا والله شريت الفخذ، والله شريت، لا استنى لين يسلخوها، تشوف حال اللحم بعد السلخ، لأن قبل السلخ لا يمكن تعرف اللحم شو مضروب، معفن، فيه مرض، ما فيش كذا، ما ينفع. تشري سيارة من معرض بالتليفون، عندكم سيارة كويسة هيك باهية وتمام، ايه عندنا اسعارها، والله تاخذ من 15 عندنا ليل 50، باي يعطوني متاع واحدة متاعك 30,000، لا هذا الكلام لا يجوز، بدون ان يذكر نوعها، قوتها، سنة انتاجها، صفاتها اللازمة، لونها، حتى اللون الان يميز يفرق الابيض عن الاسود عن الازرق عن البني عن فيه. ثم في مسألة حتى مهمة من شروطها، الأجل، أراه لا يصح بيع مع الجهل في الأجل، يعني واحد محدد أجل القبض أو البيع بشيء مجهول،
ما ينفع. شريت مني حاجة أمتى بتخلصني؟ والله إن خلصك إن شاء الله، أنا والله عندي الولد ما صح، لكن إن شاء الله لما يبرأ نجي نخلصك. هذا ما ينفع. بقى أمتى بتخلصني؟ والله أنا أبوي مسافر توا، من أنا اللي نجيبوه كان أمتى بيجي؟ ما نعرفش أسبوع الجاي، لا لا والله ما نعرف، مسافر وغايب لي فترة، لما يجي نخلصك، ما يعلم متى يعود. باي نقبضك السعر والسلعة مش توا، انت عارف ان الدولار سعر اليوم الدينار ضعيف قدام الدولار، وانا عندي دولارات نبي نبيعها، حننتظروا الى ان يصعد الدولار يوصل 7 دينار وبعدين ان شاء الله تتوازن معي. لا، هذه اجال عايمة. في الاجال العايمة هذه التي لم تحدد، ممكن تبيع شيء بدون دفع الثمن، ممكن، لكن تقول له أسبوع الجاي 10 أيام 15 يوم تحديد السلعة، ما فيش بس. ثم صفة القدر، القدر يعني ما يصحش بيع مجهول شيء عددة وزنه. ما ينفع تقول له والله فيه رز قديش كيلو، ما يهمك إيش كيلو، شو أرفعه خلاص، لا أخذ الباك وفيه دحي قديش دحية، ما يهمش أدفع 20، لا، إلا في بيع الجزاف أو الجزاف هذا بيأتينا، لكن تشتري منه ثمار أو شياه أو أقلام أو كراسات أو تشتري منه بدون تحديد عددها، ما ينفع. أو حتى بتقول له والله بوزن هالصوانة هذه، حجرة عندي حجرة حطها على الميزان وارفع ما توزن من البرتقال، ماشي، والوزن والصوانة والرشادة ولا زينة الحجر هذه قداش تسوى؟ قال ما نعرفش، مجهولة. إذن ما ينفعش. شفتوا الشريعة لدرء النزاعات والخصومات، شدوها قاعدة عندكم احفظوها. الشريعة عندما تقيد هذه القيود مش لأجل تعجيز الناس والتعقيد في في في البيع والشراء وفي معاملاتها والتضييق في المعاملات، لا والله، لا أبدا. الشريعة ما إنما تريد أن تحد

0: عوضة في الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. أنت السلعة قادر على تسليمها، عندك إيه الثمن، عندك حتى مش موجود جنبي الآن في في في مجلس العقد، لكن المهم أن يكون أنا قادر على تسليمه. من هذا يقولوا إيش العلماء؟ يقولوا لا يصح بيع المفقود، حاجة مفقودة. والله سيارتي رايحة والشرطة لها أسبوعين تدور، ما نبيعها أنا خلاص، تغير نلقاها نبيعها، أنا نشريها منك قداش؟ 10,000، هاك 10,000 تم. وين سيارتك؟ قاعدة في الهواء. هذا بيع باطل، هذا بيع باطل، لا يجوز هذا، حاجة ضايعة، عندي حاجة شاردة، عندي ناقة شاردة، والله شاه، ما ينفعش، طير في الهواء، سمك في حوت في بحر تبيع له، والله ينازلين غدوة الحوت وقداش إن شاء الله احتمال كبير نحصلوا نوع الكوالي، والله الوراثة بايخ قداش، نحجز 10، ايه لا ادفع انا نبيع لك من تو، ما ينفعش خلاص، ما الخوض ان 250 دينار نبيع 10 كيلو من الوراثة، تمينا وننزل للبحر، حرام هذا، هذا ما ينفع، ما يجوز هذا الكلام، حاجة معلقة في الهواء غير مقدور على تسليمها، لأنك لا تتملكها الآن، مش بين يديك. بعكس والله أنا نبيع سيارة عندي في مصر، في مصر موجودة، نجوز والله في جراجي بعيدة في مكان آخر، ممكن نجيبها ونسلمها لك. آخر شرط في هذا ألا يكون منهيا عنه، ألا يكون منهيا عنه، يعني لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرار أو نجس، وهذه الأشياء الثلاثة محددة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. والشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل هذه الجهالة اللي كنا نتكلم عنها، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم، يعني هذه كل اللي كنا نتكلم فيها نكون معلومة للمتعاقد العاقدين، وفي الذات في الصفة في الأجل في القدر، ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع جهالة، لكن بعض الجهالات أجازتها الشريعة. ما هي؟ هي اللي بتكون إن شاء الله موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل هذه الدنيا. نسأل الله أن يبارك فيما قلنا وفيما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا لكل من التحق بنا في بداية حلقتنا من برنامج من القلب، معكم ملك محمود. ولكن اليوم حلقة استثنائية وحلقة خاصة لكل الناس، أو عفوا كل طلابنا الأعزاء اللي حلفهم الحظ وكانوا من الناجحين بخصوص الشهادة الإعدادية، وألف ألف ألف مبروك من برنامجنا لكل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا واللي عندهم حد في عيلتهم ناجح اليوم. فنقول لك ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب عقبال الدكتوراه والشهادات الأخرى بإذن الله تعالى. بداية بالحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، ونختم فاصل قصير نرجع بإذن الله.

بمناسبة هاليوم الجميل اللي هو تفكرنا فيه طلابنا الأعزاء، اخترنا موضوع حلقتنا لليوم لكل مجتهد نصيب. وطبعا كل مجتهد نصيب يخص كل الناس المجتهدة في حياتها، في شغلها، في دراستها، في حياتها الاجتماعية. لكل مجتهد نصيب في أي حاجة. فخلوني دائما نبدأ دائما بسؤال لكم أنتم قبل ما نبدأ وقبل ما نطرح الموضوع. كم مرة في طلاب مثلا في دراسة معينة في الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة أو حتى الأكاديمية أو غيرها، كم مرة قلت لروحك أنك أنت تعبث مثلا، أو كم مرة سهرت، أو كم مرة حاولت وفشلت وقمت من جديد، وكم مرة شفت شخص ناجح وقلت يا حظه، لكن ما شفتش اللي عاشه قبل ما يوصل. اليوم نحكي لكم على الإنجازات، وحنحكوا على الكواليس، مش حنحكوا على الشيء الظاهري فقط. إنما الإنسان لما يكون ناجح، لا، دائما في كواليس، دائما في أشياء موجودة في الكواليس. احنا دائما نشوفه في النظرة الأخيرة أو الصورة الأخيرة المكتملة، وهي صورة النجاح أو لحظة النجاح. لكن القليل منا اللي يشوف في سنوات التعب. احنا قاعدين نشوفه في الشهادة، شهادة إعدادية، شهادة ثانوية، أي شهادة في الحياة، لكن ما نشوفوش في الليالي الطويلة، ما نشوفوش المشروع الناجح. أم تنشوفوا المشروع الناجح؟ شوفوه إحنا في النهاية في الحلقة الأخيرة، لكن ما نشوفوش الخسائر اللي سبقت هالمشروع الناجح. نشوفوا الابتسامة ونشوفوا فرحة الطالب أو الطالبة أو الإنسان اللي يشتغل على نفسه، نشوفوا في الابتسامة والفرحة في وجهها لما ينجح. لكن احنا ما نشوفوش في الكواليس، وما نشوفوش في الدموع اللي كانت وراها، ما نشوفوش في الفشل اللي كان موجود. في زمن أصبح فيه الناس تحب النتائج السريعة، تحب تشوف النظرة الأخيرة بس، الحلقة الأخيرة بس. بدأ بعض يستعجل إن يشوف ثمرة النجاح قبل ما يزرع البذرة هذه. والحقيقة اللي عمرها ما تتغير لكل مجتهد نصيب. ممكن تتأخر، ممكن إنك أنت تفشل وتستمر في الفشل، لكن بعدين تنجح. وهذا كله من شني؟ من التوكل على الله والاجتهاد والسعي. ممكن يجي بطريقة أنت ما كنتش تتوقعها أساسا، لكن تعبك عند الله سبحانه وتعالى ما يضيعش، سهرك ما يضيعش، دموعك ما تضيعش، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نحب نعزز هالشيء بأحاديث وآيات قرآنية، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأنا ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، سورة النجم. اليوم بنتكلموا عن الاجتهاد، عن الصبر، عن المثابرة، عن الناس اللي استسلمت قبل خطوة من النجاح، وعن الناس اللي وصلت لأنها قالت بنحاول مرة اثنين ثلاثة لحد ما ننجح. في فقرتنا الأولى دائما نبغى نعرف موضوع الحلقة أو عنوان الحلقة، شن معنى الاجتهاد؟ شن معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد يا جماعة الخير مش معناها انك انت ما تتعبش، مش معناها انك انت مثلا ما تسعاش. الاجتهاد انك تكمل رغم التعب، رغم المشقة. مش معناها انك انت ما تفشلش، لا، معناها انك انت تتعلم من الفشل، وتتعلم ان الفشل هذا هو السلم او هو الخطوة الاولى للنجاح. النجاح عمره ما كان ضريبة حظ. عمرك ما تقول النجاح راهو متعلق بالحضرة، لا، النجاح عادة يكون نتيجة تعب طويل. أي نوع من أنواع النجاح. فالناس تشوف دائما في النهاية فقط، ما تشوفش في الكواليس، ما تشوفش في التعب، ما تشوفش في السهر وغيرها وغيرها وغيرها. الناس مثلا اليوم تشوف الدكتور إن هذا دكتور في تخصص معين، لكن للأسف ما تشوفش إنه هو قعد سنوات دراسة
ست سنين دراسة وتدريب. اليوم تشوف الإعلامي أو الإعلامية في المجال الإعلام، لكن ما تعرفش كم مرة غلط، وكم مرة طلع من السياق، وكم مرة بدأ من جديد. اليوم تشوف التاجر إنه ناجح، لكن ما تعرفش عدد المشاريع اللي فشلت، وعدد المشاريع اللي خسرت، وعدد المشاريع اللي ركبت له ديون. فلكل نجاح وراه قصة، كل نجاح موجود في الدنيا وراه قصة، ما جاش بنقول احنا على طبق من ذهب، يعني ما نجحتش في يوم وليلة. ما فيش حد ينجح من في يوم وليلة، نتحدى اي شخص يقول انا نجحت في يوم وليلة. وراه تعب، وراه تضحية، وراه سعي، وراه هلبة اشياء. اي تعب الله سبحانه وتعالى قسمه لك في الدنيا، واي اجتهاد باخلاص لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لان هو عالم بالسعي، عالم انك انت مثابر، عالم انك انت صابر، وعالم انك انت تمر بظروف معينه ولكن اجتهدت في النهايه. هذا علاش احنا نشوفه دائما نظره مثلا الانسان الناجح، نشوفه دكتور مثلا في تخصص معين، مثلا اي تخصص، نقوله هذا دكتور مثلا الصورة النهائية ان هذا دكتور ويخلص كذا ويخلص كذا، واحنا نشوف القيمة المادية قبل اي شيء تاني، بينما ما نشوفوش ان هو ضحى بسنوات من عمره في الدراسة باش انه يتدرب. نشوفوا الاعلامي والاعلامية الموجودين حاليا في ساحة الاعلام، هل تعرفوا انتم ان عندهم كواليس؟ هل تعرفوا ان الجلوس على المايك هذا لا يعني انه ما عندهاش كواليس؟ لا، عنده كواليس، عنده اخطاء، عنده اغلاط، عنده فشل، عنده ناس تخلت عليه، عنده ناس حارباته، عنده ناس كذا، لكن سبحان الله كل مره يبدا من جديد، كل مره يبدا من جديد لحد ما الله سبحانه وتعالى يكتب له لحظه نجاحه. وأنا شخصيا جربت هالشيء هذا. أحيانا لما نلقوا تاجر مول الأسواق الكبيرة يدخل عليهم ويخش عليهم في دخل كبير، يعني هل تعرفوا أن هذا الشخص مرات بدأ بمحل صغير، أو مثلا من بيته التسويق من بيته؟ فلهذا ما تحكموش عن نجاح من الخارج فقط، لازم تفرحوا لنجاح غيركم، مش الله سبحانه وتعالى يعطيكم النجاح أضعاف مضاعفة. كل ما تفرح لغيرك، كل ما تحس إن الشخص أنجز حتى ولو شيء بسيط، أفرح، لأن الله سبحانه وتعالى حيعطيك أنت بعده. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا ونبينا العزيز قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث يلخص النجاح كله، هذا الحديث يخليك تفهم كلمة الحرص، يعني قال لك احرص على ما ينفعك، اسعى، توكل على الله ولا تستسلم للفشل. قال احرص على ما ينفعك، اسعى في طريق النجاح، توكل على الله ولا تستسلم للفشل. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ هذا رسولنا الكريم في حديث شريف لخص النجاح كله في ثلاث جمل، أو عفوا ثلاث كلمات: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. من توكل على الله فهو حسبه. اي والله. باهي ليش البعض يستسلم بسرعة؟ ليش احنا الناس بطبيعة الحال عجولين؟ نحبوا الاستعجال، نحبوا ننجحوا بسرعة، نحبوا ان احنا ننجزوا بسرعة، نحبوا ان احنا نوصلوا لأشياء بسرعة.
لان احنا اساسا نحبوا الاستعجال، احنا اساسا نحبوا ان كل شيء يجي بسرعه مش ببطء، لان ممكن احنا نحس بالملل احيانا. فليش البعض يستسلم بسرعه؟ لانه يقارن نفسه بالناس اول حاجه، لانه هو يقارن في نجاحه بنجاح غيره، ويقارن ان هذا عنده طريق وهذا طريق، بس هذا ناجح وهذا لا. لان دائما يشوف واحد ناجح في سنه وينسى ان الثاني تعب 10 سنين باش يوصل للنجاح هذا. كل انسان في الدنيا عنده توقيت، كل انسان في الدنيا نجاحه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى بتوقيت معين. فسبحان الله، يعني احنا مشكلتنا نقارنوا في نجاحنا بنجاح غيرنا، رغم ان تجربتنا في النجاح وفي الوصول الى النجاح تختلف من شخص الى اخر. خلونا من اختلاف التخصص، تختلف في الخطوات. باهي تعالوا جاي، توا بنحكوا على شيء مهم. دائما نحب ان برنامج يكون عنده فقره هيك، بحكم ان احنا مؤمنين ومسلمين، دائما تكون فقره هذه روحانيه وقريبه من القلب. الاجتهاد في العباده هذه احلى فقره، الاجتهاد في العباده، مش بس في الدراسة والشغل لازم نجتهدوا، لا، حتى في الصلاة تحتاج اجتهاد، قيام الليل يحتاج إلى اجتهاد، بر الوالدين يحتاج إلى اجتهاد، حفظ القرآن يحتاج إلى اجتهاد، والصدقة أيضا، كلها تحتاج إلى الاستمرارية. فرد بالك تربط الاجتهاد والسعي في الدراسة والشغل، لا، حتى في العبادة، حتى انك انت تنوض الفجر هذا اجتهاد، انك مثلا تنوض قيام الليل تصلي قيام الليل هذا اجتهاد، انك انت تحفظ آية او سورة من القرآن الكريم حتى هي اجتهاد، انك انت تتصدق هذا اجتهاد، انك انت تبر بوالديك وتسعى لبر الوالدين هذا اجتهاد. هذا كلها انواع اجتهاد في العباده، واحنا كمسلمين ومؤمنين لازم نجتهد في العباده، مش بس في الدراسه والشغل والامور الحياتيه والدنيويه، لازم حتى نسعى الى الاجتهاد في الاخره. ان الاعمال اللي نقوم بها في الدنيا حنلقوها في الاخره، سواء كان ميزانك عالي او نازل، انت واجتهادك في الدنيا. به تعالي يا ملاك احكي لنا، احنا يا ملاك اجتهدنا في العباده واجتهدنا في الدراسه والعمل، باهي ليش في ناس تحسد في الناجحين؟ ليش في ناس ما تفرحش مثلا؟ من اهم الشخصيات اللي تنجح في الحياة هم الناس اللي ما تحسدش غيرها. فرد بالك، لهذا لا تحسد الناجحين. فبدل ما تقول ليش هو اللي نجح، ليش أنا ما نجحتش، بكيف وصل، ليش هو وصل وأنا ما وصلتش، كيف؟ في أسئلة دائما للحاسد يقول فيها، ليش هو نكتب له النجاح، ليش أنا لا، ليش هو وصل وأنا لا، ليش هو نعرف وأنا لا، ليش هو انشهر مثلا وأنا لا، وهكذا. لا، بدل ما تقول ليش هو، قول كيف وصل، اتعلم منه. الناجح هو اللي يلهمك،
عمره ما يحبطك. الناجح هو اللي يسندك، عمره ما يطيحك. مرات مش حسد، مرات نقص أو يحس بشيء تاني، هذا حتى هو جانب آخر، وكل عامل نفسي. فلهذا الناجح لما يكون ناجح حقيقي يحب يدعم الآخرين، يحب يوقف مع الآخرين، يحب يسند الآخرين، يحب يلهم الآخرين، عمره ما يحبط، عمره ما يفشل، عمره كذا، أو يستنقص من الآخرين. فالنجاح ليس مالا فقط، النجاح عمره ما كان مال. مرات إنسان بسيط لكن ناجح في أخلاقه، هذه ركزوا فيها دقيقة بس. مرات إنسان بسيط ما يملكش المال، ما يملكش منصب، لكن ناجح في أخلاقه، ناجح في تربيته، ناجح في تربية أولاده وأبنائه، ناجح في رضا والديه، هذه كلها نجاحات عظيمة. مش شرط ناجح في دراسته فقط أو ناجح في عمله، لا، مرات الشخص هذا ما يملك شيء وما عندهش شهادة علمية ولكن ناجح في أخلاقه، ناجح إنه هو تربى على أساس سوي، ناجح في تربية أولاده، ناجح في رضا والديه وبر والديه والسعي لوالديه. هذه كلها نجاحات عظيمة، عمرك ما تقول لا ملياش علاقة، لا، كلها نجاحات، كلها إنجازات. بشنو أكثر مثلا، أعطيكم سؤال، هاي شاركوني فيه، شنو أكثر حلم تعبتوا فيه؟ وهل سبق وفشلتوا بعدين نجحتوا مثلا؟ أكيد كل واحد في حياتكم شجعكم، أكيد في شخص هو اللي نقول احنا دفع بيك للأمام، كان سندك. فمن هو كان سندك في الحياة؟ من اللي شجعك على حلمك هدفك؟ مني ترى، قولوا لي. أمي ربي يحفظها، رحاب تقول مساء الخير أصدقائي، ألف مبروك النجاح للطلبة الشهادة العددية، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ، وألف ألف مبروك النجاح، ونشوفهم في أعلى المراتب يا رب، اللهم أمين. قبيل يقول أبي، وعليكم السلام، نقول صبري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملك، والحمد لله على كل حال. باه، في حد لما تذكروا كلمة النجاح، لما تذكروا كلمة النجاح، من الشخص اللي ساعدكم، سندكم، وقف معاكم، شارككم في أحلامكم؟ مني؟ الصبر حكمة، يقول أمي. هشام يقول في كل شيء نجاح إلا في موضوع الزواج، لا، لا بالعكس، في زواج ناجح، الزواج الناجح يخليك تربي أطفالك وتربيتهم تبدأ ناجحة حتى هي. شي ما تقول أنا مشاركة الناس كلها، أنت مشاركة الناس أفرحها دائما. باهي ملاك، في أخطاء قاعدين نديروا فيها هي اللي تمنع فينا عن نجاح، في تقصير موجود. قبيل الأب سند، إيه، في أخطاء تمنع فينا نحن نحسوا بالنجاح، في أخطاء تمنع فينا نحن نوصلوا. تعرفوا شنو هما الأخطاء اللي نديروا فيها احنا كبشر؟ تعرفوا الأخطاء شن هي؟ أول حاجة الكسل، الخمول. النقطة الثانية التسويف، وهو بين قوسين التأجيل. ثالث نقطة
اللي هي كثرة الأعذار، والنقطة الأخرى مقارنة نفسك بالآخرين، أنك أنت تربط في نفسك بالآخرين. والنقطة اللي بعدها الخوف من كلام الناس. الناس شو بيقولوا عليا؟ بيقولوا عليا أني إنسان فاشل. شوفوا، خلونا نكون واقعين شوية. أنا بنحكي خطوة بخطوة. الكسل والخمول من الأخطاء اللي تمنع النجاح، سواء كانت النجاح في دراستك طبعا، والناس ما تسكتش أبدا، ما تسكتش يا شيماء. الكسل والخمول يخليك أنك أنت ما عادش عندك نية تكمل. التسويف أنك أنت تأجل في دراستك، تأجل في عملك غضوة بعد غضوة، أسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاي. أحيانا كثرة الأعذار حتى هي من الأخطاء التي تمنع النجاح. إن والله الوضع حاليا في البلاد مش مساعد، إن مثلا الظروف الحياتية اللي تمر بي أنا مش مساعدة، إن أنا نمر بكذا وكذا، أعذار كلها أعذار، وإحنا نخلق فهارة نفس البشرية اللي تخلق في الأعذار. الخوف من كلام الناس. سكر لي المايك، مفتوح تقريبا. الخوف من كلام الناس. عارفين ان احنا للأسف الشديد مربوطين بكلام الناس. انتم تحسوا ان حياتكم مربوطة بكلام الناس؟ بعندكم علم ان كلام الناس لا يقدم لا يوخر؟ بعندكم علم ان كلام الناس لا يزيد لا ينقص؟ بعندكم علم ان كلام الناس مش حيخليك تنجح في حياتك، مش حيخليك تنجز في حياتك، مش حيخليك تستمر في حياتك، مجرد ما اعطيت ودنك للناس، بمجرد ما التفت للناس، كلام الناس ما يزيدش. كلام الناس، الناس بيتكلم عليك، درت خير بيتكلموا عليك، درت شر بيتكلموا عليك، ان شاء الله يصلوا على طرفك، نفس القصة. يعني الناس بتتكلم، هادي من يوم ربي خلقنا في الدنيا هيك، هذا وضعنا. الناس ما تسكتش، راه تتكلم، ما تكلمتش في وجهك، تتكلم في ظهرك، هي هيك. فاحنا لما نبدو نخافوا من كلام الناس ونحطوا كلام الناس هو القاعدة الأولى أو الأساس الأول، حي الناس شو بيقولوا عليا، حي الناس شو بيقولوا عليا، تو أنا وطالعة مثلا اليوم عندي حلقة، شو بيقولوا عليا الناس؟ طبعا إلا من رحم ربي، أكيد مش تعميم هو، بس إحنا تو إيش بيقولوا عليا؟ اليوم أنا عندي حلقة مثلا، إيش بيقولوا عليا الناس لما يشبحوني تو طالعة ونتكلم، إيش بيقولوا عليا الناس؟ لا إيجابيات تزيدك ولا السلبيات رب. لهذا أول خطوة تديرها في حياتك تسكر ودانك وما تشوفش، استمر في طريقك. بس مدام أنت مقتنع أنك أنت إنسان تدير في أشياء صحيحة، مالكش علاقة بكلام الناس، مالكش علاقة بكلام الناس أبدا في حياتك. كل ما تسمع كلام الناس كل ما تتعب نفسيتك، كل ما تتراجع خطوة للخلف. لهذا كلام الناس حط على جنب لو سمحت، ورد بالك، تستسلم من أول فشل، أول ما تطيح أو تعثر في سلم النجاح وتوقع في الفشل، هنا رد بالك تستسلم، تقول لا والله هنا فشلت في دراستي، لا والله هنا فشلت في مشروعي، لا والله هنا فشلت في كذا وكذا وكذا. لا لا لا، الفشل هو الخطوة الأولى أو البداية الأولى للنجاح. كل ما فشلت كل ما تعلمت، وكل ما تعلمت كل ما أنت وصلت للنجاح وحسيت بطعم النجاح. فلهذا رد بالك، رد بالك تستسلم، رد بالك تستسلم. باهي، كيف نقدروا احنا نولوا مجتهدين؟ كيف نقدروا نبدو مجتهدين
عادي سهل جدا الموضوع، في خطوات بسيطة تقدر تديرها أنت في حياتك أو أنت في حياتك حتمشي صح، أو تعلمتها من شخص معين يعني. فيما سبق كان يدير في نفس الطريقة يعني. يذكر الله بالخير. أول حاجة تحدد الهدف، حدد هدفك في النجاح، تبي تنجح في مشروع، في دراسة، في أي أمور في الحياة، حدد هدفك، وضح هدفك، نظم وقتك. تنظيم الوقت مهم جدا، احنا الله يبارك ما عندناش تنظيم الوقت فيه إلا ما قل وقل منا، طبعا ما عندناش مواعيد ثابتة، لكن دائما نظم وقتك، حدد هدفك، قسم الهدف لخطوات صغيرة، ما تبداش بخطوات كبيرة، أبدأ بخطوات بسيطة وبالأشياء اللي عندك وتمتلكها. اتعلم كل شيء، كل يوم شيء جديد، مش لازم يكون نفس اللي كنت تقرأ فيه أو النفس اللي تشتغل به، لا، مرات أنت تشتغل في سوق لازم تتعلم شيء تاني مثلا، وهكذا تشتغل دكتور تتعلم شيء تاني وهكذا. فتعلم كل يوم شيء جديد. صاحب أصحاب المهنة، أنا عارفة في هالبنات بيقولك صاحب صنعتك عدوك، أنا عارفة في ناس بيقولوا لي راهو صاحب صنعتك عدوك يا ملك دائما يقولوا فهاي، لكن في ناس ما تبخلش بالنصيحة، في ناس تساعدك انك تنجح، في ناس تعلمك الخطوات، راه مش كل شيء راهو صاحب صنعتك عدوك. في ناس فعلا انسان ناجح واثق من نفسه ونجاحها مش بالسهل، لكن فيه ناس تنفعك في مهنتك في مجالك اللي انت فيه. فلهذا صاحب الأصحاب الهمة. ورد بالك تيأس من المحاولة، مرة اثنين ثلاثة عشرة مليون مرة محاولة في الأخير حتنجح، وبعدين تقول الحمد لله يا ربي نجحتني في الوقت هذا، لأن الوقت اللي فات ما كانش الله سبحانه وتعالى كتب لك النجاح، لكن توا حان وقتك أنك أنت تنجح، خلاص الله هنا كتب لك نصيبك من النجاح. فرسالة لكل شخص متعب، رسالة لكل شخص متعب في خدمته، في شغله، في حياته، في ظروفه، في كل شيء. لو كنت اليوم أنت تعب ومرهق وتحس أن تعبك ضاع، نحب نقول لك النتائج ما تبانش في البداية، مش هتبان لك في البداية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في تعبك، يشوف في دمعتك، يشوف في صبرك، ورب الخير لا يضيع أجر من أحسن عمله. النتائج تشوفها بعدين، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف في خطوات سعيك، في خطوات صبرك، في خطوات تعبك، إرهاقك، دمعتك، انكساراتك، خذلانك، كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى ما يضيعش أبدا أبدا، عمره ما ضيع تعب أي بني آدم في الحياة، ورب الخير لا يضيع أجر من أحسن عمله، وليس للإنسان إلا ما سعى. أي والله، أي والله. خلينا نقرأ تعليقات. منة الله الخمسي تقول نورتنا ملوكة، أهلا وسهلا، أتقدم بأجمل التهاني إلى صديقاتي العزيزات بمناسبة نجاح أبنائهم وبناتهم، فنجاح الأبناء هو ثمرة سنوات من الصبر والتعب والسهر والدعاء. شكرا لكل أم بذلت جهدا وسندت أبنائها في لحظات التعب والقلق حتى وصلت معهم إلى هذا اليوم الجميل. أنتن تستحقها، الله يكي خير، ما قدرتش ننطقها، التهنئة بقدر ما يستحقها أبنائكم. مبارك النجاح لأبطال المستقبل، وهنيئة للأمهات فرحة الحصاد بعد طول انتظار. به، عندنا تعليق تاني، كاتبة منة الله كاتبة: أسأل الله العظيم أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، ويرزقكم من خيري الدنيا والآخرة، ويرضى عنكم رضا ليس بعده إلا الجنة. رياض يقول الله يرحم اللي رباك وتعب عليك. أي دعوة، هذه هي سبب بصراحة الدعوات كلها نحبها وقريبة من القلب، لكن لما يقولوا لي
الله يرحم من رباك بهي لما يقول لي الله يرحم من رباك وتعب عليك، نحس ان تعب امي وابوي ممشاش على الفاضي. نحس ان مش نحس متاكده ان تعب الوالد والوالده ممشاش على الفاضي. والله سبحانه وتعالى جعلهم نصيب في الدنيا ان يسمعوا دعوات ناس ما نعرفهمش يقولوا الله يرحم من رباك، فهمتوا؟ وتعب عليك. شوفوا سبحان الله، شفتوا لما الله سبحانه وتعالى يبعث ناس جنود من عنده ويدعو لك بالدعوة هذه. أنا الدعوة هذه بالذات نحبها وقريبة مني لأنها بترجع لوالدي وترجع لهم بأشياء جميلة. هم مرات ما يكونوش يحضروا في الحلقة أو ما يسمعوش بها أو ما يقروهاش مثلا، لكن ترجع لهم، وهذا أفضل شيء. إن البنت ولا الولد لما يجتهد ولا يشتغل ولا كذا يجي حد يقول الله يرحم من رباك، هذه أحسن دعوة بصراحة. يعطيك الصحة ملاك، شكرا بارك الله فيكم جميعا. فلهذا ألف ألف ألف مبروك للناس اللي نجحت الشهادة الإعدادية، ألف ألف مبروك النجاح، وحظ أوفر للناس اللي ما الطلاب اللي ما نجحوش. إن شاء الله تعوضوها بإذن الله، أنتم قوى وردوا بالكم تضعفوا وتقولوا لا إحنا فشلنا وإحنا رفعنا معنا مادة ولا بنعاودوا مادة الدور الثاني ولا ولا ولا لا لا لا لا لا لا، هذا هو النجاح. فكافح، استمر، اجتهد، ثابر وأصبر، وبإذن الله سبحانه وتعالى مش هيضيع هالشيء هذا بسهولة. لهذا إن شاء الله يا رب يوفقكم جميعا، حتى الناس اللي الطلاب اللي يستنوا في الشهادة الثانوية حتى هم إن شاء الله يا رب يكون النجاح حليفهم يا رب العالمين. أيضا ما ننسوش واجب الأم السند، واللي تقرأ مع أولادها وتقرأ مع بناتها وتساعد فيهم، والأخوات حتى الأخوات، في أخوات أكبر من اللي يقروا في الشهادة الإعدادية يعلموا فيهم ويقروا فيهم وكذا، حتى هم تحية لهم. والله جهود جبارة للأم للأب للخوت الكبار والأخوات الكبار، حتى هم يعلم الله ويشهد الله أن داروا جهود جبارة، والحمد لله أن في ناس طلابهم أو أبنائهم نجحوا، خوتهم أخواتهم نجحوا، هذا دليل على إن هم مركزين معاه أو مركزين معاها باش تنجح وترفع راسهم. وإن شاء الله يا رب العقبة للباقي، وأهم شيء الاستمرارية. الاستمرارية هي أول الأشياء اللي تخليك إنك أنت تنجح في الحياة. فاليوم نبوكم كلكم تتصلوا بينا على 092-150-59-99 وتقدموا التهاني للناس اللي هيك، وتقدموا التهاني للطلبة طلابنا الأعزاء في الشهادة الإعدادية، وتتمنوا حتى للشهادة الثانوية والناس اللي يقروا محاضرات في الجامعة وغيرها وغيرها وغيرها. فتمنوا دائما النجاح حتى في العمل، والنجاح حتى في العبادة، وكل شيء في الدنيا هذا نجاح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في هذه ال نقول احنا في النصف الثاني من الحلقة على راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اخترنا موضوع الحلقة لكل مجتهد النصيب، بحكم إن طلابنا الأعزاء نجحوا اليوم في الشهادة الإعدادية، واللي حاب مثلا يوصل تهنئة مثلا لحد من عائلته، حد من أصدقائه يقرأ في عند حد يقرأ في الشهادة الإعدادية، فاليوم الخط مفتوح لكم كلكم، قدموا تهانيكم أو حتى تعليقاتكم، اكتبوا تعليقاتكم حنقرأ تعليقاتكم كلها، وحنكون بإذن الله مش مقصرة معكم اليوم. خلونا نفرحوا اليوم بطلبة الشهادة الإعدادية، وإن شاء الله الأيامات الجاية نفرحوا أيضا بطلبة الشهادة الثانوية. وكل شخص مجتهد عنده نصيب في الدنيا، كل شخص مجتهد نفرحوا له، كل شخص مجتهد نشدوا بأيديه ونقول له استمر استمر، لأن هذه كلها بداية النجاح، هذه كلها هو هذا كلها عبارة عن الأساس وقواعد للنجاح. لهذا شاركونا اليوم بمشاركاتكم على 092-150-59-99، 092-150-59-99. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله للجميع، وتبارك الرحمن عليكم جميعا. خليني بس نعطي التهنية ولا مازال نعطي التهنية؟ بعدت في الخاص. استاذة إيمان قالت ألف ألف مبروك لابني البراء محمد معمر عقبال أعلى الدرجات. ألف ألف ألف مبروك يا استاذة إيمان. أنا مدبية تتصلي بي، صراحة مدبية استاذة إيمان تتصلي بي، اتصلي بي وقدمي التهنية لابنك، قدمي التهنية بنفسك لابنك، ومننا احنا نقدمو لك التهنية هذه من أسرة البرنامج. فعلى 092، أو حابة أنك أنت تواصلي معي بس خاصة خليك تتواصلي معي بإذن الله، على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فألف ألف مبروك للناس اللي نجحت اليوم، واللي رفعوا راسنا، واللي رفعوا راسنا، ركزوا فيها، رفعوا راسنا، لأن بجديات ما هو سهل. الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية لها رهبتها صراحة، لها خوفها، يعني كل واحد فينا مر بالشهادة الإعدادية والثانوية يعرف شعور الطالب حاليا لما ينجح، يعني شعور صراحة لما نتفكر أيام قبل كيف كنا، سبحان الله، لها رهبتها ولها خوفها ولها كده. عاودي الرقم 092-150-59-99، 092-150-59-99. مساء القوافي ولمس الساحر الشافي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع الفالية. يا رب شهد أنت شهادة ثانوية ولا جامعية، إن شاء الله يا رب الكل يا رب ينجحوا، الكل يا رب يحسوا بطعم النجاح، لنا والله طعم النجاح ما نحكي لكم، الشعور جميل بعد سعي، بعد يعني فشل، بعد هالبقى أشياء. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا هلا هلا بالزميلة العزيزة الغالية على القلب أستاذ إيمان، شن حالك؟
2: مرحبتين فيك وكل المستمعين يا رب العالمين، ورب يجبر خاطرك ويسعدك.
1: اللهم
2: زميلتي ملاك.
1: أنا توا اليوم بنقول لهم أستاذة إيمان طبعا من الشرق الليبي، مدينة جدابية. طبعا زملاء في المجال الإعلام، اليوم فرحانة بولدك، أقدمي له التحية اليوم، نصيبة أنه يسمع تحيته في برنامجي أنا مش برنامجك. أي.
2: وهو حذاك أصلا قاعد في طرابلس حذاك راجي.
1: بالله عليك.
2: والله يلا
1: إن شاء الله يا رب دائما موجود معنا، خليه يجي هنا خير
2: يا رب.
1: باهي قولي لي إيه. تفضلي هي قدمي التهنية.
2: طبعا أنا نهني براء على نجاحه وعلى إنه هو كسب الثقة اللي أنا أعطيته له وما خيبش ظني، سواء مع أسرة والدة غادي في طرابلس أو حتى مع أسرتي يعني وكل الناس اللي تراقب هل فعلا براء حينجح هل حيفشل، وفعلا كان قد التحدي ورفع راسي، مش لأني أنا أمه بس، ولكن لأنه شو بنقول لك خالف جميع التوقعات اللي كانت تراهن أنه هو حياخذ فرصة تانية في الشهادة الإعدادية وحيرتب يعني.
1: بهي أنا هو اليوم رفع راسك ورفع راس أبوه وعيلته كامل يعني، فهمتي؟
2: أكيد.
1: ما شاء الله. لو شوفي أنت أنا قلت في نقطة قبل ولا كده سمعتها، قلت إن الأمهات ليهم نصيب في نجاح ابنائهم، راه حتى التعب يتعبوا معاهم ويقروا فيهم يعني حتى لما يخشوا الامتحان يبدوا يفكروا فيهم الأمهات، جاوب زعمة ما جاوبش كيف الحال.
2: أكيد أكيد أكيد. وبعدين زميلتي ملاك يعني نجاح براء يعني هو نجاح لي أنا، خصوصا أنني أم وأب كنت معاه.
1: اي والله.
2: وظرف خاص يعني الأم
1: صحيح.
2: اللي تكون بروح تكافح عشان أولادها نجاح، وأولادها يعني هذا تاج على راسه.
1: اي والله يشهد الله
2: يعني
1: صحيح.
2: يختلف عن لما يكون الأبناء يعني مع أم وأب.
1: اي والله
2: تختلف. ولكن الفرحة فرحتين لما الأم تكسر جميع التوقعات ان هي ام ما كانتش قد المسؤوليه، هي ام ما وصلتش الامانه لمكانها.
1: صح.
2: ونجاح برا هذا نجاح يعني
1: اكيد
2: المرتبه الاولى.
1: اكيد نجاح برا نجاحك انت ونجاحنا احنا كل ناس، لكل
2: أكيد.
1: ام تمر بظرف زي توا ظرف يعلم الله يعلم الله يعني
2: أكيد.
1: ظروف خاصه ان تو نقولوا مثلا ام واب مع بعض ها فهم فها، ولكن لما الام تحمل المسؤوليه بروحها فالشيء هذا يعتبر إنجاز لها قبل حتى ابنها.
2: صحيح.
1: يعني عموما
2: وهذا راه نقول لك حاجة الحاجة هذه هم مش حيفطنونها توا، لين ياخدوا لين يمروا في تجربة إنهم يقعدوا أباء وأمهات.
1: أكيد. أكيد أكيد أكيد. يعطيك الصحة زميلة إيمان وألف ألف ألف مبروك لابنك براء.
2: الله يبارك فيك وشكرا على
1: الفضل. وعقبال اسمعي وعقبال الدكتوراه يا رب، وتفرحينا به يا رب العالمين.
2: امين يا ربي. بس نقولك احنا في راديو عالمي عاد
1: مش ان شاء الله ان شاء الله وقتها نكون يا رب كنا في مستويات احلى وارقى يا رب العالم. تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا يا استاذ ايمان، شكرا بارك الله فيك على المشاركه الطيبه، والف الف مبروك لبراء. يلا ناخذ فاصل قصير يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ألف ألف مبروك للناجحين. نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: أنا سكر الراديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟ شن أخبارك؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: خير الحمد لله. كيف حالك أنت؟ كيف حال ملابيتك؟
0: الحمد لله.
1: كيف حال بنتك وبيك والعوائل؟
0: بخير، كلهم بخير، يسلوا عليك الصحة والعافية رب العالمين.
1: سلمها يا رب، سلمها.
0: تفضلي.
1: الله يبارك فيك. تحياتي ليك ولكل مستمعين مستمعات، ونهني ولاداتنا، لكن قبل نهني ولاداتنا نهني الأمهات والآباء.
0: أكيد
1: أمه وراء نجاح طبعا صغيرتهم.
0: أكيد أكيد.
1: إن مجربة نمرش نزمال ولاداتي يعني، وكنت أنا نستنى في النتيجة الحق، ونهنيها حتى هي سيدتنا إيمان بنجاح ولادها، ونقولها إن شاء الله من تفوق وتفوق يا رب، إن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين.
1: ونهنيهم صغيرتنا فعلا، شو اللي ما نشوفوش نقولهم معليش يعني، يعني مش هذا حد إحنا نقوله الفشل بداية النجاح.
0: أكيد.
1: يعني الحمد لله تكون صحيح وتكون ما بيكش وميمتك وبيك على راسك من نفي البعيدة هلبة سنوات الفاجة نسمع فيها البعيدة اللي صغار اللي ما يشوش البعيدة حول انتحار وفي انتحره. بالعكس هذه مش طريقة ومش حل، يعني الأم والأب أكثر حاجة ليهم هم لو عيلك سقط ما نقول ما بمعنى ما تهزاش وما تديراش، بالعكس يعني يكون بجنبه يعني، ولا فشل توا تنجح بعدين.
0: أكيد.
1: ونزيش عليه أكيد. يعني مثل هو نفسي تناري تعبانة ونزيدة نزيدة.
0: أكيد هذه معروفة.
1: أي يعني حتى الأم مفروض يعني، وهي الأم هي هي التهني لها أكثر حاجة يعني، حتى بكري أنها هنيت بنت سلفي بنجحت بليتها وحبيتي، حتى هي هنيت الأم هي الأولى. يعني الأم والأب أكثر حاجة هم يستحقوا التهنية مع جانب صغيرتهم. طبعا هني حفيتي غزل الشارف عاشور من النجاح، بنيت سلفي حتى هي بنيتها حتى ينهنها بنفس النجاح. وإن شاء الله ربي ولداتنا بنياتنا الله يوتيهم وقت الطيب يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله
1: سلم فيك. بالله عليك خلي نشكر نسمع في بنتي جربولي تحيي فيه ولا صحيتي على التحايا، وفادية ولدي هنيبال حتى هو نسمع فيه حي فيه، ولا بارك الله فيكم كلكم على التحايا، وكل أحبابي وكل الناس تحياتي ليهم السلام لكل. بالله عليك نبغى طرحينا موضوع الطلاق يا ملوكة.
0: إن شاء الله معنا
1: الطلاق، الطلاق العاطفي.
0: اها ايه عرفت
1: فهمتي.
0: عرفت.
1: أي الطلاق العاطفي مش الطلاق الاجتماعي بين المرأة والرجل، لا الطلاق العاطفي اللي صاير بين العائلات وبين الأسر وبين الأحباب والناس يعني، صار جفا هلبة هلبة هلبة صار جفا بيناتهم.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
1: صحيتي بارك الله
0: فيك. شكرا.
1: إن شاء الله ميزان حسناتك يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. في تحية خاصة ولا ما فيش مكالمة؟ أعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: هذا ملاك. تحياتي ليك وتحياتي للسيد اللي حولني ليك مباشره، ولكل من يسمع فيا. وعندي تحيه خاصه لشخص على قلبي ليه التقدير والتوقير في نفسي، فحياه الله وبياه. واليوم هو تواصلت معاه في الظهر، فنزيد نحييه ونزيد نمسي عليه. هذه اولا. تحيه ثانيه للناجحين اللي اول شيء ادوا رسالتهم وثقتهم في انفسهم ووصلوا للي بوصوله، وحتى الناس اللي ما نجحوش انا نحييهم ونقول لهم راي مش نهايه العالم ومش نهايه الدنيا، راي عادي. ياما ناس سقطت وعاودت من جديد، واليوم في اعلى المراتب، واليوم هي اللي شاده حتى على مستوى عالمي، حتى راوا زعماء وعظماء في العالم في البدايات هم فيه اللي كان صفر، وناخذ نقولوا اينشتاين وهالبنات ثانيين هيك كانوا اسفار، واليوم بدو ارقام.
0: اي والله.
2: والامهات هذه ثانيا، وانا بنبعث رساله خاصه تحيه للاطفال الساده الولادات والبنيات اللي نجحوا، اللي هم يتامى واللي هم عايشين في دور الرعايه، واللي هلهم امهاتهم وابهاتهم غايبين عليهم بظروف القاهره الموت او بظروف القاهره اللي من البشر مغيبين، اللي مسجون واللي مخطوف واللي فهذا نحييه ونقول له انت راهو تؤدي في رساله كونيه، وراك ترفع في راس امك وابوك حتى وان كانوا بعد عليك، سواء بالموت او بغير الموت، واللي هو باي شكل من الاشكال.
0: اي والله اي والله.
2: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. على 092-150-59-99 تمام. اعطيني مكالمه. السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته. مساء كل ياسمين يا دكتورة ويا كل المستمعين اللي يخش معك.
0: يا مرحبا بك.
3: لكل حلوين اخوك معك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضلي ناجي، تفضل.
3: اليوم تحكي عن النجاح ولا؟
0: ايه اليوم نحكي عن النجاح.
3: النجاح والله ما هي مجاملة وبكل صدق وامانة. النجاح تو اللي فيه انت يا ملاك، هذا نجاح علاش؟ لانك انت عندك ذوق في الاعلام الصراحة، وصدق يعني بالي سماك دكتورة لقدك. خلي المستمع يدور رصيد، يدور في كيف يتصل بيك، ايش الموضوع معاك.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا شكرا،
3: ويرحم والديك،
0: يرحم والدينا ووالديكم يا رب العالمين. بارك الله فيك يا اخ ناجي، بارك الله فيك. شكرا على الشهاده اللي في حقك، شكرا، بارك الله فيك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقص لي الراديو، الراديو جنبك.
4: استاذة مريم كيف الحال؟
0: استاذة ملاك، مريم مني،
4: ملاك
0: مريم مني.
4: مريم استاذة مريم كيف الحال؟
0: تو هاي تو بيشدوها بجرتي، بيقولوا لي استاذة مريم تو في جديد.
4: استاذة ملاك كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
4: نبغوا نقول كلمة لوزير الكهرباء.
0: اي قول. اي
4: يا عيس.
0: لا لا مشكي عاد، مشكي مشكي، لا مشكي مشكي،
4: مشكي الشباب انت الشهادة العددية.
0: لا ما هو اسمع اخي، انت هيك مش الناس تسمع فينا اول حاجة، باي خلينا نناقش نقاش، باهي خلينا نناقش معك نقاش، يا تقنعني يا نقنعك. حلو توا هو البرنامج، انا خليتك تعطي كلمة تمام، لكن احنا لما يسمعنا ناس توا ويسمعوا مثلا مصطلحات زي هذه، هل يليق بي انا كأنا؟ مش حيليق بي انا، انا في حد ذاتي.
4: استاذة ملاك لا
0: لا، انت مثلا قول، لا قول مثلا الله يهديك والله كذا،
4: ما تقولناش شتيمة ولا حاجة.
0: لا لا كلمة مش حلوة، كلمة ما تليقش بإمكان. لا سكر سكر سكر سكر ايه سكر سكر. انا معلش لما الواحد ما خلونا نكون واقعين، المصطلحات هذه بتنقالش في راديو لو سمحتوا، ما تنقالش في وسائل التواصل الاجتماعي او ما تنقالش حتى في كذا.

يقول لي مجتهد إن نصيب. نتكلم على الناس الناجحين في الشهادة الإعدادية، يجي حد يقولي بالطريقة هذه ما تجيش، را عيب. فلهذا الواحد يعرف ينتقي كلماته، يعرف شن يقول. فلو سمحتوا اليوم خلوا برنامجك، حندير حلقة بخصوص الموضوع هذا، لكن يفضل إن لما يحد بينتقد ينتقد انتقاد بناء، يعني يقول نقد بطريقة بناء، ما يكونش هدام يعني يهين الشخص أو يهين كذا. فسامحونا بالله عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطيفة تقول مساء الخيرات عليك ملوكة، ونمسي على كاد الراديو السرية، ونمسي على كل المستمعين الراقيين الحلوين، ونهني الجميع الناجحين. وإن شاء الله اللي ما حالفش الحظ اليوم في الدور الثاني بإذن الله راح ينجح، ويربي يوفقهم رجال ونساء، ومستقبل إن شاء الله مستقبل زاهر، ويرب تكون أيامكم فرح وسعادة دائما. اللهم أمين يا رب العالمين. بخلوني نقدم التحية خاصة جاية، صوت إذاعي بامتياز. شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم لكل من التحق بنا عبر الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوا اليوم موضوعنا فرايحي للناس الفرحانين، علشان غصفة هي الحياة مخصوصة أصلا. تخليني بس نقرأ. السلام عليكم، نبو نهنو الناجحين، جميع الناجحين، وربي يوفق اللي ما حالفاش الحظ. اللهم أمين يا رب العالمين، ربي يحفظك ويحميك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. لما أنا نعطي الخط لكل الناس ونعطيكم مساحة، احترموا المساحة هذه. لما أنا نخليكم تتكلموا براحتكم، مش هذا يعني أنك أنت يعني تخلي لي أنا صورتي مثلا، أو مش حلو أسلوب مثلا، غير صحيح، غير صحيح. احنا مش في في في في شارع باش نحكوا مع بعض وما تخلي ما تقول مثلا، لا، احنا في إذاعة، والإذاعة هذه لها ناسها، والإذاعة هذه لها ناس تسمع فيها، كبير صغير، شيباني، عزوز، جميع الأعمار وفئات الأعمار. فلازم لما احنا ننتقوا الكلمات ننتقوها بطريقة صحيحة، ولما ننتقدوا الشخص ننتقدوه بطريقة لبقة تمثلنا وتمثل تربيتنا. فرجاء خاص، رجاء خاص، اللي بيقول شيء واللي بيوصل شيء يوصله بالطريقة الصحيحة وبانتقاء الكلمات الصحيحة لو سمحت. خلونا نرتقوا حتى بكلماتنا، حتى نبون ننتقدوا شخص ننتقدوه بطريقة لبقة لو سمحتوا. يعني هذا جزء من الوعي، هذا جزء من الثقافة، وأهم شيء جزء من التربية. عزك الله فتحي، شكرا، بارك الله فيك، تسلم، بارك الله فيك. عندنا أم ليت ملوكتي، نبي نقدم إهداء إلى بنت أختي جنى، ألف مبروك الفال، نفرحوا بيك. بيانا تفرحوا بي، هو بتفرحوا بي أكتر وفرحتوا بي تو. ألف ألف مبروك يا جنى، وعقبال الدكتورة يا رب العالمين. تو نبي نقدموا تهنئة خاصة بعدين ناخذ مكالمة، تمام، او ناخذ فاصل. اختار لي بس نغم يكون كذا بح. اسال الله ان يفتح عليك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فتحي، بارك الله فيك. التهنئه الخاصه وصلتني طبعا، التهنئه الخاصه من هنا شخصيا ومن اسره البرنامج. حابين نقولوا الف الف الف مبروك لغسان اسماعيل بوجيله على الشهاده العدديه، وجايب نسبه تقريبا 95 حاجز تو، ممتاز. فألف ألف مبروك، وعقبال الشهادات الكبرى يا رب. وأيضا ما ننسوش أم ليت الصديقة طبعا اللي كانت مقربة مني هلبة، اللي بنت أختها حتى هي جنى، فألف ألف مبروك حتى هي. لبراء الأستاذة إيمان حتى هي ولدها، ألف ألف مبروك. للناس اللي نعرفهم، وأيضا ما بيش ننسى حقها، بيش ننسى تحية خاصة خاصة خاصة جدا جدا جدا جدا لي لمار مصطفى، ممار مصطفى زناتي حتى هي، ألف ألف مبروك حتى هي، نجحت تقريبا تقدير ممتاز، فألف ألف مبروك. وإن شاء الله يا رب عقبال الدكتورة، ألف ألف مبروك للناجحين، وحظ أوفر للي ما نجحوش.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 اليوم موضوعنا اخترناه للناجحين. اليوم موضوعنا اخترناه للناجحين لكل مجتهد نصيب. نبي نهني الوهاب تقريبا قال نبي نهني بنت خوي روجين محمد المزوغي بالنجاح من عمتك أسماء. ألف ألف مبروك لروجين وعقبال الدكتورة يا رب العالمين. ألف ألف مبروك. اللي حابين يوصلوا التهاني اليوم الخط حيكون للتهاني فقط. الناس اللي حابة تقول تهاني وتبي توصل تهاني خاصة بالنجاح وعقبال يا رب الشهادة الثانوية. ألف ألف مبروك. أيضا ما نبوش ننسوا إن موضوع حلقتنا اليوم لكل مجتهد نصيب. حكينا في الاجتهاد على هلبة أشياء. نأخذ المكالمة. ألو السلام عليكم. فصلات تمام على 092-150-59-99. ألو.
1: نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: أستاذة. أنت على الاجتهاد والمتفوقين
0: إيه؟
1: أنا بنقدر عليك ممكن حتى من هنا لحلقة الجمعة حاولي. كان عندك شخص ثلاثة بنيات ولادات متميزين جايبين تقادير قوية تجيبيهم أنت حتى نوع من الاحتفالية وتكبري بيهم وتجيبيهم عندك في الإذاعة وتعرفينا بيهم. ومعليش هذا على الأقل نعرف العائلات ونعرف الناس اللي وصلت للمرض هذه ما وصلتش بالساهل وحتى يحكوا لنا تضحياتهم ومعاناتهم والأمور هذه وكيف وصلوا لها. هذه أولا.
0: تمام.
1: وجهة ثانية استحلفكم بالله جميعا وانا اولكم ما نحولوش الراديوات الى ميدان تصفيه حسابات وصراعات اخلاق وخاصه اللي فيها يعني زله وخطا لفظي واشكاليه لان فيها زي ما قلت انت في البو ولده في الاخت واختها في الخو اخوه. يعني نحاولوا نكونوا متقين. راني لا جاي لا بالنظر لا شيء لكن هيك نشوف ما يصحش ان الراديو نخلوه ميدان للتصفيات وللشتائم بسبب يحكينا انا
0: صحيح.
1: في السيمافورات نتعارف وفي قدام في طوابير المحلات في شيلات البنزينه وحدث والحرج واحنا ديما فاتحينها جبهه وهي هاديه شويه في التك وتبدا الامور مش قوي. فماذا بينا الراديو نخلوه خاصه القنوات الدينيه او شبه الدينيه نخليها هيك بجوها الحلو وان شاء الله ربي يهدي ويصلح حال الجميع.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا على المشاركه بارك الله فيك. على 092-150-59-99 تحياتي لك ملوكة. شكرا يا صدفة للعمر. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالجميع اللي انضموا على التيك توك والفيسبوك. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
2: حبيبتي.
0: أيوة بنت بوها نورتي.
2: لك وحشة ملوكة
0: والله. ليك أكتر والله
2: فرغم أنا أسمع فيك بالصمت من ذلك الحق كان مش عند الراديو على المباشر.
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
2: بس الشاعر النجاح والناس فرحانة وهي فرحانة بس أنا خطرنا بس أنا مش على خطرنا خطر مزاجنا.
0: إيه والله
2: حبيبتي ربي يحفظك إن شاء الله ويحفظك ولا بيتك شامل خاص ربي يحفظك إن شاء الله. وتحياتي لأم سند لكل الكل يخشوا قبلي ربي يحفظكم إن شاء الله ويخشوا بعدي. بنهني نفسي يا بنتي.
0: هني نفسك عادي
2: حتى نوجه حد بنتي ياس مفيش حد هناني.
0: يا ودي ألف ألف مبروك أي إن كان النجاح.
2: أي والله أي والله حلو نجاح يا بنتي.
0: أي والله أي والله
2: حلو طعمته وحلو الإنسان خاصة الأم يا بنتي.
0: أي والله
2: خاصة الأم لما تدفع في مكتب ليلة ولا ليلة وتدفع عليهم بالفلوس الخاص يعني مدرسة خاصة يعني تتشحوا على خطرهم أهلية وهلية وتتعيشهم باللقمة الهنية.
0: إيه
2: شيء طبيعي لازم العيل ينجح.
0: مظبوط
2: تبرت الكرام اتمار الأم يعني.
0: أكيد أكيد أكيد
2: والله.
0: وصحيتي يا بنت بها
2: حبيبتي
0: ما عادش تغيبي علينا.
2: مستحيل
0: ما عادش تغيبي على خليك.
2: مش بس الثانية
0: إيه
2: مش في أقل منها ثانية.
0: إيه في ثانية
2: على قولت سعيد صالح ثانية.
0: ايه ثانية
2: نص سنة يعني.
0: ايه اكيد
2: فهمت ايش حنغي.
0: بإذن الله ان شاء الله ربي ما يغيبك يا رب. تسلمي تسلمي تحياتي ليك يا بنت بوها. شكرا والف الف مبروك للناجحين وحظ اوفر للناس اللي ما نجحتش وما تستسلموش، كملوا واستمروا وبإذن الله يحالفكم على الهض. ألو السلام عليكم.
3: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
3: كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله. كيف حالك يا ميمة؟
3: با كيف حالك أنت باهي؟
0: الحمد لله في نعمة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة
3: الحمد لله. كيف حال العيلة؟ كل عويتك كويسين كلهم؟
0: كلهم كويسين والله الحمد لله.
3: كيف حال أستاذ يونس؟ كيف حال
0: باهي؟ الحمد لله يونس كويس وكل الناس بح. كلهم
3: نهار من بارك اللي ملاك اللي نفسه هذا إن شاء الله كلهم مبروك عليهم تعصى هذا. إن شاء الله كل مبروك عليهم. عندنا حتى فلتنا هلبة في هذا من بعد كذا ومنهنيهم إن شاء الله.
0: يا ودي ألف ألف ألف مبروك. هاي أعطتكم أعطتكم إيه مامتكم مامتكم أعطتكم تهنية لكل الناس اللي كل الطلاب اللي
3: إيه إن شاء الله. أيه. يا ربي
0: إيه إن شاء الله يا رب توصلهم إيه. التحايا
3: واللي ما نشوش إن شاء الله يا ربي يمسك دور تاني يا ربي إن شاء الله.
0: يا رب يا رب يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. تسلمي تسلمي يا ميمة. ربي يطول في عمرك يا رب. عفوا امين يا رب العالمين. تسلمي لي يا ميمة. تسلمي الله يعزك الله يعزك ويحفظك يا رب ويطول في عمرك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فادية يا فادية.
4: ملاك فادية يا فادية.
0: فادية يا فادية.
4: تحياتي ليك ملاك وإن شاء الله ربي يعطيك على جهدك هذا الطيب اللي تعطي فيه للبرنامج ساعتين. والله من جهدك صراحة نشكرك هلبة هلبة الحق يعني على طيبة خاطرك وعلى سبك المستمعين. والله صراحة جهد يشكر عندك يا ملاك.
0: الله يعزك يا فادية ويطول في عمرك يا رب. تفضلي يا
4: ربي
0: فادي.
4: إن شاء الله يحفظك يا ربي ويحفظ لك زوجك وأبوك وأمك إن شاء الله وقدامك الطيب اللي تقولي فيه كلها نسمع وصيه.
0: اللهم أمين.
4: أنا بنسألك على الإعادة بهي
0: به.
4: الإعادة مرات تتعاود مرتين ومرات تتعاود مرة واحدة يعني هي تعاود في الليل يعني نحضر ساعة في الليل حق بس به. مرات فيها حلقات ما يتعاود بسمها على
0: عموميه
4: هو وجهه
0: نظر
4: بس
0: هو والله احنا انا بالنسبه لي انا نقدم في المباشر ومعي يونس يونس معي في الاخراج لكن ما نعرفوش امتى الاعاده. الاعاده على حسب الشخص
4: هي اللي الساعه 1 بعد الانسان يرجع
0: ايه هم الساعه 1
4: سماعه والله مش عادي صافي الحق وزي هو مباشر
0: خلاص
4: الثاني مرات نلقى في الاعاده مرتين يعني حاجه مرتين.
0: تون خليلكم اسمع يا فادي تون خليلكم برنامج الساعه 1 في الليل
4: حلوة هي والله حلو جميل جدا لكن مش حنشارك ورا.
0: لا طبعا مش حتشارك ورا كلكم راكزين
4: هدوء تام
0: ما قلتكم
4: نحضر فيه زي المباشر صافي وكويس وجوه مليح وتسمعي بكل دقة يعني حتى اللي مسمعتهاش العشية الحق الكلمات اللي تقولي فيها رائعة جدا جدا جدا يا ملا.
0: الله يعزك يعني. الله يعزك الله يعزك يا فادي.
4: هذه مش مجاملة الحق أنا ما نحبش المجامل حدا يعني نقول كلمتي وخلاص لكن الساعة واحد نسمع فيه أكثر مما توا يعني أكثر يعني ممكن توا تلخبطكي ومرة تمشي مرة تجي مرة لكن الساعة واحد لما تسمعيه صراحة بكل هدوء نحط سماعة في أذني ونسمعك ساعتين لين يكمل. على العموم أنا ما نقدش الليل
0: أيوة باي خلاص تو إن شاء الله بإذن الله
4: تبديني ما بيش يجين دوم
0: خلاص
4: نسمعوا ملاك.
0: لا أسمعوني أسمعوني شو المشكلة يعني بالعكس حتى أنا تو أسمعي يا فادي تو حتى أنا نسمع روحي تو نشوف شو الوضع.
4: أيوة والله قلت لك جميل جدا يعني بالنسبة لي يعني خلوها الإعادة جميلة جدا ونسمع حتى في الشيخ محمد الحاج صراحة عيوني دمع الصراحة ما شاء الله الله يرحمه إن شاء الله.
0: باه فادي فادي قدمي التهنية هاي
4: التهنية لبنت خوي ريناد بمناسبة النجاح بتقدير منتج اليوم الراجل فيها على أعصابنا ساعة واحد ولا اثنين تغدينا والراجل فيها لين بلقيت الرابط ما شاء الله الله يبارك بعدين وقام حتى هي صفت نفس اليوم صفت موادها بالصدفة يعني هي ما هو اللي صفي يبعثوا لها قصدي النجاح متاعها فهي مش اليوم نتيجتها لكن هي صفت موادها كلهم
0: الحمد لله.
4: نتمنى لهم النجاح نتمنى لهم السعادة في حياتهم العملية والعلمية صراحة شاطرين ويقروا والحق بجهدهم جابوها وحياتي يوم سند حتى هي
0: أكيد أكيد أكيد أكيد, أكيد.
4: إن شاء الله نتمنى لهم النجاح جميع المستمعين اللي نجحوا وبصراحة إحنا لما نجحنا زمان ذكرتني بها بنت بوها ذكرتني ان لا ما نجحنا فرحت بروحي. انا بصراحه ما نجحتش منتاج لان زمان بالجهد الجهد تجي بيه بالتقدير بالتقطير يعني جبتها بجهد جيد جدا، لكن بصراحه ما فيش لا غش ولا شيء، قرايه من جدة للجلده وبصراحه جبتها تقدير جيد جدا، وانا نهني روحي اليوم اني نجحت في ثالث اعدادي وفرح لي حد الصراحه اللي امي وابوي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم ويعزهم
4: وان شاء الله. تحياتي ايضا لنفسي وكلامك كله جميل. تحياتي لهانيبال وبصراحه صراحه كلماتك رائعه، بدت في المده الاخيره بصراحه نسمع فيك بكل ثقة والله ما شاء الله صراحة. رب إن شاء الله يحفظك لميمتك وإن شاء الله تشوفك يا رب إن شاء الله في أقرب وقت تشوفك عريس إن شاء الله يا رب وفرحها. وتحياتي لميمته اللي تسمع فينا ديما. تحياتي جميع المستمعين بارك الله
0: تسلمي
4: فيك.
0: تسلمي فادية تسلمي تسلمي بارك الله فيك. الله يعزك يا فادية على المشاركة الطيبة. ألف ألف مبروك للناجحين. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة. من ميرال وسما محمد أبو عين نقول لبنت خالو روجين محمد المزوغي ألف مبروك على النجاح. ألف ألف مبروك. ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. صلى علي بكري.
0: إيه
5: أبي هارة صلى علي اللي بنقول لك نقاط بس.
0: قول.
5: نجاح في الدنيا، نجاح معنا في عملك في برنامج في بيتك في برنامجك في مشروعك، يعني هذا كله نجاح.
0: إيه والله
5: في صلاتك وتمشي في الصراط المستقيم هذا كل نجاح، تمشي مع الناس أخلاق هذه نجاح، تحتفظ على الأمانة هذه نجاح، كلامك يكون مصداقية نجاح، ما فيش شي فتنة نجاح، ما فيش شي كذب نجاح، تمشي عدل نجاح، كل النجاح صح ولا؟
0: أكيد أكيد كل شيء نجاح.
5: الإنسان لازم والكمال لله، الإنسان يخطئ ونكش ما نخطئ ونغلط ونصلح ونستفيد من الناس ونرى الناس وإن شاء الله ربي يهدينا
0: إن شاء الله يا رب. شكرا
5: كل يوم نتعلم وكل ما تزرق الشمس الصبح نتعلم حاجة جديدة.
0: أكيد أكيد أكيد
5: مش حتى في النصر قالت كل طلع السماء تطلع نجوم جديدة.
0: إيه
5: مظبوط ولا
0: مظبوط مظبوط مظبوط.
5: الله يبارك فيك.
0: تسلم تسلم
5: وكل المستمعين وسامحيني على الإزعاج.
0: لا لا لا لا لا لا مرحبتين بيك ومرحبتين بالجميع. شكرا شكرا شكرا
5: بارك الله فيك. شكرا
0: تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 في استقبال تهانيكم بخصوص الشهادة العددية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
6: أيوة.
0: أيوة السلام عليكم.
6: نحتاج نروح يا صباح.
0: لا
6: تحياتي
0: تحياتي
6: تحياتي ليك أستاذة ملاك وكافة العاملين بالسرايا ومستمعينها.
0: يا مرحبا بك تفضلي.
6: والنور والتحية ونباركوا لأنفسنا قبل ديال زمان ما لقيناش من اللي يديرنا زي تو الأغاني والجو.
0: تباركوا لأنفسكم. أكيد أنا أعرف صوتك شنو.
6: تحياتي لكل الناجحين. نقدم تهنئة كده لبنت خالتي هدى فتح العماري بتقدير جيد جدا، نقولها إن شاء الله ديما نشوفوك من تقدم من تقدم ومزيدا يعني من التفوق أكيد، وكل من عنده حد هذا كده إن شاء الله ربي نجحها، والثانوية حتى هي إن شاء الله حتى هي بنزة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
6: كده طيبة يعني
0: إن شاء الله.
6: كافة المستمعين الكرام دون استثناء وشكرا تحية وكل سعيد ومبارك وربي يعاونك أستاذة ملاك.
0: تسلمي الله يعزك يا بنت القربولي. شكرا إن شاء الله التحية يا رب وصلت للجميع وألف ألف مبروك. طبعا في التعليقات كلهم يقولوا ألف ألف مبروك. ألو السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أخونا أحمد.
7: عشيتكم مبارك إن شاء الله أنت واللي أعطاكم وكلمتكم كل من يسمع فيا.
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يعزك.
7: نهني كل الناشحين وأول الناشحين أول الناشحين الأم والبو هم اللي لهم التحية.
0: أكيد أكيد.
7: لأن هم اللي زرعوا وهم اللي حصدوا.
0: أكيد.
7: ألف مبروك لكل الناشحين والعقبة اللي سقطوا إن شاء الله ربك نجاحهم حتى ما نفرحوا به.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
7: ونحيي سيدي نورس وبنت القربولي وبنت ليفيا وخيتي فطوم وعمي عبد الله عمي محمد كل من يسمع فيك، وانت الله يرحم والديك ويرحم اللي رباك واللي علمك واللي قراك
0: والله
7: انت مش دكتوره بس انت ميزان الذهب بعد تسلم. ميزان الذهب ما عادش فيه.
0: تسلم بارك الله فيك يا أخوي. الله يعزك يا أحمد. شكرا
7: شكرا
0: والدينا والديك يا رب العالمين. شكرا شكرا يا أحمد.
7: خليت فراية الله إن شاء الله
0: بإذن الله يا أخونا أحمد. شكرا شكرا بارك الله فيك يا أحمد ولكل المتصلين واللي هنوا في الناجحين اليوم بخصوص النجاح في الشهادة الإعدادية. واخترنا موضوعنا اليوم لكل مجتهد نصيب، وتكلمنا على الدراسة والشغل والاجتهاد في العبادة وهل بقى أشياء وأمور الاجتهاد. أي شيء في الحياة هو اجتهاد، أي شيء في الحياة هو الاجتهاد. مش ما الاجتهاد زي ما قلنا احنا مش انك انت مثلا معناها انك انت ما تتعبش او انك انت ما تفشلش. الاجتهاد انك انت تكمل رغم التعب، مش معناها انك انت ما تفشلش مثلا، لا، ما معناها انك انت تتعلم من الفشل. اول خطوات النجاح هو الفشل. النجاح عمره ما كان ضريبة حظ او ضربة حظ نقول احنا لان حظ قوي معناها نجح، لا. النجاح عادة يكون دائما النتيجة نتيجة تعب طويل، سهر، إرهاق إلى ما ذلك. فالناس دائما تشوف إن الدكتور أو الطبيب أو المهندس أو أي تخصص في الحياة يشوفوا فيه إن هو دكتور، أصبح دكتور أو أصبح مهندس أو أصبح طيار، لكن هم ما يشوفوش في النتائج، الكواليس الموجودة، ما شافوش السنوات الدراسة، ما شافوش التعب، ما شافوش العراقيل، المشاكل وهلبة أشياء. لما أنت تشوف إعلامي أو إعلامية في مؤسسة إعلامية، راديو أو الإذاعات المسموعة أو الإذاعات المرئية، أنت بتعرفش الشخص هذا لما نجح كيف نجح، لا، أكيد أتعلم، أغلط، فشل، كذا، وبدأ من جديد باش نجح وصل للناس. لما تشوف تاجر ناجح عنده مول كبير أو سوق كبير، هو بدأ بحاجة بسيطة، بدأ بمحل صغير، بدأ حتى من حوشة بمشروع صغير، ما تعرفش عدد الخسائر اللي هو مر بها، عدد الديون اللي كانوا عليه. فهذا كل نجاح وراه قصة. حتى العلماء، حتى الدكاترة، حتى كذا، كل حد في الحياة بالعلم والمثابرة والسعي والتوكل على الله انجح. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام شن قال؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث يلخص النجاح بالكامل. قال احرص، اسعى، توكل ولا تستسلم. احرص على ما ينفعك في الدنيا، اسعى، ما توقفش، توكل على الله وسلم أمرك لله ولا تستسلم للفشل. حاول مرة اثنين ثلاثة ورد بالك تستسلم. عندنا ختام ومسك تقول فعلا النجاح ما يجيب الساهل. والله تعثرت في مسيرتي الدراسية وقدر الله أن نغير تخصصي من أسنان إلى تخدير. برهوم يقول تجعل الفشل مقياسا لقيمتك فهو مجرد محطة في طريق النجاح. اي والله. فليش البعض يعتقد ان سهل جدا ان هو يستسلم؟ ليش البعض يستسلم بسرعة وبسهولة؟ لانه قاعد يقارن نفسه بنجاح الناس، ويقارن نفسه بالناس. يشوف واحد نجح في سنة، نجحها في سنة واحدة، وينسى ان الثاني تعب 10 سنين باش ينجح ويوصل لطعم النجاح. كل إنسان له توقيت، كل إنسان ربي أعطاه توقيت ينجح فيه. شوفوا أنتم، الله سبحانه وتعالى ما يضيعش أبدا. أحيانا الله سبحانه وتعالى يؤخر النتائج، علاش؟ حتى يبنيك من الداخل. الله سبحانه وتعالى يؤخر النتائج حتى يبنيك من الداخل. احكينا على الدراسة والشغل وهكذا، لكن مشينا لجانب روحاني وجانبنا الديني شوية. الاجتهاد في العبادة، في نوع آخر اسمه الاجتهاد في العبادة. مشينا للأمور الحياتية، طب نمشي للأمور الآخرة. مش بس في الدراسة والشغل بس اجتهاد، راه حتى الصلاة تحتاج إلى اجتهاد. الصلاة تحتاج إلى اجتهاد. قيام الليل وإنك أنت تنوض في الليل وتقاوم النوم، هذا اجتهاد نفس واجتهاد في العبادة. بر والديك والسعي لبر الوالدين وسعي على رضا حصولك على رضا الوالدين، هذا عبارة على اجتهاد. حفظ القرآن حتى ولو كانت صورة أو صورتين على حسب مقدورك، كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل وتنحسب في ميزان حسناتك. حفظ القرآن هذا هو نوع من الاجتهاد. لما نلقوا حفظة القرآن الكريم واللي حافظين القرآن الكريم نلقوهم مثلا يكرموا فيهم في عدة مسابقات. انتم عارفين ان الناس هادم اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم، سهروا حفظوا راهو هلبا اشياء ويحارب فيهم الشيطان ويرجعوا من جديد. فحفظت القرآن الكريم لما يكرموا فيهم في المسابقات سواء داخلية أو دولية مش بالسهل، هذا عبارة على اجتهاد في حفظ القرآن الكريم. اجتهاد في الصدقة، أنك أنت تتصدق وتطلع صدقات للناس وتقوم بأعمال خيرية، هذا اجتهاد ونوع من الاجتهاد. كلها تحتاج إلى استمرار. ما فيش نجاح ما يستمرش إذا كان ما فيش استمرار، ما فيش مثابرة، ما فيش سعي. لا، الاجتهاد ضروري منه ان انت يعني تكون مصر على النجاح ومستمر في طريق النجاح. ليس هناك نجاح حقيقي دون تعب واجتهاد. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الاستمرار هو سر النجاح. كل ما كنت أنت مستمر كل ما أنت تنجح. بح في فقرة تكلمنا عليها أيضا، لا تحسد الناجحين. بدل ما تقول ليش هو، قول كيف وصل. كيف وصل هذا السؤال أنك أنت تتعلم منه. النجاح أو الناجح، الشخص الناجح هو اللي حفزك، هو اللي يلهمك، هو اللي يساعدك ويسندك. عمره ما كان النجاح بالإحباط. إن شخص ناجح يحبط الآخرين أو يستنقص منهم. فأحيانا النجاح راه مش متعلق بالمال أو متعلق بمنصب معين أو بعلم، لا. أحيانا الإنسان البسيط يمتلك نجاح من نوع آخر. زي شنو يا ملاك؟ زي أخلاق. ناجح في أخلاقه، ناجح في تربية أولاده، ناجح في زواجه، ناجح في رضا والديه. هذه كلها أشياء من أشياء النجاحات العظيمة. هذه الأشياء الجميلة. باهي في أخطاء تصير، والأخطاء هذه تمنعنا أن احنا نحس بطعم النجاح وما ننجحوش، نفشلو. شن هي الأخطاء اللي نديرو فيها احنا كنفس بشرية؟ أول حاجة نديرو فيها اللي هي الكسل والخمول، إن ما عندناش نية نكمل ونستمر، يصيبنا الكسل والخمول. التسويف بين قوسين هو التأجيل. لما نأجله في أعمالنا، نأجله في دراستنا، نأجله في أمور الحياة. ختام ومسك كل الناس أقدر على رضاه، إلا الحاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله. إيه. النقطة الثالثة من الأخطاء التي تمنع النجاح كثرة الأعذار. لما نقول مثلا أو العذر، الحياة مش مساعدتني، الظروف مش مساعديني، ظروف البلاد ما تساعدش، إني نفتح مشروع ما يساعدش، الحياة المعيشية ما تساعدش، هذه كلها أعذار إحنا نبنوا فيها. والنقطة اللي هي مقارنة نفسك بالآخرين، لما أنت تربط نجاحك بنجاح الآخرين وتربط نفسك بنفس الآخرين، مش نفس التجربة، رقم كلكم مش نفس التجربة، حتى ولو كنتوا نفس التخصص نفس المجال الدراسي أو نفس الشغل راهو مش نفس الخطوات. أنت ما تشبهش صاحبك وأنت ما تشبهيش صاحبتك، ما تشبهيش خوك، وهكذا. فكل واحد بدأ بخطوات مختلفة عن الآخر. والنقطة اللي دائما موجودة في مجتمعنا للأسف الشديد هو الخوف من كلام الناس. احنا نخافوا من كلام الناس ومدايرين أهمية كبيرة جدا لكلام الناس، وأحيانا كلام الناس هو اللي يدمرنا ويدمر مستقبلنا ويدمر حياتنا النفسية وحياتنا الاجتماعية بصفة عامة. شنو هو كلام الناس؟ لما احنا نمد وداننا للناس، لما احنا نلتفت لكلام الناس. فلما انت تلتفت الى كلام الناس اعرف انك انت فشلت، اعرف انك انت اعطيتهم هالفشل هذا على طبق من ذهب. فلما تبي تنجح اغلق الاذن، اذنان اغلقهم، ما تسمعش للناس اول حاجة، وما تشوفش، استمر في الطريق اللي انت تشوفها ما دام الطريق صحيح، ما يضرش غيرك ولا يضرك. اليتيمة تقول رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. لا نقول كلام جميل. النجاح هو انتقال، هو الانتقال شوية بس هنقرأ، هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك. اي والله في رسالة وصلتني من الخاص حنقرأها. رغم يلي تعرضت له في مسيرة الجامعية، طحت وقفت على رجلي بسبب كلمة كادت أن تنهي مسيرتي بالكامل، لدرجة أن قال لي أنت معاقة لا يستحق لك أن تدرسي في الجامعة لأنك فتاة معاقة. في الأول مررت بظروف صعبة جدا من هذه الكلمة، ولكن وجدت الكثير معي، وقوفهم معي، واستكملت دراستي وتخرجت الحمد لله. نعقب على هالرسالة اللي وصلتني في الخاص هذه ولا نسكت؟ ما نسمعش. كلام الناس لا يقدم ليؤخر. عادي رد. بح. لما دكتور أو أستاذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لما دكتور أو أستاذ يحبط طالب أو طالبة لمجرد أنه هو معاق وعنده أذى في أحد أعضائه في جسده، ويحبطه ويفشله ويقول أنت ما تستحقش أنك تقرأ أو ما تستحقش أنك تكمل، بالله أي أستاذ أو أي دكتور يعني شهادتك الدكتوراه أو الشهادة العلمية اللي واخذها بدون أخلاق تسوى في الوقت هذا؟ ما تسواش. بدون أخلاق ومهن انك انت تكون دكتور وتعطي في ناس وتربي في اجيال، لا حول ولا قوة الا بالله. انا نبي نعرف الاساتذة اللي النوع هذا والدكاترة اللي حبطوا في طلابهم. خلوني يتوم الطلاب مثلا نقوله احنا الفشل العادي، لكن انك انت تحبط فتاة او شاب لأنه هو معاق مثلا بصير، أو مثلا عنده إعاقة في الرجل أو إعاقة في اليد، فيه أنا تفكرت حاجة توابها بنقول لكم شيء. شوفوا سبحان الله، أنا بنحكي لكم شيء وخدوها عبرة. ما فيش حد ما تعرضش للشيء هذا. في دكاترة وأساتذة الله يهديهم ويسامحهم في منهم دمروا نفسيات طلاب على خطر الأشياء هذه، يمارسوا في العقد النفسية اللي عندهم على طلابهم، وهذا أكبر غلط. الأستاذ أو الدكتور لازم يكون داعم لطلابه، يكون مساند لطلابه، باش يطلع أجيال يقتدوا بهم وينفعوا الوطن. في يوم من الأيام، خليني أحكي لكم قصة مشابهة للشيء هذا، خلوني أحكي لكم قصة من الشيء هذا. طبعا القصة اللي حكيناها هذه كانت رسالة من في الخاص، وإنسانة حاربت وكافحت ووقفوا معاها أهلها باش وصلت للنجاح. عفوا. فيه قصتين هما نعرفهم، أنا ناس نعرفهم يعني. في يوم من الأيام في إنسانة كانت تبي تكون في يوم من الأيام إعلامية ومذيعة، ركزوا معي في الكلام اللي نقول فيه. في إنسانة في يوم من الأيام باش تعرفوا إن المواضيع هذه باش تعرفوا المواضيع هذه قداش ما تأثر في النفس وقداش تكسر خاطر الشخص. في واحدة قال لي ما تستحقيش تكوني طالبة طب، أنت الموضوع لي أسابيع ولا تو نبكي من كلامه. ردي بالك تفش لي مجرد حد قال لك الكلام هذا، أو دكتور أو أي حد، توكلي على الله وكملي. البرهوم يقول المعلم الحقيقي لا يقتل الأحلام بل يزرع الأمل، والإعاقة ليست عجزا عن النجاح. أي والله. خلني أحكي لكم حاجة. في يوم من الأيام في بنت كان حلمها إعلام، كانت تتمنى في يوم من الأيام أنها تشتغل في المجال الإعلامي، فربي يفتح لها باب. وكانت تتدرب يعني في الفترة هذه، هم مش طول أن الواحد يدخل إلى المايك أو يدخل قدام الكاميرا أو كذا، لا هو ضروري فيه تدريب تحت الهواء وتدريب محاضرات معينة وكذا. في يوم من الأيام الشخص كان أستاذ لها وكان يدرب فيها في جانب معين في الإعلام. يوم من الأيام قال لها أقري لي خبر إخباري بطريقة إخبارية. هي كانت جريئة نوعا ما، قلت لها أستاذ عفوا أنا ما نقراش في الأخبار، يعني أنا ما نحبش أو ميولي مش الأخبار، أو نشوف في روحي صوتي مش إخباري، يعني لأني أنا مثلا نحب البرامج الاجتماعية أو البرامج الترفيهية إلى ما ذلك. فأستاذ هذا وضع رجل على رجل، قميص الرجل على رجل، حط رجل على رجل وشبح لها بنظرة هكي، قال لها عندك علم انك انت مش زي هما الموجودين ولا هما زيك ولا حتكوني، انت زيهم ولا حيكونوا زيك. البنت هنا شو صار لها؟ انكسرت من الكلمة، بمعنى انك انت مش حتنجحي، وبمعنى انك انت مش حتكوني زيهم. في يوم من الايام اختفى هذا الشخص واختفت الفتاة، قعدت سنين في الكلمة هذه وتحدت نفسها وتحدت الإحباط اللي صار لها، اجتهدت ثابرت زعت فشلت، مش ما فشلتش، ممكن الكلمة هذه كانت دافع لها. اليوم أصبحت إنسانة قدمت برامج وإنسانة تقدم في محتوى جميل وهكذا. فشوفوا قداش الكلمة مؤثرة. باهي هل يوم من الأيام حتتلاقى الفتاة هذه بالأستاذ اللي قال لها الكلمة وهي في قمة نجاحها، أو ممكن يكون هو يسمع فيها حاليا ويشوف في نجاحها. قولوا لي ترى هل هو في يوم من الأيام حيسمعها ويسمع كلامها ويشوف قداش هي انكسرت، لكن بالانكسار هذا تقوت ووصلت. مش مهم وصلت البنت لعدد كبير من المتابعين والمشاهدين وكذا، لا لا لا، المهم انها هي نجحت، كل يوم تنجح وتطور في نسختها على قبل وتوى، كل يوم تتطور شخصيتها أكتر. شفت النجاح عمره ما كان سهل، النجاح يبي استمرار ويبي فشل ويبي كذا. فعمركم ما تكونوا يا أساتذة ويا دكاترة أي إن كان التخصص اللي تعطوا فيه، عمركم ما تكونوا أشخاص يحطموا في أحلام طلابهم. خلوكم دائما الأمل اللي يزرع فيه، خلوكم دائما الناس اللي تساند فيهم، خلوكم دائما الناس اللي ما تبخلش عليهم بالمعلومة. انت ما تعرفش الظروف اللي صايرة للبنت هذه، او الظروف للشاب اللي انت اهنت فيه يوم من الايام امام الطلبة او امام الزملاء، انت مش عارف الظروف فما تحكمش. احيانا انت رهنت على الفتاة في يوم من الأيام أو الشاب في يوم من الأيام، وسبحان الله في يوم من الأيام حتلقاه ناجح، وممكن اللي رهنت عليه مقارنة بالآخرين حتلقاه أنجح منهم ومميز أكتر منهم. لهذا ما تحكمش. هذا ليش نقولكم النجاح عمره ما كان سهل، النجاح بعدد كسرات وخيبات أمل وكلمات جارحة إلى ما ذلك. ليش حسيت أن البنت هذه أنك أنت ما استدام لك؟ ممكن ممكن. ألو السلام عليكم.
8: وعليكم السلام. المرة الثانية
0: مرحب
8: حبيبتي،
0: تفضلي.
8: حبيت أقولها الشخصية هذه
0: إيه خيرها الشخصية،
8: حبيتها زمان وتوى منها استمري.
0: إيه
8: استمر يا غالية، وانت تعرفي بنت بوها يا غالية والله قلبا وقالبا. والله يا ملاك في ناس سبحان الله يحبوك على نفس شيء، لكن شنو خليك ديما ماشي قدام، خليك ديما صح، ديما انت الصح. الدعوة فيه ما ضي ضي ضي هرب
0: مربطية الناس هما مربطية
8: أوك علينا. يلا إن شاء الله خير ونقول استمر يا حبيبتي.
0: تسلمي، الله يعزك ويخليك يا بنت بها. شكرا شكرا،
8: أحلى ملوكة.
0: تسلمي،
8: أحلى ملوكة عرفتها بنت بها.
0: تسلمي، نورة والله نورة. شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا بنت بها، شكرا لكل الناس على 092-150-59-99 092-150-59-99. لهذا ردوا بالكم تستسلموا للفشل، ردوا بالكم تستسلموا للناس اللي تحبطكم، ردوا بالكم. حذاري حذاري. إبراهيم الله يسعدك ويفرح قلبك وحياتك يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم صح مشاعرنا مختلطة، احنا ما بين ان احنا نفرح لجماعة الشهادة الثانوية وتفكرنا مواقف معينة وكلمات كانت يوما من الايام حافز لنا. لعل وعسى الله سبحانه وتعالى حط الشخص امام هذه الفتاة باش هي تستمر، تكون كلمته محفز لها، تكون كلمته يعني نقول احنا وقود باش هي تستمر، لأن الفتاة هذه من فترة لفترة ترجع لها نفس الكلمة، ترجع نفس الكلمة، كل ما تحس إن هي نجحت كل ما تأكد إن هي تستحق. ألو السلام عليكم.
7: سارة وخيك ملاك.
0: أهلا وسهلا.
7: أنا تو سمعت عن الفتاة اللي أهواء قالها أنت ما تكونين زيهم، بالعكس كانت تسمع فيه وهي في الاستماع وقولها استمري وزيدي، والله النجاح الله ينور لك طريقك وزيدي بقوة بقوة واندفاع، ما توليش التالي.
0: اي والله اي والله
7: والله والله نقولها ما تعيسيش، كان واحد قال لك انت مش حاجي زيهم ما ينكسرش قلبك، مفروض قلبك تزيد تقويه بالله ورسوله، واستمر الطريق مفتوحة قدامك وربي ورسوله واحنا معاك كلنا.
0: اي والله بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. نورت جميعا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك جميعا، أهلا وسهلا بكم. ردوا بالكم تستسلموا من أول فشل، ردوا بالكم تستسلموا من إحباط الناس المتواجدة في حياتكم أي إن كان الشخص في حياتك، ردوا بالكم. تمام، ألف ألف مبروك لكل الناس الطلاب عفوا اللي نجحوا اليوم في الشهادة الثانوية. سمعك أستاذة، نتمنى لك ولكل أحبابنا في الحقيقة ليبيا كل الخير والنجاح. شكرا يا برهومي، الله يعزك ويحفظك يا رب. بجد أستاذة ملاك لك كل التحية والتقدير، بجد تعلموا منك والله إنسانة طموحة. لا مين قال لكم اني نفس الشخصية يعني؟ انا حكيت اني هذه نفسها او لا، مرات مش انا، مرات قصة عابرة لعل، وعسى انكم انتم تتعلموا منها ان راهو اللي تشوفوا فيه توا ما هوش سهل، ان اللي قاعدين تشوفوا فيه توا ما هوش سهل، صعب جدا وانا عارفة. ام علاوة اهلا وسهلا لك كل الاحترام والتقدير مزيدا من تقدم نجاح اختي ملاك. شكرا يا ام علاوة. أغلب الأساتذة معهم كانوا قدوة لطلابهم، كيف ضعف كيف ضعيف أو ذكي، هنا المشكلة في تعليمنا هذا، ليش في ضعف؟ إيه العزة تاج لا يملكه إلا الأحرار. إيه والله يا إبراهيم بارك الله فيكم جميعا. بإحنا كيف نبو نبدو مجتهدين يا ملاك؟ حكينا إحنا، أعطينا الخطوات، أعطينا الأشياء اللي تخلينا نمشو في طريق النجاح. فاطمة تقول كل إنسان نجح عنده أعداء، هذه شيء أكيد أكيد، توفيق إن شاء الله. شكرا يا يا إسماعيل. كيف نبدو مجتهدين؟ نأخذ المكالمة ونقول لكم كيف، خلوكم مستمرين بس معنا. ألو السلام عليكم.
9: السلام عليكم ملوكة،
0: أهلا وسهلا.
9: المذيعة المتألقة دائما.
0: أوه أوه أهلا وسهلا.
9: كيف حالك ملوكة؟ معك دكتورة مليكة نايلي.
0: أكيد أكيد دكتورة مليكة نورتي، أهلا وسهلا.
9: حبيت نحكي على حاجة ما كنتش نحكيها بصراحة، بس لازم نقولها، جا وقتها
0: نقولها.
9: شوفي، أنا كنت في أولى ابتدائي كان عندي مرض الغدة ينزل على ركابي الصديق، ما عادش نقدر نمشي ونتعب ونبكي في المدرسة، ودائما متغيبة ودائما مستواي كان متدني جدا. ففي مرة استدعوا بابا شخبان من المدرسة، صار نقاش بين بابا مدرسة العربي، فهي قالت لها هي إن هي خولها يعني تنقلها من مدرسة، انقلها هي أصلاً هيك مش فايلها يعني حتى لو نقلتها من المدرسة. أوكي. خلاص تعالجت بعد فترة وعدت السنة أولى ابتدائي عودتها من جديد. فمر الزمن وعدي الزمن، فبعد فترة من الزمن تقريباً كان السنة الماضية، جت نفس الأبلة لأن عمري ما ننساها صورتها ولا منظرها أبدا، معاها بنتها في حالة ولادة.
0: أوف.
9: طبعا هي ما عرفتنيش
0: أكيد،
9: سكتت. طبعا جابت بنتها بالقيصري في سيزيريان، أنا اللي جيبت البيبي كان وضع كويس، فقالت لي تعالي نحب نشكرك صبيتي مع بنتي وكذا. قلت لها أنت ما عرفتنيش؟ قالت لي لا. قلت لها أنا طبعا مليكة تتذكر انك انت قلتي لبابا كذا وكذا، طبعا هي جاتها حد صمت رهيب اوكي. فانا قلت لها كلامك كان حافز لي يعني، وانا قريت وكملت. انا نسيت فتره من الزمن فعلا، انا كنت ذاكره مسحتها، بس سبحان الله اول ما شفتها ذكرت الكلمه يعني. مشيت كم خطوه ورديت رجعت لها وقلت لها الكلام، بعدها ارتحت نفسي.
0: وانا نتفق معك في شيء باهي، انا نتفق معك في شيء. لما الشخص يدلك شيء زي هذا، استاذ او استاذه او اي تخصص، اي تخصص باهي، يقول لك كلمه محبطه في يوم من الايام وما يراعيش نفسيتك ولا يراعي انسانيه، حتى الانسانيه مش موجود. لكن لما يقول لك الكلمه هذه تقعد في قلبك مكبوته لسنوات، لين تتلاقي مع الشخص، لين توري للشخص هذا انك انت انسانه ناجحه.
9: هي صدمت وذكرتني على طول، قالت لي اه انت بوك دكتور. قلت لها ايه. صدمت، ما اعطتش ولا كلمه، سبت وطلعت. لكن كل ما في حواسي زغرت، عارفه زغرت.
0: اي والله.
9: لا ورجعت لها يا ملاك، قلت لها نقول لك انا نحضر تو بنكون اخصائي عقم. وشارح داس ان شاء الله بناخذ الانكياد.
0: الله يبارك.
9: اوكي.
0: الله يبارك. الله يبارك دكتورة مليكة، أنت تستاهلي كل خير. وهذا لولا الشخصية هذه المحبطة اللي كانت في يوم من الأيام من في حياتك، رغم كنتيش دكتورة وقد الدنيا وقاعدة تكملي في قرايتك ودراستك وكل يوم تتطوري أفضل من قبل. يودي نشكرهم على الحاجة هذه، على الأقل داروا حاجة كويسة.
9: بعض الناس السيئة كلنا حافز وأمل.
0: أكيد. تحياتي لك دكتورة مريكة، شكرا على المكالمة. وشكرا على شكرا أنك أنت أعطتينا السر يعني. تحياتي لك، شكرا، مبارك الله فيك، شكرا. شفتوا أن النجاح ما هوش سهل صح؟ كل يوم تسمعوا في قصة، أن في قصة، في ناس محبطة، في ناس كذا. فادي فوفا تقول موفقة دكتورتنا مليكة. اي والله. وفي ناس قالت لك مش هتبردي لحد ما تتلاقي مع الشخص اللي قال لك في يوم من الايام انك حتفشلي ومش حتنجحي. مظبوط الكلمة هذه؟ توافقوني او لا؟ اختمسك والله في ثالثة ابتدائي قبلت لغة العربية سقطتني، وعلى الرغم سكرة الدرجة وخلتني نعاود السنة بسبب العناد. العناد من الشطارة. اتفق. فوفا تقول اتفق. ايه نوافقك. بينتم في يوم من الايام لو لقيتوا الشخص هذا اللي قال لكم كلام انكم تفشلوا كذا وأهانكم أمام الطلبة والزملاء، هل عندكم الجرأة أن تقولوا لها إحنا أو أنا الفلانة الفلانية في اليوم الفلان الفلاني قلت لي الكلمة الفلانية؟ هل عندكم الجرأة؟ هل عندكم الشجاعة في يوم من الأيام؟ يوسف أنا موافق أكيد. ضروري من مواجهة الشخص المحبط إلى الأمام. ربي يوفقك، شكرا. درتها وواجهتها أمون، تقول يا رب لا يأتي هذا اليوم. علاش أسهلة؟ بالعكس حسيك حتبردي والموقف هذا حيبرد لو كان عندك موقف معين في حياتك. فوفا أنا عندي الجرأة. أنا كنت نقول فهد دائما الإنسان حيرتاح بمجرد ما يتلاقى مع الشخص هذا في يوم من الأيام. الشخصية هذه تتمنى إن هي تتلاقى مع الشخص اللي قال لها الكلمة وحبطها في يوم من الأيام، فقط باش هي توري لها إن الاستمرار والإصرار، الاستمرار والإصرار والمثابرة والثقة بالله خلتها في يوم من الأيام أصبحت إعلامية وتقدم في رسالة هادفة وسامية. لعل وعسى يكون الشخص يسمع فيها ويسمع عن القصة هذه اللي كانت متواجدة في يوم من الأيام. فوفا كانت ما عنديش الجرأة، لكن تو الغربة سقلتني وقوتني ونواجه عادي، حيث يلتقي الهدوء بالقوة. أي والله يا تغريدة، حيث يلتقي الهدوء بالقوة. أكيد ضروري أنك تقول له كي رجع ثباته، باش يرجع ثباته ممكن تكون السبب في إصلاحه. ختام مسك تقول أنا عندي واجهت عميد الكلية بعد جبت أمي ليه ومجلوطة ورفض ندير امتحاناتي وغيرت المسار ونجحت الحمد لله، رب ضرة نافعة. غزة تقول يكفي هي شافتني من بعيد ناجحة، والشي هذا لروحي بالعكس ما نشوفش للناس سواء مدحوني ولا دموني. جميل جميل، حلوة الثقة بالنفس، هي تعجبني الإنسان اللي يكون عنده ثقة بالنفس. أكبر رد هو النجاحك، أكيد أكبر رد هذا، مش مهم ترد بالكلام، راه نجاحك هو اللي يتكلم عليك، نجاحك في أي أمور الحياة هو اللي يتكلم عليك، نجاحك بصفة على المحبط. الجرة ضرتني في عملي آخر مرة، الجرة مش باهية، مرة راه تبتعد عليها خير، لأن مرات يفهموا فيها الناس بطريقة خاطئة. السهولة في بعض الناس كل شيء، يليف فعلا عنده حق. أرض الواقع صعب العيش فيها. باي خلوني بس نقرأ. الجرأة مش كل حد تستعمل معاه الجرأة، مش كل حد تستعمل معاه الجرأة، ومش كل حد يفهم الجرأة والشجاعة بطريقة صحيحة. حتى المواجهة راه، حتى المواجهة نفس القصة راه، في ناس تفهم في المواجهة إن هي زيادة المشكلة وتكبير المشكلة وتضخيم المشكلة، لكن في ناس تفهم في المواجهة إن راه المواجهة هذه ما جتش إلا بمحبة، لأن أنا ما نبيش نخسر الشخص الآخر. الجرأة أوقات إيه، مساء الخير مساء النور. الجرأة نعتبرها الصدق، والصدق ما حب حد به كيف الحال. هذا هو أكبر رد، النجاح من بعد الضعف أقوى وأقوى. إيه والله خليني نقرأ بس تعليقات. أنوس أم أنس شن تقول؟ تقول ملوكة نبي تهنئة لولدي أيس عريف بمناسبة نجاحه بتقدير ممتاز، ألف ألف مبروك لأيس عريف، وإن شاء الله يا رب العقبال الدكتورة يا رب، ولكل الناس اللي حالفهم الحظ اليوم وكانوا من الناجحين، ألف ألف مبروك. صبري يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا أستاذة ملك. نبو ناخذ آخر مكالمة لو ممكن، يعني خلنا ناخذ آخر مكالمة على 092-150-59-99. تقدروا تلحقوا علينا في 4 دقائق الأخيرة على 092-150-59-99. أمون تقول المواجهة هي اللي توضح للشخص إن ما يحكم على الناس من ظرفهم إنهم فاشلين، صحيح، في نفس الوقت العاقين عن الناس والتجاوز هو الأساس. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معانا على آخر مكالمة، مفروض ناخده آخر مكالمة اليوم ونعتذر على التقصير، وأيضا للناس اللي كلمونا واللي وصلت تهانيهم لينا وقدمنا هالتهني هذه ليهم، وإن شاء الله نكونوا ما قصرناش معاكم، والله إن شاء الله نكونوا ما قصرناش معاكم. صبر يقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب عقبال الناس اللي ما نجحتش، عقبال الطلبة والطالبات اللي ما حالفهمش الحظ، ردوا بالكم تحسوا بالفشل، ردوا بالكم تحسوا أنكم أنتم ما نجحتوش، معناها خلاص هذه آخر الدنيا أو تتسكر عليكم الأبواب، بالعكس الأبواب دائما مفتوحة عليكم، لازم تسعوا وتتابروا وتصروا على نجاحكم باش توصلوا لمراتب النجاح وتكونوا من المتفوقين. مرات تفشلوا اليوم غدوا تكونوا أفضل دكاترة ومهندسين وعلماء وإلى ما ذلك، فدائما الله سبحانه وتعالى يحطك في اختبار، رد بالك تفشل، خليك واثق بالله وخليك دائما متمسك بالله والسعي في النجاح. وعليكم السلام لكل من التحق بينا على 092، لخبطوني يا من كتر المسجات على الخاص، على 092-150-59-99

كلها محفزة صراحة، وذكريات مؤلمة. حتى جتنا رسالة على الخاص قالت لي الله يسامحك ملوكة، والله رجعتيني للماضي اللي نتمنى ننسى. مش حتنسيه ماضيك، مش حد ينسى ماضيها، واللي يقول في الشيء هذا معناه هو ما هو صادق مع نفسه. على 092-150-59-99 انت مفروض تستغلي الماضي هذا باش انك تحققي اهدافك في المستقبل، لان الحلقة هذه عبارة على رسالة موجهة للكل، للناس المحبطة والناس الناجحة والناس اللي تحاول ان هي تسعى والناس اللي مقصرة من ناحية النجاح. فالرسالة هذه اليوم الحلقة كلها عبارة عن رسائل موجهة للناس هادو، يعني بتتكلمش على الشهادة الاعدادية فقط، تتكلم على الشهادة الاعدادية، تتكلم على الناس المحبطة اللي في حياتنا من دكاترة واساتذة سمحهم الله، وايضا للناس اللي ما نجحتش في حياتها في مشاريع أو أعمال أو أي شيء في الحياة، أيضا للناس اللي نجحت ووصلت. فالرسالة موجهة لجميع الفئات مش لفئة معينة. تمام خلاص، خلونا توا ننهو الحلقة ولكن نأخذ فاصل قصير وننهو بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الختام وفي نهاية حلقتنا اليوم بعنوان لكل مجتهد نصيب. تفكروا ديما ان الاحلام الكبيرة تحتاج منكم صبر، وتحتاج ان الصبر يكون كبير، والنجاحات العظيمة تبدأ بخطوات صغيرة وخطوات بسيطة جدا. فإذا تعبت ارتاح قليلا، لكن رد بالك انك في يوم من الايام تتوقف. اذا فشلت تعلم من فشلك، غير خطواتك للافضل، استغل فشلك هذا الى نجاح يوم الغد. ورد بالك تنسحب، ورد بالك تنسحب، ولو تأخر نصيبك في الدنيا وتأخر نصيبك توا، فثق إن الله يختار لك دائما الوقت المناسب والوقت الأنسب والوقت اللي يشوف فيه إن أنت تحتاج إلى هذا النجاح. قد يتأخر الحصاد، لكن البذرة التي تسقى بالصبر وترعى بالإيمان لابد أن تثمر يوما ما. فلا تحتقر جهدك، ولا تستصغر خطواتك، ولا تيأس من طريقك. فلكل مجتهد نصيب، ولكل صابر فرج، ولكل ساع بإخلاص موعد، مع ثمرة تعبه بيوما من الأيام وبإذن الله تعالى. في تهنئة خاصة جدا بعتها لي على الخاص تقريبا دقيقة بس، تهنئة خاصة من هداية سنوسي لي حمودي، قالت على نجاحة، فألف ألف مبروك بمناسبة الشهادة الإعدادية، وإن شاء الله عقبال الدكتوراه يا محمد. وهذه تانية خاصة من هداية سنوسي. تحياتي لكم جميعا لحسن المتابعة والاستماع، وشكرا على اتصالاتكم، وشكرا على تهنياتكم، وشكرا على تعليقاتكم سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. كانت معكم ملاك محمود، وألقاكم في حلقة جديدة يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6 مساء من برنامج من القلب.

دمتم بخير واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا، وألف ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

نحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث عن غزوة بني المصطلق، أو ما يسمى غزوة المريسيع، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن الإفك الذي اختلقه المنافقون بقيادة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة. ذكرنا قصة هذا الإفك كما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بقي أن نتحدث عن العظات والمبادئ والأحكام التي ينبغي أن نفهمها من هذا الجانب في الغزو، أو من هذا الحدث. أولاً، تعد حادثة الإفك هذه أيها الإخوة قمة الأذى الذي مني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل أنواع الأذية التي مني بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت دون هذا النوع من الإيذاء. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع تلك الأنواع من الأذى، وكان قد وطن نفسه لها، لأن البيان الإلهي كان يبين له أن الأنبياء السابقين أوذوا.

أيضا، وأن له أسوة بهم، وأن عليه أن يصبر كما صبروا. فلم يكن يجد في أنواع الأذية التي طافت به من المشركين في مكة أو من أهل الطائف أو غير ذلك، لم يكن يجد في شيء من ذلك ما يفاجئه، بل كان كما قلت لكم قد وطن نفسه لها ولقبولها، وكان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا النوع من الأذى، هذا الإفك الذي نثره ونشره عبد الله بن أبي بن سلول بين الناس في وقت شاء الله عز وجل أن ينقطع فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعود في هذه الفترة إلى وضعه البشري التام، لا يعلم غيبا ولا يدرك شيئا من وراء ما يعرفه ببشريته، ومن ثم فهو لا يعلم. هذا الذي قيل عن أم المؤمنين، أهو صحيح هو أم لا؟ مسألة إن كانت حقيقة تتعلق بشرفه، تتعلق ببيته، تتعلق بعرضه، نعم. ومن ثم اضطرب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما لم يضطرب لأي نوع من الأذى لقيه في مكة أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم نهائيا. والسبب كما قلت لكم نوع الأذى مختلف. ثم إن الله عز وجل لم يوحي إليه بادئ ذي بدء ليكشف له عن هذه الحقيقة أو هذا الإفك، شاء الله عز وجل أن يتلبث الوحي إلى شهر أو أكثر بقليل. طيب، النبي خلال هذه الفترة كان بشرا من الناس، وكان يفترض كل شيء، ومن ثم فقد صح أن نقول إن هذا الأذى الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم شر من كل أنواع الأذى الذي لقيه من المشركين. وهذا ما يختلف به المنافقون عن المشركين. المشركون لا يتأتى لهم أن يتحركوا في ساحة واسعة من الأذى، لكن المنافقين يتأتى لهم ذلك، لأنهم يتحركون، يذهبون ويجيئون في ساحة الإسلام، يقومون ويقعدون، يغدون ويروحون مع المسلمين ويحتكون بهم وكأنهم من المسلمين، ومن ثم يتأتى لهم من الأذية ما لا يتأتى لمن قد أعلن عن كفره. وهذه قاعدة تصدق في كل عصر وفي كل زمان. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. الشيء الثاني، هذه الفترة التي مني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الألم الذي انتابه، مع ما شاءه الله عز وجل من تلبث الوحي هذه المدة كلها، فيه هذا المظهر بكامله، في داخله دليل من أقوى الأدلة وأبهرها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفارق الكبير بين شخصيته بشرا من الناس وبين شخصيته نبيا يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة التي بلغت شهرا أو يزيد، هذه الفترة كل يوم بل كل ساعة فيها كانت إعلانا عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانا جازما وحاسما
عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وأنه لم يكن ليتفوه بكلمة واحدة يتقول فيها على الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نسير وراء من يفترضون أن القرآن كلام اختلقه رسول الله من عنده ونسبه إلى الله عز وجل زورا، كنا نسير نريد أن نسير وراء ما يقولون. طيب، ما الذي يجعله يصبر 30 يوما على هذا الأذى الذي يأخذه ويرده؟ ما الذي يجعله يصبر على هذا الاضطراب الشديد الذي يشكل فعلا كما قلت لكم أعتى أنواع الأذى النفسي ومن ثم الجسدي أيضا؟ إذا كان القرآن من تأليفه فما أيسر أن يحوك بضع آيات يعلن فيها عن براءة زوجته عن هذا الذي اتهمت به، ومن ثم يريح نفسه وأعصابه. طيب، لماذا لم يفعل ذلك؟ ولماذا استسلم للأذى الذي انتابه طوال هذه الأيام الكثيرة؟ لا يوجد سبب منطقي يؤمن به العقل إلا شيء واحد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أميناً على وحي الله، كان أميناً على ما يتنزل عليه من عند الله عز وجل، لا يتأتى له أن يزيد على ما قد جاءه من عند الله حرفاً، لا يتأتى له أن يستعجل ما شاء الله عز وجل أن يؤخره، أو أن يؤخر ما شاء الله عز وجل أن يعجله. نعم، هذه الظاهرة تعود بنا إلى المعنى الذي عرفنا به الوحي، إذ قلنا إنه حقيقة، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى تتمثل في خبر يرسله الله إليه عن طريق جبريل، ليس له اختيار في جلبه إليه ولا في رده عنه. نجد أنفسنا أمام قصة الإفك هذه، نجد أنفسنا أمام دليل باهر قوي لا يمكن أن يأتيه الخلف بشكل من الأشكال على أن محمداً صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه الذي يتنزل إليه من سمائه. ولذلك ربي عز وجل قال: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والواقع أن هذه الحادثة مكنت الإيمان في قلوب كثيرا من الناس الذين كانوا حديثي عهد الإيمان، وزاد إيمان المؤمنين بنبوة رسول الله، زادتهم هذه الحادثة يقينا، رسخت إيمانهم، نعم، في قلوبهم إيمانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحهم، وجعلتنا هذه الحادثة نقف بخشوع أمام قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله، موقفه في هذا الشهر مصداق كلام الله عز وجل. هذا القرآن كلام رسول الله يتقوله على الله؟ معاذ الله، انظروا ماذا يقول الله: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، هذا هو الوتين، هذا هو العرق، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أصلاً أيها الإخوة، هذا الكلام
تلاحظون أنه يتنزل من علياء الربوبية، نعم، مغموس بجلال الربوبية. لا يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد منكم أن يحميه من سطوتنا ومن عقابنا في هذه الحال إطلاقا. هذه النقطة الثانية ينبغي أن نتنبه إليها جيدا. شيء ثالث، تذكرون أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان عند عائشة ويسألها عن هذا الذي يقوله الناس، هل ألمت بذنب أم لا إلى آخر ما هنالك، وما أجابت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل آنذاك أنزل على الرسول 10 آيات بياناً لكذب هؤلاء المتقولين ولبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكرون أن والدة السيدة عائشة قالت قومي فاشكري رسول الله، لكنها ماذا قالت؟ لا والله لا أشكر إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. ربما استشكل بعض منا هذا الكلام يعني، وتخيل أن هذا فيه سوء، شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي من يذكرها بأن تقوم فتشكر رسول الله، تقول لا أشكره، أشكر الله. لا، ليس في هذا أي سوء أدب مع رسول الله إطلاق. هذه الظاهرة هي ما يسميها الربانيون وحدة الشهود،

هذه الفترة التي عانت فيها أم المؤمنين ما عانت، وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عانى، لم يكن لا بيد عائشة أم المؤمنين أي وسيلة لتبين للناس براءتها من هذه التهمة الكاذبة، من هذه الجريمة النكراء، ولم يكن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وسيلة أيضا، أليس كذلك؟ رسول الله في حيرة، والسيدة عائشة متألمة تبكي من هذا الذي نعم نشره المنافقون عنها. طيب، وفجأة يأتي الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تذوب الأغيار، تذوب الأغيار كلها من بصيرة الإنسان أيا كانت، فضلا عن السيدة عائشة. لا يبقى إلا الله، هو المفرج، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يحمي، هو الذي ينصر. هذه الحالة اسمها وحدة الشهود، فكانت معذورة عندما تفاعلت مع هذه الحالة التي انتابتها، وقالت في غمرة شهودها لله عز وجل: لا والله لا أشكر إلا الله. وهل هنالك غيره؟ وهل هنالك من يملك شيئا غير الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه حالة اسمها وحدة الشهود، وهذا يدل على المستوى الباسق الذي ارتقت إليه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الحالة ذاتها هي التي كانت في تلك اللحظة تنتاب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأنه هو نفسه عندما تلقى هذا الوحي من الله عز وجل كان كل كيانه شكرا لمن؟ لله عز وجل. فرسول الله وزوجه أم المؤمنين كلاهما متجهان إلى الواحد الذي لا ثاني له، يشكران الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ينبغي، قلت في أكثر من مناسبة، ينبغي للإنسان أن يسعى سعيه اللاهث وأن يبذل كل ما يملك من جهد ليرقى إليها، وعندئذ يصل إلى قمة التوحيد، توحيد الله عز وجل، وإلا فإن صور الأغيار تلبس علينا وتشوش علينا، مظاهر الأسباب، مظاهر العلل التي نتعامل معها والتي نستغرق في بحارها في كثير من الأحيان تجعلنا معرضين للابتعاد عن رؤية فاعلية الله عز وجل، تجعلنا محجوبين عن وحدانية الخالق الفاعل المدبر. لكن عندما نكسر من ذكر الله، عندما نكسر من الربط بين النعم والمنعم، إنما نكسر من الربط بين صور المخلوقات وقدرة الخالق وحكمة الخالق ولطف الخالق، ونتابع في هذه الحالة باستمرار، نرقى إلى حالة وحدة الشهود. لا أقول وحدة الوجود، لا، إياكم، أنا أقول وحدة شهود. تؤمن بوجود المخلوقات لكنك وأنت تنظر إليها لا تبصر فيها إلا قدرة الله، إلا فاعلية الله، إلا حكمة الله. كل صفات الله عز وجل تتجلى في ملكوته، فأنت عندما تنظر إلى هذه الدنيا موجودة، لكن كما قلت مرة، أرأيت إلى ألواح من الزجاج الصافي الصافي الصافي، أنت تؤمن بوجودها، لكن عندما تحملق فيها وتنظر إليها ماذا ترى؟ ترى ما وراءها، لكنك لا ترى الزجاج. فهذه المكونات كلها تصبح كألواح من الزجاج الشفاف الصافي،
موجودة، لكنك عندما تتأمل فيها لا ترى فيها إلا قدرة الخالق، لا ترى فيها إلا صنعة الخالق، حكمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يرقى إلى سدة هذا التوحيد، إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. في يوم من الأيام أثناء مرض والدي قبيل وفاته، ربما بسنة أو أكثر أو أقل لم أعد أذكر، أحد الأصدقاء كان عنده يخدمه، ونعم ربما أحد الأطباء، فأراد والدي أن ينهض أن يقوم، أمسك بيده ليعينه. نعم، هذا الأخ الصديق الذي كان يعين والدي أعانه قائلا: يا رسول الله. قال له والدي وهو في غمرة من هذه الحالة التي أقول: قل يا الله، قل يا الله. والدي كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وكان ممن يؤمن بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تعيش في حالة التوحيد لا تجد إلا الله. نعم، لذلك غمرة وحدة الشهود جعله يقول هذا الكلام: قل يا الله، ما في غيره. نعم، هذه هي الحالة التي انتابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشيء الثالث، تعالوا نتساءل أيها الإخوة، هذه التبرئة التي برأ الله سبحانه وتعالى بها عائشة أم المؤمنين من خلال 10 آيات، هي تبرئة شرعية أم تبرئة حقيقية؟ أنا مضطر أن أطرح هذا السؤال، لأن في الناس من طرح هذا السؤال وأراد أن يبعث تشويشا لا يمكن أن ينثره وأن يخترقه إلا شياطين، إما الجن أو الإنس. سؤال واضح: التبرئة التي برأ الله عز وجل أم المؤمنين إياها هي تبرئة شرعية، يعني نظرا إلى أنه لا يوجد 4 شهود رأوا هذا الذي اتهمت أم المؤمنين به، إذن فهي في حكم الشريعة الإسلامية بريئة، حتى ولو كانت والعياذ بالله كذا. هنالك من كتب هذا وقال هذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام يفهم من كلام الله؟ هل هذا التصور يفهم من كلام الله؟ لاحظ أول كلمة في الآيات التي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين، أول كلمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك شر أنواع الكذب، شر أنواع الكذب. قبل أن يتحدث الباري: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، هذا كلامات فيما بعد. أول جملة يعلن البيان الإلهي فيها أن هذا الذي تقوله عبد الله بن أبي بن سلول إفك، يعني هو يعلم أنه مفتر على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. شيء ثاني، إذا كانت هذه التبرئة التي نزلت 10 آيات بإعلانها تبرئة شرعية، ما في لزوم لها، لأن عائشة أم المؤمنين في الواقع مبرأة بدون هذه الآيات. عندما اتهم عبد الله بن أبي بن سلول عائشة، أفكان هنالك 4 شهود؟ ما كان في 4 شهود، إذن هي بريئة بدون حاجة الآيات التي أنزلها الله عز وجل. أتلاحظون ما أقول؟ شيء ثاني، أفكان
اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام، والأسى الذي انتابه، والحزن الذي هيمن عليه، فقط من أجل أن يعلم أهي ستخضع للحد أم لا تخضع؟ هذا هو سبب اضطرابه. يعني أفكان سبب اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التهمة التي انتشرت في المدينة المنورة بفعل المنافقين، أفكان سبب ذلك لا يتعلق بأن هذه التهمة صحيحة ولا مصحيحة، لكن كان سبب حزنه أنه يا ترى بدها تخضع للحد ولا ما بدها تخضع للحد؟ هذا هو، والعياذ بالله. أي واحد منا هل يكون بهذا الشكل إذا اتهمت زوجته؟ نعم، يقول في نفسه والله يعني إذا ما حبسوها ما صار فيها شيء، ما أقاموا عليها الحد، ما على شيء، يكون ما في إشكال، لكنه خايف أنه مو أن تكون التهمة صحيحة، خايف أنه التهمة توصل إلى القضاء والقضاء يبحث في الموضوع ومن ثم تخضع للعقاب. أي واحد شريف منا مو هذا اللي بيتألمله، اللي بيتألمله أنه هذه التهمة صحيحة ولا مو صحيحة. ولذلك فإن الباري عز وجل عندما أنزل هذه الآيات سكنت نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم وزايله الاضطراب واطمأن نفسيا وانشرح صدره. لماذا؟ لأنه والله زوجته ما راح تخضع للحد يعني ولو كانت هي في شيء، ولا لأن الله برأها؟ هل فيكم أيها الإخوة من يرتاب في هذا الكلام الذي أقول؟ إذن فكيف يمكن أن نتصور إيمان إنسان بالله وإيمانه بنبوة رسول الله وحبه لرسول الله بعد أن يتهم السيدة عائشة بأن لا قد ارتكبت ولكن الله برأها براءة شرعية لأنه لا يوجد شهود أربعة على هذا الذي تهمت به؟ أنا لا أشك في أن الذي يقول هذا الكلام هو لا يتهم السيدة عائشة، هو يتهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا يتهم فقط رسول الله، بل إنه يتهم ربنا في حكمته. الباري عز وجل أحكم وأعدل وأرحب من أن يبعث رسولا يترك زوجته تنحرف عن سبيل الرشد وتقع في الغي. ممكن؟ ما في مخلوق أحب إلى الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا شيء كلكم يعرفون. طيب، هل من الحكمة الربانية أن يكرم نبيه محمدا بهذا الحب الباسق الذي يعلو على حبه عن سائر الرسل والأنبياء الآخرين ثم يترك زوجته تقع في الغي؟ نعم، وتتحرك الألسن بذلك فينال مصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يناله، والتبرئة التي تتم بعد ذلك لا تتجاوز التبرئة الشرعية. أنا لما بيكون وضع بهذا الشكل لا ما بدي تبرئة شرعية، أنا بيهمني شرفي،

0: وسلم.
1: هؤلاء الذين تأولوا كلام الله عز وجل وعمت أعينهم وصمت آذانهم عن قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك هذه الكلمة يقينا لا يحبون رسول الله، يقينا لا يصفون مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى بالحكمة بشكل من الأشكال إطلاق. ثم عبد الله بن أبي مسلم المنافق، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الغزوة ذاتها رأيتم موقفه وهويته شخصيته، الكلام الذي قال أظن أننا لم ننسه عندما رأى شابين يختصمان عند ماء المريسيع، قال أوقد كاثرون في دارنا، والله ما أرانا وجلابيب قريش يعني المسلمين الذين جاءوا إلينا كما قال المثل إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، يعني يشبه المسلمين ورسول الله بالكلب. أما والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، واحد حاقد على رسول الله بهذا الشكل، كيف أصدق كلامه؟ كيف أجعل كلامه أسمى من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى ذلك؟ عبد الله بن أبي سلول اللي قبل ساعات يشبه المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب ويقول ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، ويعتبر أن المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم الأذلة وأنه وأضرابه هم الأعزة. وبعدين بيجي أنا أدين لكلامي وأصدق ما قال. نعم، نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بعد الرشد العقلي بالوعي الإيماني وبمحبة صادقة لله ومن ثم لرسول الله ومن ثم لأمهات المؤمنين وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة. في آخر درسي أيها الإخوة أقول شيئا لكم والله يشهد، لا أقولها اعتدادا بشخصي لكن أقولها لنجعل من ذلك درسا وعظة. نعم، كنت قد ألفت كتيبا أسميت عائشة أم المؤمنين حياتها في صفحات. نعم، دافعت عن الحقيقة. نعم، ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية أنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذا عبارة عن مرض نفسي ومدري شو. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا. لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض، لا علم لها بهذا الكتاب قط، حديث العهد كان كتاب الصدور لم ينشر بعد تماما، حديث العهد. اتصلت بي عن طريق الهاتف وقالت رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا فهرعت إلى الباب لأفتحه وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين، جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ عبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين، الحب الصادق، بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الآفات. يوم القيامة كثيرون هم الذين كانوا في الدنيا بحسب الظاهر من أفضل الناس، من أفضل الناس، نعم، ولكنك تجد أنه في الواقع من أسوأ الناس، وكانوا مستورين بمظاهر وصور وألفاظ وكلمات. وربما تجد يوم القيامة أناسا في الدنيا نشوفهم عصاة مسرفين على أنفسهم، لكن رب العالمين يغفر لهم. السبب عندهم قلوب صافية، عندهم قلوب صافية سليمة، نعم. والقلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، القلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. لذلك سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ماذا يقول؟ نعم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. مال إلا من أتى الله بكثير من الطاعات، بكثير من الحج، بكثير من القربات، بكثير من الخطب وما إلى ذلك والتآليف، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقلب السليم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من محبة الله. طيب، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستلزم؟ محبة من كان يحبهم رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجه عائشة وغيرها أيضا، أليس كذلك؟ فمن زعم أنه يحب رسول الله ويطيل لسانه كثعبان على أمهات المؤمنين فهو والله الذي لا إله إلا هو كاذب فيما يدعيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كما يستلزم حب أمهات المؤمنين يستلزم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن دائما نردد مع مال البوصيري قوله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء وأنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. كيف يتم دعوة حبنا لرسول الله فيما إذا لم يكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربعت محبتهم على عرش قلوبنا؟ مستحيل. ثم إن حب رسول الله وحب أمهات المؤمنين وحب آل بيت رسول الله يستلزم حب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بهذا نلقى الله، بهذه القلوب السليمة المليئة بمحبة الله، محبة رسول الله، ومحبة أمهات المؤمنين، ومحبة آل بيت رسول الله وأصحابه، نلقى الله. بنقول له: يا رب اجعل من هذه المحبة شفيع لنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكننا ضعاف وأنت وصفتنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بالضعف الذي ركب في كياننا، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن طاعتنا، نسألك اللهم أن تتجلى الساعة علينا تجليات رحمة مغفرة رضوان، ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا لا رب لنا سواك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ننتظر مننك، ننتظر المزيد من عطائك، ننتظر استجابتك لدعائنا. حاشاك يا ربي وقد دخلنا في ساحة فضلك، حاشاك أن تردنا خائبين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. دبر لنا أمورنا يا رب فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد في كل شؤوننا الدنيوية والدينية يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الأدب مع أنبيائك مع أوليائك مع أصفيائك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا رحلنا إليك وأوقفتنا بين يديك، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين غفرت لهم، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين أدخلتهم في جنانك بدون حساب يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين كرمك الواسع يغرينا بفضلك، ونحن مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا الجسيمة، لكنك الرب المنان الرب الرحمن الرب الغفور، فيا أرحم الراحمين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب، الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذة وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً، الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم.

0: بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام، الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص، أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء، لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق، العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح، راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً، هذا الفهم فهم حضاري. يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني من معاني الطيب، قال تعالى: من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات ثلاث، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان. لكن ببساطة ما بعدها بساطة، هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء، الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول: أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين، وتنهب ثروات البلد، وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة يعني لا أبالغ أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل من دون تحقق في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية عن ضرتها إنها قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه: يا سيدي، ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب، يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها. في أكثر من مليون مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى. غش هذا. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك، معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً، والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار، وفي الأربعين أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له: جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، أما وقد داهمني المرض. لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار. حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب، صادق، متواضع، رحيم، منصف، محسن، وفي إنسان كاذب، خائن، منحرف، يغتاب، ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً، ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة، فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان، يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب، تستويان في تعقيم الحقنة أبدا. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول. أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطرة السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطرة السليمة. يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، فهذا المال حرام. هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال. يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به. أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً، عندئذ يستجيب الله دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئاً، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئاً آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئاً آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقناً لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه، لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم، لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد، وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي، وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ، وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه، فاستبقوا الخيرات. عنوانه يسارعون في الخيرات. عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله، الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الحمد، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفتي من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا إخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي فورا قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام، شان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقهوا أخاكم عن مو أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا، لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، قام هو اتضايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية، بيقوم بيتضايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس. لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل المعروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول: أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول: رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول: أنا ما عندي مال. هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يعني يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى. حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده 4 أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو اتضايق، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له: يا رسول الله بدي أطلع. بعد سنة: يا أبي نحن 4 شباب منوب عنك، الله يخلي لنا إياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح على المعركة تساوي؟ قال: أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول: يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول: ما طالع بإيدي شيء، شو بدي أساوي أنا؟ مسلم ما، الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل ويمقت العجز الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
0: هذه هي علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس ما شاء الله، لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة. إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
1: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
0: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري؟ طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل، أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه، أن يعطوا وأن يبذلوا بالمقابل. طيب شو رأيك أنا آخذ، مو خرج تعطوني أنا كلكم حقوقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وحلس ايش شنن بالين يعني قربة هيك تعبانة، وعندي كمان طنجرة، قال جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بالمسجد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهمين. من يزيد؟ ما احد يزيد. قال: طب هات تعال درهمين، تفضل هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لي هذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس. قال: تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام، روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك إنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا إخوان شأن كل واحد بيناتنا، طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء شيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
0: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء. إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير، بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليلة كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير. وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين: إما زيادة الاجتهاد، مرات نحن واحدنا بيقول للتاني بيقول له هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة. وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح. إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا مو السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت، في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو

هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم. لكن يبدو ان الاسلام عندما يتبخر او حقيقة الاسلام تتبخر من القلوب يبدأ الناس في دس انوفهم في حياة الناس، لماذا واين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب، وبالتالي ربما يدخل اصحاب البيت احيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات امنية، من الذي كان ومن هو وكيف وهل هناك مشروع خطبة ام انه عقد ومتى الزواج بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم، المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الاسبوع الماضي كيف ان الحديث يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، فمن اين علم ان اخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب ان يتقدم، وانت تقول هكذا كان السؤال يعني، وانت تقول ان يجب اسرار الخطبة، اسر الخطبة واعلنوا الزواج او اعلنوا النكاح. اقول ان اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراه او لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب امامه ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدته من 100 سنة ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب خطيبته هذا امر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب خطيبته تماما ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا، وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر ام انه يصطحب معه خطيبته، وهذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا، يعني هذه الامة هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها، عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات، لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عارية في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الامنة، ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية، يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف، مثلا تأتينا اسئلة يقول يا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، الله يعافي كل مريض، هل لي

0: هذه الحمى تحتاج الى ان تاخذ ادويه معينه؟ والله ايوه في ادويه. طب هذه باسئله الطبيب لها يعني مضاعفات معينه او اعراض معينه؟ نعم لها اعراض ومضاعفات. وجبت الصراحه في الامر من البدايه للنهايه. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت وهي تتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا، وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض، أي مرض وربنا عافي، كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في جزء من جسد او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البدايه. يعني مثال في بعض الدول، والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول، يشترط على المتقدم ان ياتي بشهاده طبيه معتمده من الجهات المختصه انه خالي من الامراض. ففرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل الانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي الى البيت وفجأة الله هو انا نسيت، دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك اننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا امر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي, دي, دي, دي مسألة خطيرة جدا. ممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع، هذا الواقع يقتضي انه قد يستدين الزوج، يكون عنده هم عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضعه دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا صوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده ان انا ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان ولا احب الا الاخلاص في العمل ولا احب الغش ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله انا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربيه ما شاء الله الجميله دي. تقول له شوف انا صوامه قوامه. انا تقول الله انا وقعت في شبيهه اسماء بنت ابي بكر او واحده من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صوره اخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجه، وتبدا المشاكل في الظهور. هذه مشكله كبيره. لماذا؟ لان عدم الصراحه امر خطير، ووجب علينا ان نكون صرحاء من البدايه. لازم اكون صريح من البدايه، من بدايه الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئله تاتي الينا كثيرا ونحلها او نحاول ان نحلها. ياتي الخاطب يتقدم، فنقول له انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا. بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمه، لكن وعدناه بالتفكير. فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سياره، ان هذه السياره ب10 فجاء من يشتري ب11. لا، انا اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليك تحسب على البنت خطبه ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كاننا نعرض سلعه من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول. من الاول شكر الله لك، من والله لا هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مساله مقارنات، مش احنا بنضع على على على طاوله الاحداث او على الخريطه امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما ياتينا شاب والبنت تسال اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعه الى الجمعه، تاخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمه، او تريد ان من ياخذ بيدها. لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعه للجمعه، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلى عليها. هذا يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاه، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا. لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضئ، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانا شوية. المهم هذا الحكوم أداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا أبا، مش أب يعني متسلط، وإنما أب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله، يعني فيه رجال، رجال يحبون يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، في يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئله اللي عاملها لخطيبتي، وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطا، هتحبين ان تاكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا، يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسه او في شركه، لا، نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى، لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة بس، لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند اطالة الخطبة تحدث مشكلة. اولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد انه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الاسرة الملتزمة تقول لك ايه نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذني ابنائي من الشباب المتقدم، انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد من باب الادب، عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوية، فإلا من رحم ربي طبعا. يعني لما تيجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه، خلاص انت اصبحت ولد له، ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله، يا عم انا لا يعجبني يا اخي، انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك. يعني انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه، سبحان الله العظيم، يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبة، تعارف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج، لكن تعارف الناس على هذا وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة، بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر. يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر. عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه، وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية، هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني، اي شيء. فتأخذ حكم الايه، الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة، شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة، تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا، جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه، في ما اخذ بسيف الحياة. الله. طب انت خطيبها، خطيب اختها، ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل، اهل البنت، كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة. ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي ايه، التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها، انما هذه فلذة كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي، وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير. ده داعي ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول. فنصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني بـ بـ بـ يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار. ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة. ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات. نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة. بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدس انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسرة العروس باء والاسرة الجديدة جيم، فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم، الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة، على كتاب وسنة، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على مودة ورحمة، على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا، والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو ان اصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا، واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا انا لما اطرق باب الله عز وجل في قضية اصلاح الاسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية ان اقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت ان البيوت لا تقام الا على الفضل، لا تقام الا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في امر الخطبة في بداية البيوت الامنة، ويبدو ان الاتصالات بدأت سريعا. ان شاء الله ناخذ اول اتصال ان شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
1: اهلا يا شيخ.
0: نعم تفضل يا بنتي.
1: انا سعيدة اني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: أشعرك. تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف، انا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني اهل اهل يعني
0: الخاطب المتقدم.
1: أيوة. اهل الخاطب.
0: أيوة.
1: طلبوا اغراضهم.
0: طيب.
1: فانا رجعت لهم الاغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: الدبلة.
0: ايوه.
1: يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني
0: كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين
1: لا هم يعني هم حتى الذين. بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
1: بس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم. الشيء الثاني.
1: لو انا يعني عندي علي دين.
0: نعم.
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
0: طيب.
1: ممكن يعني اعطي الفلوس لامه.
0: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام.
0: ايوه.
2: كيف صحة سيدتي؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال انه انا الزوجة الثانية يعني صارت الخطبة وعقد الخيران، كتب لي كتاب وانا ارساتني في سوريا.
0: طيب.
2: بيت اهلي لسه في سوريا وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانية.
0: ايوه.
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد فرام ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال، بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه. انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا طيب. انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم طيب.
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره يعني ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل.
2: بريد طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو
0: طيب. هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب.
2: انا ممكن اشتري. طيب. بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجة مرة ثانية.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك عبد. اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا.
3: أنا بعتذر منكم من المشاهدين أنه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. أنا في الحقيقة بدي أتكلم عن أستفسر منك عن موضوع الماء الحي، إذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع أعتقد على تلفزيون الشارقة وعلى تلفزيون أخرى.
0: حاضر إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك محمد. أخت أم فاطمة من الشارقة.
4: السلام عليكم. من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد 3 بنات وولد.
0: طيب.
4: كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسفه لان الموضوع مش موضوع الحلقه. تاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما ان سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الله سبحانه وتعالى.
0: ربنا يسلمك، توكل على الله. بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
5: في الواقع أنا متقدم شخص وسوف يأتي غدا.
0: عظيم، بالسلام يا رب إن شاء الله.
5: آمين. أنا أريد أن أسألك بخصوص الرؤية الشرعية.
0: أيوة.
5: هل يجوز لي أن أبقى وحدي معه؟ يعني هل
0: أنا وحدك معه لا يجوز، لكن أجيب الأمر تفصيلا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤية الشرعية إن شاء الله. طيب الأخت فاطمة من الشارقة، السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم. نعم الشيخ، أنا أريد منك لأن سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من أتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا.
0: الله. أولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه وما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات، ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا يعني، فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك او عدت في التقدم او اوقفت مشروع الزواج دون ابداء اسباب, وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحه يعني ليس فيها شيء من المروءه, يعني ارجو ان يعني نراعي هذه المسائل, لان احنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه من نفس القريه من نفس المحله من نفس البلد, فيعني تبقى فيها شيء من الحرج, فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا, وكما كنا في موده والعائلات في موده لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس, ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع, يعني خلاص يعني ما في مشكله, ولكن طبعا العلماء على رايين بين ارجع طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء, او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس, ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني هي عليها دين, واللي له الدين توفاه الله, هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها, ان هل تعطيه لامه؟ طبعا تعطيه لاهله الذين يرثونهم يقسموه على راحتهم وفقا الأنصبة الشرعية, هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها, وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال, فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة, وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق, العدل غير موجود المطلق غير, ولكن لابد من الفضل التفاضل, يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك, يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتالف القلوب, ويعني سوف تترك عملها كان لها راتب وانقطع, يعني لا بد ان ولا تنسوا الفضل بينكم, هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقه الاخت ام فاطمه عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القران, فايه الكتب الفقه هم لسه يعني باكر على كتب الفقه ان يدرس لهم, واود ان يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون اولادنا وحافظات فقيهات من الاخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كل على عمره وسنه. قضيه المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله, وربنا يتم لهم على خير بإذن كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية, الرؤية الشرعية قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة, لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس, ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز له أن يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم ما آراؤها, هي تستطيع أن تستكشف آراؤه وأفكاره, بهذا المنطق إن شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته إن شاء الله رب العالمين. أعود إلى قضية لماذا أقول أن البيوت إذا بنيت على العدل فقط تنهدم, إذا بنيت على العدل فقط أصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد أن يأخذ كل حقوقه والآخر هكذا, لكن البيوت لما تبنى على الفضل أنا أغمض عيني عن بعض من عيوب الآخر لأن كلنا خطائين, يعني هل هناك بيت أعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة أنا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة, فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد, وإن كنت علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم, المتهم هو قسم واحد، فتتبسم وتقول والله لا أهجرك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فإذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها إيمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف أن عائشة غاضبة، لأن هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ أن هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من أن نصنع حتى على مستوى العلاقات الإنسانية بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الأخت وأختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، لما يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، هل عشان نعاتب بعضنا بعض؟ قال لا، قل تعال لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني أنا أخطأت فيه، خلاص انعز أخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح. وأنت يعني لا داعي لأن تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الأول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم أو اثنين أو ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني ليقول أن يعني سبحان الله أنا كنت مخطئ في كذا، أنا تعديت حدودي في كذا، أنا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وأنا أيضا أهمس في أذني البنات المخطوبات، لا داعي لأن تكون أسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وأنت يا بني أيضا لا داعي لأن تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك أن أختي هذه يعني متمردة، وأخي هذا متسلط، وأبي رجل متكبر، وأمي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا أخي ما لا يصح هذا. وأنت يا بنيتي نفس القضية، لأن الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فأنا أرجو أن لا يذكر مثل هذه الأمور حتى نحافظ على أسرار البيوت، والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء، هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار وأن يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. وإذا تم العقد أيضا وجب علينا أن نراعي أن هذه البنت ما زالت موجودة عند أبيها، فنراعي الأبوة ونراعي الاستئذان ونراعي الآداب العامة ونراعي الآداب الخاصة ونراعي صغير الأمر وكبير. عندئذ نستطيع أن نقول أن بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لأن تكون بيوتا آمنة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
8: السرايا اف ام، اشراقة نور
7: في اثير الوطن.
9: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني قريظة فحاصرهم، وامتد حصارهم 25 ليلة، فلما اشتد بهم البلاء واشتد عليهم الحصار رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ سيد الأوس، وكان الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية، وبينهم وبينهم ولاء. روى أحمد أنهم قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي به، وكان رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي جرحه في الخندق. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأته على حمار، فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم، أو قال صلى الله عليه وسلم إلى خيركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال رضي الله عنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وأنزل الذين ظاهروهم ساعدوهم عاونوهم على قتال المسلمين عاونوا الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي بني قريظة من صياصيهم أي حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه انفجر ذلك الجرح الذي كان جرحه يوم الخندق. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة، رماه في الأكحل، أكحل عرق في وسط الذراع، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وكان سعد رضي الله عنه دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، لأنهم نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب. روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها الحديث الطويل في غزوة الخندق، وقد تقدم لنا بعضه، وفيه أنها قالت ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العارقة، رماه بسهم فأصابه في أكحاله فقطعها، فدعا سعد الله عز وجل قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاندمل جرحه. فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بني قريظة ورجع سعد إلى المسجد دعا ربه سبحانه حين ذاك دعوة أخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سعدا رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا فافجرها واجعل موتتي فيها، يريد تلك الجراحة. فانفجرت من لبته، اللبة هذا الموضع، هذا موضع القلادة من الصدر، وكان الجرح ورم حتى وصل إلى صدره رضي الله عنه، فانفجر من لبته، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم. المسجد كما ذكرت لكم فيه خيمة سعد التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصب ليعوده فيها من قريب، وفيه أيضا خيمة أخرى لناس من بني غفار. فراع أهل المسجد فزعوا أن رأوا دما يسيل في المسجد، وذلك الدم جاء من جهة خيمة بني غفار، فأتوهم وقالوا ما هذا الذي يجيئنا من عندكم، فإذا به يجيء من خيمة سعد وإذا جرحه رضي الله عنه يغذو دما يسيل دما فمات منها. روى ابن سعد في طبقاته عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال لما أصيب أكحال سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه كيف أصبحت، وإذا جاءه في المساء يقول كيف أمسيت، فكان سعد يخبره، إلى أن ثقل رضي الله عنه واشتد به مرضه، فاحتمله قومه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يسأل عنه كما كان يسأل، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قد احتمله قومه إلى بني عبد الأشهل. قال محمود بن لبيد: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد الأشهل، وجعل يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تقطعت شسوع نعالنا، خيوط التي يربطون بها نعالهم تقطعت، وحتى سقطت أرديتنا عن ظهورنا. فشكى ذلك إليه أصحابه وقالوا: يا رسول الله، أتعبتنا في المشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل، وأمه تبكيه وهي تقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره ودعا له. روى أحمد في فضائل الصحابة عن رجل من الأنصار قال: لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة ورجع انفجرت يده دما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل رأسه في حجره فقال: اللهم إن سعدا قد جهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. وكان موته رضي الله عنه حدثا عظيما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، أي اهتز استبشارا بقدومه رضي الله عنه. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من هذا العبد الصالح الذي مات اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه قد قضى. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك، وحزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا عظيما. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أشد فقدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه على المسلمين من سعد بن معاذ رضي الله عنه. وروى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم مكانة سعد عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لينها؟ لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين. وقد رام بعض المنافقين أن ينال منه لما كان محمولا إلى قبره، فكان ذلك سببا في ظهور منقبة أخرى له. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله، ولذا كانت جنازته خفيفة على الناس، فكانوا يريدون بذلك حقارته وازدراءه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزم من ذلك تعظيم شأنه وتفخيم أمره رضي الله عنه. وقال حسان بن ثابت: يبكي سعد بن معاذ ويذكر يوم قريظة: لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي، قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون ذوار الدمع دائمة الوجد، فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد، بحكمك في حيي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. ويشير حسان رضي الله عنه بهذا البيت الأخير إلى ما يذكره أهل المغازي والسير وهو عندهم بلا إسناد لكنه مشهور عندهم ويشهد له الذي سمعتموه. يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا سعدا ليحكم في بني قريظة جاءه قومه فأحدقوا به وقالوا له: يا سعد أحسن في مواليك فإنهم مواليك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولى كذلك لتحسن إليهم. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وقضى حينئذ بالذي ذكرنا بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. وهذا الذي يشير إليه حسان رضي الله عنه بقوله: فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي. وقال أيضا حسان بن ثابت: يبكي سعد بن معاذ ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء ويذكرهم بما كان فيه من الخير، يقول: ألا يا لقومي هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع، تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهل مني المدامع، صبابة وجد ذكرتني أحبة وقتلى مضى فيها طفيل ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم فالأرض منهم بلاقع، وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع، لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فذلك يا خير العباد بلاؤنا إجابتنا لله والموت ناقع، ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع. ومنذ ذلك اليوم ذل الكفر والنفاق في المدينة، وقطع أثر اليهود فيها، وسلت آخر شوكة كانت لهم في ظهور المسلمين، وطأطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يصنعون، وأصبحت المدينة موئل الإسلام وحصنه الحصين. وقد كنت ذكرت لكم أنه لما تحزبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملتهم مسعود بن رخيلة، ويقال مسعار بن رخيلة الأشجعي، في من تابعه من قومه الشجاع بن ريث بن غطفان. فلما رد الله سبحانه الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى ربنا سبحانه المؤمنين القتال، عاد وفد أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 100، على رأسهم مسعود بن رخيلة هذا أو مسعار بن رخيلة على الخلاف اسمه. فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حسنا وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا: يا محمد، لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك هذه وحرب قومك، فجئنا نوادعك. فودعهم صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أسلموا بعد ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من يبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تطيعوا. وأسر صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط أحدهم صوته من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. زينب رمضان عبر راديو السرايا. عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسيا، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد، أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إزاء أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها. فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها كلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني الزوج يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شن صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة، فتقول لبر علي غادي فكني من قطاف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في من النساء تقول الزوج هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثراتي وخفقاتي.

أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع، دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي. يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقة. وانا اتكلم عن اسرة بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني، لما تقول زوجها، يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختطرف، وانه هو يقول في كلام فاضي، وانه هو اي كلام، وجي هاد رزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا نبي نرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بين لو هو ما حكى لكش ابقى ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا، هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص يبحث عن زوجه تفهمها، تتقبلها، تحاوره، تحكي معاه، لان اللي عنده مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وطرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في اطراف الحديث هيكون في افكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح ان المراه تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث ان زوجها تنظر له نظره ان هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الاسره الداعمه والاسره الغير داعمه. الاسره الداعمه لها معيار، والاسره الغير داعمه لها معيار محك يعني او معيار. الاسره الداعمه دائما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، احترم راي زوجي وهو يحترم رايي. الاسره الداعمه ايضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الاخر، خاصه اذا كان الموضوع فيه نوع من الالم او متضايق الزوج او هي متضايقه، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن او مشاعر العاطفه او مشاعر الحب. ايضا الاسره الداعمه تشجع، دائما تشجع الطرف الاخر على المحاوله، لا تياس، ما تياسش، لو فشلت المره هذه المره الجايه ان شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسره الداعمه هي الامان النفسي، هي الملجا الذي يلجا اليه الانسان، سواء كان الزوجه او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم، لان اسرتهم داعمه نفسيا لهم، ما يحتاج انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحله فيها يعني نوع من الخطوره، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع في ثقتي واسال بعض الاسئله، او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شن ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. ايضا من ضمن علامات الاسره الداعمه تعزيز الثقه. دائما ما اعطي زوجي الثقه ونعزز فيه الثقه من ناحيتي، وهو كذلك الأمر يعزز الثقة في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الأبناء دائما أبناءنا نكلفهم بالمهام. لما نكلف ابني بالمهام، مش القصد أني أرهق ابني، ولكن أنا أثق في ابني. على سبيل المثال، التقيت بإحدى الأخوات تقول لي أنا زوجي عمل بعيد عن المدينة في منطقة بعيدة، وأنا ابني في سن المراهقة عمره حوالي 13 سنة، فتقول لي أنا خايفة على ابني وردود فعله لي يعني شوية يعلي صوته أو شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة،
كيف يعني أعطيه مهام؟ يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصياً عطيتها مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة، قلت له عطيه الثقة، وإلا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عزز الثقة فيه وعطيه ثقة أنه هو الآن أصبح مسؤول في البيت في غياب الوالد، هو عزز هذه الثقة. ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقول برافو ولدي راجل، أنا تو هيك نرفع راسي بيك. أبدي عززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كلما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوى أن نتطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت العالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها، زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لما يحاولوا أنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم شكراتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف وما زال بدري وإنت وعيطت في وجه، لا لا لا لا، قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، أنت ما حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف عليه، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، أنه هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن أن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث أنك ما تتطولش، ما تحاولش أنك تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش أنك تختلي بها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا، بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حب يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك أنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عادة ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس صحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعت له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول إيش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر
استمر أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح. طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك، يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه. واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وأننا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك طالما اعترفت، وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية. هيك نزيد ونحن نشجع الناس أنهم يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر وخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي يكون عندنا توتر وخوف من أن نحن نقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية، يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم ذات يعني ناسفهم نسف من, من, من, من الحياة من البيت، وكأنه هو الآمر الناهي، ودائما يقولون أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتأسس 5 بيوت مستقبلاً. لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل. فالأسرة الغير داعمة دائما ما تعلم أطفالها أن يشك في نفسه حتى وهو على حق، حتى وهو يعني من كثر ما هي تحطم فيه معنويا ونفسيا. فالطفل حتى لما يجاوب في الامتحان أو يحاول يدير عمله كويس يشك، زعمة أنا درته كويس، زعمة أنا حليت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أن علمته أنه يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أن هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شككه في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها والزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر الداعمة ونوجه الأسر الغير داعمة أن تهتم بهذه الأسرة اللي الله عز وجل أعطاك هذه الأسرة. كثير من الناس تتمنى أن يكون لديها أسرة. طبعا هناك خطر أو أثار الأسرة الغير داعمة، هي تشكل خطر على حياة الإنسان، منها ضعف التقدير، ضعف في تقدير الذات، يبدأ هو مش متأكد من نفسه، دائما ما نجده عند لديه القلق والاكتئاب. لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما، وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب، كم عمرك، الأم تجاوب، شن مشكلتك، الأم تجاوب. قلت لها ما شوفي، يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، منفعش أنك أنت تجاوبي نيابة عنها، أنت أساس المشكلة معناتها. قلت لها لو سمحتي اسكتي. البنت ساكتة لها أكثر من شهرين، أول ما دويت مع أمها الكلام هذا أترد عليها تقولي بالضبط يا أستاذة هذه هي مشكلتي، أني أنا ما عنديش رأي. تكلمت بنت، نظرت للأم قلت لها تفضلي خليك خرج الغرفة. البنت تكلمت وحكت لي على مساوئ وقصص إلى آخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخليهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقعد الأسرة نقعد نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم بالحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا
لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرته الجديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاودوا نفس ما قلنا، نعاودوا نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده تردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل إنه هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شبه نقوله فيه هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع، وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب يرضى بأي شيء مؤذي في الحياة، ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمات، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت مرات، وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة، أو جماعات المخدرات والجماعات المجرمين يتم استغلالهم يعطوه أنت راجل أنت بطل تقدر تهرب هذه تقدر تجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل. ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، ديما الأسرة تنظر لأنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته. فبالتالي إحنا هنا وضعنا أبنائنا في في في في مأزق خطر جدا. لما نشوف بعض الشباب اللي في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات والسرقة، نجد إن وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل أكيد، البعض، ولكن برضو نجد إن الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة، ما ربطش ابنها عن الصدق على الأمانة، ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس سامحوني وهذا واقع هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير داعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام، بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول، كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جايك شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلعي وتخشي، لا أعطيه المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أمور الخاصة اللي مفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبي فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ، الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدى به يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع، الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أن هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة،
لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير، نوع من الرجولة، وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

0: طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ نحن مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن نحن نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من أراد التعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، نحن عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات، هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك؟ لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة؟ لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، يجد هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى هو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو مرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس. زي أحد الأخوة يعني سامح الله خلي أولاده يجسسوا على أمهم، تعلمتم التجسس، والتجسس حرام في الإسلام. وين الإسلام في الموضوع؟ بعيد كل البعد. والله إني لما تأمل بعض السلوكيات يعني أتساءل، يعني هل الناس ما تقرأش في القرآن إلى هذه الدرجة؟ كيف تخلي أولاد يجسسوا على أمهم، جسوا على أمكم أو جسوا على أبوكم؟ هذه كارثة. أنت هنا لما بعدين يدير لك عملة ما جيش قولي ولدي خيرة، لأنك أنت اللي علمتي التجسس. شوفوا أمكم شو تحكي مع من تحكي، ما اللي يحكي معها، شوفوا أبوكم مع من يحكي، شوفوا أبوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. وهذه هي نتائج. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء، إذا فسدت الأم والأب فسدت الأسرة وفسد المجتمع. هذا أمر، هذه نتيجة حتمية مش محتاجة نقاش. فالإصلاح يبدأ من الأب والأم، اللي هم أساس بناء هذا البيت وهذه الأسرة اللي مفروض تكون داعمة، مش أسرة غير داعمة وأسرة سيئة، أسرة مليئة بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكلة وهي أول خطوة في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد أن يتعلم مهارة الحوار الهادئ. زي ما حكيت من شوية، بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج أو الزوجة أو من الزوجين للأبناء. تعلم أن يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، بالعكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. أما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت أعلى من الثاني عشان الثاني يسمع، هنا معش أصلحنا، هنا أفسدنا. ولذلك لابد أن نتعلم مهارة الحوار الهادي. أهدى، خذ نفس واسترخي وسمي بسم الله وأبدأ ناقش الموضوع بهدوء من غير نرفزة، من غير صراخ. الشيء الثالث ومهم جدا من أجل الإصلاح والعلاج في هذه القضية هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل. إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، يعني في ناس للأسف شديد يصير إن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ أنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله. أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادي ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السلوك لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن المشروع هذا مش هيصير منه، ما تقولاش أنت فاشل، ولا شوف شو رأيك يعني لو ندرس الموضوع. أبدي أنت حاوري بشوية، ما تقولاش أنت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولاش أنت فاشل أو مشروعك غير ناجح. أبدي أنت احكي لأقول بيش رأيك لو نحط مشروعين نختاروا بينهم، وحطني أنت المعايير أو أنت حط المعايير للمشروع الناجح، أوريدي هيتغير إلى المشروع الناجح. حاول نحن ما نكسرش زوجي أو لا أكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي تدير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، تبي تدير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن نقول لها بيش رأيك غيري مشروع هذا، ديري مشروع تاني. مش نكسرها ونقول أنت فاشل أو أنت فاشلة، أو نقول لأبنائنا أنتم فاشلين، بمعنى أكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء. الشيء الرابع من ضمن الخطة العلاجية إظهار الحب بالكلمات والأفعال بدون خجل أو تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال. في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج. وأنا نلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة، سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو خوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوه أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذوم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قدرها، يعرف كذا. يبدأ المقارنات أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة. حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي أن اليوم أحسن من السابق، هيك الصح. أما أن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجات متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت. فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها. فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم، ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح الاستعانة باختصاص نفسي عند الحاجة دون خجل. لأن يعني في يقول لك أنا ما نقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا، لا، هو دائما ديروا في اعتبارات للعالم، والعالم لم ما درناش إحنا أصلا اعتبار. فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فماليش علاقة بالعالم. ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة. ممكن يدير اجتماع أسري تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة، ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية تجعل حتى الأبناء. يعني إحدى الفتيات للأسف الشديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي ولابد أن نفهم ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج. امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي يوصل فيها للدراسة. والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجي ينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا نمشي برجلينا هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات، طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تجرم سيبة بيتها، صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد، لا أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها ومشكل بس، وحتى جزء لنفسها تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة، كل الشكر لهذا الزوج. نأخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابنها. هذه طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا اللي هنسمعه توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها. هو شاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة. شوفوا ولاد عمك، شوفوا ولاد خالك، شوفوا ولاد جيرانكم، شوفوا ولاد صاحبتي أحسن منك. طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول إنه يصلح من سلوكه أو يحاول إنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ. ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير إن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير. لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ نضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي دائما، نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألت لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار، يخاف حتى من أنه يأخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية، هذه كارثة. يعني الـ الـ الـ يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة والمرأة هي اللي تأخذ عنا القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف ناخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسان اللي بيتزوجها، فحنحاول حنحل المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع باش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أنه هو ياخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه. الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه، قداش الأسرة غير داعمة مأساة. تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة، يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن، طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار كل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شن فيكي، ما فيش منها كلام هذا. طبعا هذا اللي معظم يصير، لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودارين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر، أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله، وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا ندير في اعتبارات وودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا، خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك، يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من مشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد، ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حابة نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكره بالفشل بتاعها وتقارن بأزواج صديقاتها، شوفك كيف دير مشروع نجاح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول لأنت راجل ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر، بدل ما تستقر الأسرة هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر بل غياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت، لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء ويقين. نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول، لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية، الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة حنطل عليكم دائما على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود.

موضوع حلقتنا اليوم، او قبل ما نذكر حلقتنا اليوم ولا نذكر طول، كالعادة عارفين نظام برنامجي، انا دائما الساعة الاولى نعطي كل المعلومات على حسب الموضوع المطروح، ومن بعدها ان شاء الله نفتح الخط والاتصالات بحيث انكم انتم توصلوا رسالتكم، توصلوا اي شيء حابين توصلوا بخصوص موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا لليوم اللي كاتر هلبة للأسف الشديد، التدخل فيما لا يعني، سمع ما لا يرضي. مرات الإنسان يشكي ويقول الدنيا ما فيهاش راحة، لكن لو قف مع نفسه دقيقة يمكن يلقى في جزء كبير من تعبه بصنع يديه. يعني التعب اللي هو حاس بيه هو اخترعه، يا اما من تفكيره يا اما من تصرفاته وصنع يديه في النهايه، فيتدخل في امور ما تخصاش، يسال في اسئله ما لهاش داعي، يتتبع اخبار الناس وينقل في الكلام، وبعدها يزعل لما يسمع كلام يجرحه او يشوف رد فعل ما يعجبه. أعتقد كلكم مرة بكم الحاجات هذه، أعتقد في حياتكم الاجتماعية والواقعية، حتى في مواضيع الشغل وغيرها وغيرها، يعني مارين بالشيء هذا. ومن هنا طبعا بالمنطلق هذا جت الحكمة الخالدة، من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه. فكم من علاقة انتهت بسبب الفضول، وكم صداقة انكسرت بسبب التدخل، وكم بيت نهدم لأن الشخص قرر يدخل نفسه في حياة غيره. اليوم مش جايين نحكم عليكم، أنا اليوم مش جاية باش نحكم على الناس أو نحكم حتى على نفسي، اليوم جاية نحاسب نفسي وإنتم تحاسبوا أنفسكم. هل فعلا إحنا نعرف حدودنا؟ هل تعلمنا أمتى نتكلموا وأمتى نسكتوا؟ وهل كل شيء لازم نعرفه ولازم نتدخل فيه؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن الحلقة اليوم الأكيد إن هي حتغير طريقة تعاملك مع الناس بالكامل. فيش داعي نقول لك تتغير علاقتك مع أي شخص إن كان، علاقتك مع الناس وتعاملك مع الناس بأي صفة إن كانت. فاليوم نبو نتعلموا الحدود، نبو نتعلموا أمتى إحنا نتكلموا أم تحن نسكتوا، وهل كل شيء لازم نتدخلوا فيه أو لا. إن شاء الله فهمتوا الفكرة من مقدمة الحلقة، واللي بدايتها حتبدأ بشن معنى التدخل في ما لا يعنيه. التدخل مش بس إنك أنت تدخل بيت حد بدون إذنه، التدخل يبدأ بكلمة، بتصرف، مثلا بكلمة زي شن صار أو شن صار معاك، أو قول لي بالتفصيل أو احكي لي بالتفصيل، ومين كان معاك وعلى صار هيك. الكلمات هي مرات تكون فضول منك، مرات تكون في فضول منك، لكن الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام. ركزوا في الكلام اللي نقوله، الكلام اللي قاعد نقول فيه واضح، ان حد يجي يسألك، حد يجي يسألك يقول لك مثلا شن صار معاك، قول لي بالتفصيل، باي من كان معاك او علاش صار هيك. مرات الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام، وهو ما هوش اهتمام، هو فقط داعي للفضول أو يبي يعرف كل شيء. لكن الحقيقة شعبي أي والله يا هند، لحظة الحقيقة مش كل سؤال احترام ولا كل فضول محبة. في ناس تحب تعرف كل شيء عن الناس لكن ما تعرفش شيء عن نفسها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما نقتدوا به رسولنا الكريم خاصة في يوم الجمعة، ودائما تكون مواضيعنا
فيها حديث شريف أو آيات قرآنية. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. هذا الحديث لو احنا طبقناه في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل. لو احنا المقولة هذه أو عفوا الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو طبقناه احنا في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل، تفادينا هلبة أمور تراكمت علينا. الإسلام

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في بداية هذه الحلقة من برنامج من القلب. الموضوع أو المحور الثاني حيكون عن الفضول. الفضول هو بداية المشاكل، الفضول هو سبب للمشاكل. كم مرة سألت سؤال وتمنيت بعدها إنك ما سألتش؟ كم مرة؟ كم مرة أنت سألت سؤال وتمنيت إنك بعدها ما سألتش هالسؤال؟ كم مرة أنت عرفت سر أو أنت عرفتي سر وخسرت راحة بالك لأنك دورت على السر هذا؟ لأنك أنت حتفقد راحة بالك وقلبك. في مثل يقول اللي يعرف أكثر يتعب أكثر. مش كل باب لازم نفتحه ولا كل سر لازم نعرفه. احنا عبارة على أشخاص في حياتنا، أو حتى أنا شخصيا وأنتم كلكم موجودين حاليا تسمعوا فيها، عندنا دائما مش كل شيء ينحكى، ومش أي حد نتقبله منه السؤال، ومش أي حد نتقبله منه إنه يعرف شيء علينا. لا، في ناس تختار مكانتها وتختار إن هي مثلا تعرف شيء معين، مثلا على سبيل المثال، لكن هما الأشخاص ممكن يكونوا محدودين يعني بسبب التقارب بينك وبينهم. لكن في ناس ما فيش داعي إن تسأل أسئلة ما ليهاش علاقة بها، ما فيش داعي تدخل في تفاصيل حياتك وما ليهاش أي علاقة إن تعرف سر عليك أو تنكش، أو نقول إحنا تدور في سر عليك، دور ماضيك مثلا. ولا غلط كلامي؟ في ناس باش تدور زلة لبني آدم تقعد تدور في ماضيه، تطلع تحاول توصل في حد بالشد الزلة هذه. لكن احنا لازم نرسم حدود. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر منصات التواصل الاجتماعي وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. لهذا السوشيال ميديا اصبحت مستنقع، السوشيال ميديا هي اللي زادت التدخلات بين الناس، وكأن أي شخص موجود حاليا لحق التدخل في حياتك، ولحق التدخل في طرح الأسئلة، ولحق التدخل في خصوصيتك، ولحق إنه يعرف سر عليك أو يعرفك أنت من وين مثلا، أو أسئلة شخصية إلى ما ذلك. وأعتقد كلكم مريتوا بالشيء هذا، وكلكم ريتوا بعيونكم ان السوشيال ميديا الناس بدت فيها تتدخل في حياة الناس بضغطة زر. ليش ما نزل الصورة؟ ليش احذف المنشور؟ مع من اطلع اليوم؟ ليش تأخر في الرد؟ حتى السكوت للأسف اصبح يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص كاملة متكاملة، وهذا كله تدخل فيما لا يعني.

كم من الناس توا متواجدة ما تعرفنيش مثلا شخصيا، أنا ما تعرفنيش شخصيا، ليش ملاك ما نزلتش صورة مثلا؟ ليش ملاك نزلت منشور وحتفاتها مثلا؟ ليش احنا بعتنا لها مسجات وما ردتش علينا وتأخرت في الرد؟ أو حتى علاش ملاك ساكتة؟ أنا كله بديل للأسف في المواقع التواصل الاجتماعي يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص من الوحي الخيال. الفضول قاتل يا سادة، أي والله، فيبنوا عليه قصص كاملة، وهذا كله بسبب تدخل في ما لا يعنيهم. الإنسان حر، نزل صورة، نزل فيديو، حذف منشور، نزل منشور، مع من طلع، مع من جي، مع من مشي، علاش تأخر في الرد، علاش رد بسرعة؟ إنسان حر. إيه المخرج قال لي سؤال، قال لي زعمك متطلقة، زعمك متزوجة، زعمك عندها صغار، زعمك أرملة، وكان متطلقة معناها العيب منها، وكان متزوج الله يعينه، وبرعت كلمات ملياش داعي وتفسيرات ملياش داعي. هذا المخرج كي قالها مشانها، المخرج. في المحور الرابع، بحكم ان احنا حكينا على الفضول، توا بنحكي على نقل الكلام. نقل الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقل الكلام، المشكلة تبدأ بجملة مرات، راهو أنا ما نبيش نحكي، لكن حتى الطرف الثالث لما يصير خصام بين طرفين، أو أي حد في العائلة تخاصمت معاي، يخش طرف ثالث يقول، يجي الطرف الثالث يقول له، راهو أنا والله ما نبي نحكي، راه لكن راه فلان دار دار دار وكذا وكذا. وبعدين هنا تبدأ الفتنة، يبدأ الطرفين يشكوا في بعض، الطرفين تبدأ في مسافة بيناتهم. ليش؟ لأن الطرف الثالث بدل ما يكون إصلاح كان فساد، قاعد ينقل في كلمة ويزيد عليها في كلمة وينقص منها كلمة، وفي النهاية يقول أنا مجرد ناقل، لكن الناقل هو الشريك في الفتنة هذه. طبعا طبعا يا مسافر، وإن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم أنك أنت تتحقق من الخبر، لازم أنك تتحقق من الشخص الثالث اللي قاعد يقولك في الكلام هذا. لا لا لا لا لا لا، ما سمعش منك، أنا ما سمعش منك، أنت طرف ثالث صح؟ أنا هيك في حياتي نتعامل، طرف ثالث ولا ما سمعش منك، تحقق من الطرف اللي أساسا قال لك الشيء هذا، ونجي نقوله 1 2 3، أنت كذا كذا كذا، قال لي إيه، أوكي، هنا المسألة تبدأ بيني وبينه، لكن نصدق طرف ثالث في الموضوع؟ لا، هنا المشكلة تبدأ كبيرة، وهنا تبدأ في فتنة. وحتى لو كان الطرف الثاني صح، مرات تخسر أشياء وتندم عليها بعدين. لازم تتحققوا، لازم تبتعدوا على الأشياء هذه، وتفتحوا قلوبكم لبعض. الفتنة أشد من القتل، إيه والله، إيه والله، فعلا فعلا. في آية عظيمة قوله تعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء رقم 36، يعني بمعنى الآية، لا تتتبع شيء ما عندكش علم به، لا تحكم ولا تتهم ولا تنقل. 3 أشياء سهلة جدا، ما تحكمش على الناس، ما تحكمش وما تصدرش أي حكم، 1 2، ما تتهمش الناس بدون ما تعرف الحقيقة، وما تتهمش الناس في ظهر الغيب. 3 حاجة والمهمة، انك ما تنقلش اي كلام،
ما تنقلش أي كلام وما تصدقش أي كلام. ثلاثة نقاط. قريب يحكموا على نيتك وقتنا هذا، هم حكموا فاتت أصلا، النية تدخلوا فيها أصلا. إحنا في زمن تدخلنا حتى في النوايا، تدخلنا في النوايا. الشخص دار لقطة مثلا ها قصده هكي، هو قصده هكي، هو نيته هكي. لا يا أخي، لا يا أخي، النية شيء ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت ما تعلمش بالغيب وما تعلمش نوايا الناس. أنت دخلت هنا في شؤون الله سبحانه وتعالى، والنوايا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل واحد تاخده بنيته في النهاية، كل واحد تاخده بنيته. أعتقد ثلاث كلمات هم لازم تعرفوهم، ثلاث حاجات لازم تعرفوهم. رد بالك، تتبع أي شيء ما عندكش به علم. سولتكم بالله، أسمعوا مني بس، إلا لا أسمعوا مني لعل وعسى. ردوا بالكم تتبعوا بشيء ما عندكم مش به علم. وردوا بالكم يا جماعة، نصيحة لا أكتر ولا أقل، والنصيحة للجموع، ما تحكموش، ما تحكموش على الناس وتصدروا أحكام وانتم مش فاهمين. وردوا بالكم تتهموا ناس في ظهر الغيب وانتم مش فاهمين، وما تنقلوش الكلام ولا تصدقوا أي كلام يجيكم مهما كان. وخلوكم دائما هيك صافين النية وقلبكم كبير ويسعى للجميع، يسعى للجميع، وما تحملوش في قلبكم، إن كل ما تحملوا في قلبكم كل ما ترجعوا نقطة الصفر. فعلاش احنا نتدخلوا؟ ملاك تعالي قولي لنا علاش احنا نتدخلوا، او قولي لنا يا ملاك ليش في ناس تتدخل، شنو الاسباب؟ احكينا الاسباب ملاك، نحكي لكم الاسباب، ليش لا نحكي لكم عن الاسباب، وانتم لعل وعسى تسمعوها مني. الاسباب واضحه كالاتي: الفراغ، الانسان يكون فارغ، ما عنده شيء، ما عنده شيء، فارغ. هذه النقطه الاولى اللي تخليه يتدخل في حياه الناس، النقطه الاولى الفراغ. الفضول، مش اهتمامه، فضول انه يعرف اشياء عليك او يسالك اسئله غريبه. او حب السيطره، أنا أحب يسيطر عليك. أو المقارنة، يحب يتدخل في شؤون حياتك باش يقارن حياتك بحياته أو حياتك بحياة الآخرين وهكذا. آخر سبب الشعور بالنقص، وهذا أخطر سبب. الإنسان اللي ما عندهش ثقة في نفسه هيحس دائما بنقص، وهيحس دائما إنه هو عنده شعور بالنقص. هذا علاش يخليه إن هو يتدخل في حياة الآخرين، يبدأ متطفل في حياة الآخرين، يبدأ يحس بفراغ، ويعبي في الفراغ هذا بالتدخل، ويعبي في الفراغ هذا بالفضول إنه يعرف كل شيء على الناس حتى لو كان ما فيش بينهم وبينهم تواصل مباشر يعني. أو يحب إنه هو يسيطر، يحب يكون دائما في المشهد. كلما امتلأت حياتك وحياتك أنت وحياة أي حد موجود حاليا، شاب أو شابة، أي حد، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك قل تدخلك في حياة الناس. ليش؟ لأن كل ما أنت ركزت على أهدافك وركزت على حياتك، كل ما أنت تبدأ معاش عندك فضوة ولا عندك فراغ ولا عندك أي شيء باش تدخل في حياة الآخرين. معادلة سهلة وبسيطة، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك، كل ما امتلأت حياتك بشؤونك، قل تدخلك في حياة الناس. معادلة بسيطة جدا الكل لازم يفهمها. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. حنقرأ تعليقات متواجدة في التيك توك بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه، وأيضا التعليقات الموجودة على الفيسبوك. بداية بالتعليقات الموجودة على الفيسبوك، فادية تقول وعليكم السلام، قالت السلام عليكم يا صحبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. فعلا والله كل واحد يخلي روحه مكتفي بنفسه وينشغل بتصليح أخطائه ويرتقي بنفسه لما يحبه الله ويرضاه. لكل شخص عنده خصوصياته وحاجاته الخاصة اللي ما يحب حد يقترب منها. اتفق يا فادية. عبد التواب يقول هو أغلب المشاكل من نقل الكلام، الله المستعان. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك. في ناس فالحة في القزقيز. والله يا صبري. أيوتا تقول جمعتكم مباركة وتحياتي لبنت القربولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أيوتا، أكيد التحايا وصلت. خلوني نكمل موضوع الحلقة. جهل منهم يا أستاذة، والله لازم نبدأ برواحنا باهي، لكن خلوني نبدأ بالمحور السادس. شنو يقول المحور السادس؟ سولة تقول من كثرة فضولي سبب نقان تعطيل الحال. نور الدنيا كلها يحفظك ربي، شكرا بارك الله فيك. في المحور السادس، بس توا ينزلوا في أمورهم الخاصة على التواصل الاجتماعي في كل شيء. إيه والله يا همسات، أسأل الله السلامة للجميع وخلاص. المحور السادس في موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. من تدخل سمع ما لا يرضي. بكده تكلمنا التدخل فيما لا يعني، وعطينا موضوع البارت الأول أو الجزء الأول. تو بنجو نعرف كلمة من تدخل سمع، هي ركزوا لي فيها شوي، سمع ما لا يرضي. أحيانا الإنسان هو اللي يجيب الإهانة لنفسه، يتدخل في خصوصيات ليه يزعل، ولو ترك الناس وشأنهم ما كانش سمع شيء يؤذيه. نعيد ونكرر، أحيانا الإنسان هو اللي يجيب في الإهانة لنفسه، يتدخل في خصوصيات الناس، ولما يردوا عليه الناس كردة فعل يزعل يتضايق. لو هو من الأول ما تدخلش أو ترك الناس وشأنهم، ما كان اسمع شيء يؤدي ولا اسمع رد الناس. يوزر يقول من راقب الناس ما تهمن. جميل باهي يا ملاك، احنا توا فهمنا كلمة التدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. بيتراقوا لنا يا ملاك احترام الخصوصية، كيف نقدروا كيف نفرضوا الشيء هذا من الجانبين، يعني من جانب الناس أو من جانبنا احنا، كيف نديروا، كيف نفرضوا احترام الخصوصية، كيف نساعدوا الناس ان تفهم مفهوم هذا احترام الخصوصية. مش كل شيء يخص الناس لازم تعرف، هذه أولا. مش كل شيء، مش كان نتو موجودة ما أنا لازم تعرف عليها كل شيء أبدا. في بيوت لها أسرار، في بيوت لها أسرار، وفيه قلوب لها جراح، وفي ظروف ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. احترم خصوصية غيرك زي ما تحب الناس تحترم خصوصيتك، احترم خصوصية غيرك. لما تقولش لا والله هو متاح وطالع مثلا على السوشيال ميديا، فمن حقي اني اساله، ومن حقي اني نوجه له اسئله، ومن حقي نتدخل فيه وندخل فيه لبسه وشكله وكذا وحياته لا يا بابا، لا، لازم في كميه الوعي، ولازم تبدا فيه ثقافه ووعي وادراك على احترام الخصوصيه. حتى العمل ليها اسرار، ايه لازم في أمور حياتنا الواقعية والافتراضية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي لازم الناس تدرك وتكون واعية وتكون مثقفة من ناحية احترام الخصوصية، لأن زي ما في بيوت فيها أسرار، زي ما في قلوب فيها جروح وفي ظروف ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلازم أنت كشخص أو أنت لازم تحترمي خصوصية غيرك وما تدخليش في خصوصية غيرك زي ما أنت تحبي احترام خصوصية نفسك. ما تحبيش حد يتدخل فيك، ما تحبش حد يتدخل فيك، فاحترموا بعض واحترموا خصوصيات بعض، هيك ترسموا الحدود مع بعض، هيك ترسموا الاحترام بيناتكم. هذه ثقافة لازم تكون موجودة في مجتمعنا الكريم، لازم تكون موجودة ولازم تكون من الأولوية، ونسأل الله أن تكون الشيء هذا يوصل للناس وتغير من نفسها. تردد القناة اللي فيها برنامج كسرين اسمها راديو السرايا 99.3، تقدر تسمعيني على الراديو توه وتقدر تفرج عليها على الفيسبوك. المحور الثامن، كيف احنا نحمو أنفسنا من الناس هذه، كيف نقدروا نحمو أنفسنا وخصوصياتنا وحياتنا من الناس هذه، وكيف نعالجوا أنفسنا. أسأل نفسك دائما، نقول في كل الحلقات ابدأ بنفسك، مش مجرد كلمة، لازم تشوف نفسك وتراجع نفسك. فأسأل نفسك قبل أي كلمة، هل هذا الموضوع يهمني يعنيني؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل كلامي لأي شخص سينفع ولا ما ينفعش؟ زعما ينفع ولا ما ينفعش؟ فهل لو اسكت أفضل ولو تكلمت أفضل؟ لو الإجابة لا وكانت إجابتكم لا، فالسكوت عبادة. إحنا السكوت عبادة. لو حسيتوا أن الأمر هذا ما ينفعش أنك أنت تقوله، خلاص. هل كلامي حينفع ولا ما ينفعش؟ سؤال موجه لكم، هل لو أنا سكتت أفضل؟ لو كانت إجابتكم لا، فالسكوت عبادة. السكوت هنا عبادة. يمكن اليوم في شخص مثلا متضايق من شخص لأنه هو اتدخل في حياته، لكن هل سبق أنت اتدخلت في حياة أحد؟ هذا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تسأل للناس. هل سبق وتدخلت في حياة أحد أيا كان الحد هذا؟ لهذا جوابك الآتي، ابدأ بنفسك، غير نفسك، غير طبعك، بعدين اطلب من الناس يحترموك، بعدين ارسم حدودك. هنا أبدأ بدايتك مع النفس، ونفسك هو علاجك وهو الطريق الصحيح. لكن احنا بنبدو بالناس وننسوا انفسنا؟ لا، يقول لك الجمال ما يشوفش عوج رقب ترى. فليس كل ما يقال، او عفوا، ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق ان ينقل. احفظ لسانك تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن اصلح نفسه ارتاح. هذه رسالة لكم كلكم، ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق أن ينقل. احفظ لسانك تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن أصلح نفسه ارتاح. هل سؤال كالآتي، والمحور هذا كالآتي. المحور التاسع يقول، هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم فيه؟ ديما الناس خليهم آخر شيء، إيه؟ الناس آخر شيء. هل كل ما تعرفه يحق لك أنت أو يحق لك أنت أنك تتكلمي فيه أو تتكلم فيه؟ لا. رفيف تقول لا. يلا جاوب، هل كل ما تعرفوه يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ عبد الوهاب يقول لا تقريبا، صح اسمك عبد الوهاب. زيد يقول علاش لا. كيف علاش لا يا زيد؟ كيف السورة تقول لا، هواتف تقول أبدا. هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم به أي إن كان، أي إن كان إن كان، هل يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ إجابات كلها معظمها لا لا لا لا لا. رامي يقول لا حسب مقام المجلس. كيف يعني دكتورة مليكة؟ نحن شعب فضولي، ياريت لو كل واحد يخلي نقدرش نكمل باقي الكلمة. سوري يعني. هناك أشخاص لا لا في حاجات لا ما نحكيش فيه. إيه علاش لا؟ ممكن نعرف حاجة ننفع بها العباد. لا أنت فهمت الموضوع غلط، أنت فهم الموضوع غلط. أو تو كلهم اللي فاهمين صح. ما قلتش حاجة تنفع بها الناس، ما قلتش معلومة تبخل بها على الناس، ما قلتش عطاء أنت تعطي فيه للناس معناها تبخل عليه. لا لا، أو علم أو أي شيء أو أي شيء في الحياة. لا، أنا نتكلم عليه خصوصية الناس، أو نتكلم عليه تدخلاتك للناس، أو أنت عرفت سر على ناس أنت مالكش علاقة بهم ولا تدخلت بهم في يوم من الأيام، وهل أنت لك الحق أنك تنقل الشيء هذا أو تتكلم عليه؟ هذا هو سؤالي، واضح؟ في ناس تخش في حاجة مش لها. العرب لولا قال إيش علمك الكذب؟ قال مغير اللي نسمع نقوله. أكيد لا، أكيد لا، كلهم يقولوا أكيد لا. إن شاء الله فهمت يا أخونا. من هو شن اسمه بالضبط؟ زيد. إن شاء الله تكون فهمت. ما يحق لنا أبدا. في أشخاص يظنوا إن امتلاك المعلومة يعطيهم الحق في نشرها، لكن واللي تمام ما نتدخل في حياة العباد. بالضبط، هاتوا أنت معنا ماشي صح. هناك أشخاص يظنون أن امتلاك المعلومة أو أي خبر كان عن أشخاص آخرين ليه الحق في نشره، ليه الحق أن الناس تعرفه. لكن الإسلام وديننا الإسلامي، بما نحن مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا الإسلام غير ذلك. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل حقيقة يترتب على قولها مصلحة. فهمتك في هذه الحالة من حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك. أيوة، رسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. تأملوا الحديث شوية. ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق. ليس لأنه يكذب بلسانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف، بل لأنه ينقل في كل شيء دون تحقق. إذا جاءكم فاسق بنبأ فشين يصير هنا؟ يقع الكذب من حيث لا يشعر. على سبيل المثال، كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت أنهم قالوا كذا كذا، سمعت أن ملاك قالوا عليها كذا كذا، سمعت أن فلان دار كذا كذا، سمعت أن الفلان. إشاعة، إشاعة. كم من بيت تهدم بسبب قالوا مرت فلان طالعة في الليل، قالوا مرت فلان أبصش مدايرة، قالوا فلان خانب مش عارف شني، قالوا كلمة قالوا هذه، قالوا قلنا قالوها. تحقق يا أخي، تحقق يا أختي، مش كل شيء تتكلموا عليه راهو مش كل شيء تنشروه، مش كل شيء يستحق ان الناس تعرفه. حنتكلموا عليه من ستر مؤمنا، راح نتكلموا على السترة. كم من بيت هدم بسبب إشاعة؟ كم موضوع بسبب الشيء هذا، نقل الإشاعات ونقل الدول الفاضية اللي ما تستاهلش. والله في ناس وعائلات تدمرت حياتهم بسبب كذبة، بسبب إشاعة. وعليكم السلام لكل من جاي، أهلا وسهلا. في ناس قسما بالله تدمرت حياتها، حياتها الأسرية، وحتى خسرت حياتها بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر مش موجود أساسا. علاش؟ بمن قالك يا فلان؟ قالوا لي والله. من قالك؟ قال لي الفلان الفلاني. با وبعدين استمر في قالوا قالوا قالوا قالوا لحد ما أنت تقع عليك الحاجات، وحتكون أنت آثم هنا مشارك حتى في الموضوع هذا. يعني لو تهدم البيت وانت مش مقايل، لكن اللي قال انت سمعت منه، مش انت قلت لطرف اخر واو قال قال قال قال قال، فشن يصير هنا؟ شو بيصير هنا؟ واضح ما يستحقش نهدم البيت، صح؟ انت مساعد في الشيء هذا، انت مساعد. ما تقوليش لا مش مساعد، انا راهو بريء من الموضوع وانا انسان بريء ونظيف ومش قصدي، انا بس هم قالوا هم كذا. لا لا لا لا لا لا لا، انت مشارك، انت مساهم. كيف؟ واضح كلامي صح؟ واضح. واعتقد كلكم عندكم مش عليه مثلا خلاف، ولا تجي تقولي لي لا الكلام مش مزبوط. عبد التواب يقول والله العظيم امس جاري بيقول لي يطلع دكاكة، قلت له ما عرفتش هذه تبو فتوى، هو مصمم بالعلم المصري نخدم في محل خضرة، هو ليبي ومصمم ان احنا عندنا فلوس هلبة مش نديله، مع ربي يهدي الجميع وغنانا من فضلك عم سيوان، يا ريت تكون الرسالة وصلت استاذة ملك، جزاك الله خيرا. شكرا يا عبد التواب. ملكة تقولها والله والله يا ربي مش كيف، نعم من يشاع بالكذب لا تصدق كل ما نسمع حد ولا حتى نصف ما نبصر. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه آية محكمة من آيات الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض احنا نقتدوا بالشيء هذا، مش ناخذوا بعض الكتب وننسوا بعض الآخر، أو ناخذوا بشيء ونلوحوا شيء. لا، انت كمسلم واضح. تكلمت على إشاعة، تكلمت على إشاعة، تكلمت على كذب. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. فقلت لما تتأمل الحديث هو قصد ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق، دون أن يتحقق تحت مليون خط، فيقع في الكذب من حيث لا يشعر. كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت فلان، سمعت فلانة، سمعت كذا، سمعت عيلة فلان، سمعت عيلة فلانة، سمعت شن صار في الخدمة، سمعت شن صار مع صاحبي. وكم مرة بيت نهدم عليه أسرة كاملة بسبب كلمة قالوا، ونقلوا كلام من واحد لواحد لواحد لواحد لحد ما تندمت الأسرة بالكامل، ووصلت لمرحلة خسروا بعض على خاطر كلام وخلاص. ما علينا، نجول الشق الآخر. لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ قال الله تعالى، لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. لاحظوا ترتيب الآية، لاحظوا أنتم ترتيب الآية، بدأت بسوء ظن، ثم التجسس، ثم الغيبة. بشمبت مخرج ميوزك اللي تحت. بشن بدأت؟ بشن بدأت الآية؟ بدأت بسوء ظن صح؟ وبعدين شن بدأت تاني؟ بالتجسس. بهي بعدين ها خشينا في مرحلة الغيبة. شوفوا تبعية الخطوات، خطوات الشيطان. ها ركزوا في خطوات الشيطان، أنا قاعدة نتكلمه خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيكش في مرة واحدة، لازم يبدأ لك بسوء ظن وبعدين تتجسس وبعدين توصل للغيبة. كلام واضح؟ هذه هي خطوات الشيطان، لأن سوء الظن يقود إلى البحث. ليش البحث؟ البحث هذا وين بيقودك؟ بيقودك لمعرفة ما لا ينبغي أنك أنت تعرفه. بعدها شن يبدأ؟ يبدأ الإنسان في الحديث عن الناس. آية قرآنية سورة الحجرات رقم 12 قالت ثلاث حاجات في آية واحدة: سوء الظن، تجسس، والغيبة. إلى أن السوء الظن، لما أنت تسوء الظن بالشخص شو بتدير أول حاجة؟ خطوات الشيطان، ها ركزوا لي، وسوسة الشيطان. المؤمن الصحيح إنه يبتعد على الأشياء هذه. سوء الظن شو بيقودك؟ لما أنت تسوء الظن بشخص معين شو بيقودك؟ إنك تبحث، تدور وراه، تدور الأسباب. بينما تبحث شو تبي؟ لازم تشد عليه زلة معينة أو تعرف عليه حاجة ما يبيكش تعرفها. بعدين الإنسان هذا اللي عرف الشيء هذا يبدأ يتكلم عن الناس. هنا الغيبة وقعت، قبلها وقعت تجسس، وقبلهم سوء الظن. الصورة واضحة. آيات الله محكمة. سورة الحجرات رقم 12 تكلمت على ثلاث صور، منها سوء الظن، التجسس، والغيبة. هذه واحد. التدخل يدمر العلاقات، أي إن كانت العلاقات الاجتماعية، التدخل هلبة يخلاها تتدمر. أول حاجة بزوجين، علاقة أسرية متكون من زوج وزوجة، ينفصلوا مش بسبب المشاكل، لا، بسبب تدخل الآخرين. في هلبة ناس انفصلوا في العلاقة الأسرية والزوجية بالتحديد مش بسبب المشاكل، لا لا لا لا لا، بسبب تدخل الآخرين في حياتهم. كم أخوات أخوت تقاطعوا وتفارقوا لأن في شخص ثالث نقل كلاما. كم صديق وصديقة وأصدقاء بالمجمل افترقوا بسبب شني؟ طرف ثالث قرر إن يتدخل للإصلاح، وهو في الحقيقة زاد المشكلة. تأملوا في الكلام اللي نقول فيه. الطرف الثالث مرات يتدخل للإصلاح، لكن هو بدون ما يحس يزيد في المشكلة. أحياناً أفضل مساعدة تقدمها لشخص أن تتركه يحل مشكلته بنفسه. أفضل شيء تقدر تقدمه للشخص إنك أنت تخليه يحل مشكلته بنفسه. بتعالي يا ملاك، أنت توا تعطي فينا في نصايح صح؟ أنت ملاك تعطي فينا توا، تعطي فينا في نصيحة وتوري فينا في في في قصة التدخل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بح، انتم عارفين شن الفرق بين النصيحة والتدخل؟ انتم عارفين ولا مش عارفين؟ خلنا نقول لكم شن الفرق. الفرق بيناتهم كبيرة، فرق كبير بين النصيحة والتدخل. النصيحة تكون إذا طلبت منك، بمعنى تقدر تقدم النصيحة إذا طرف طلب منك النصيحة، هو طلب مش أنت دخلت وعطيت النصيحة، هو طلب الاستشارة منك وطلب نصيحتك. أنا نجي نكلم حد توا نتصل بيه وأنا واقع في مشكلة معينة، ألو السلام عليكم كذا كذا، أنا راهو محتاجة إني أستشيرك، محتاجة إلى نصيحتك. هنا أنا خلت يتدخل، خلاص أنا هنا نبي نصيحته برضاي أنا برغبتي أنا. أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها. لو أنا يوم من الأيام شبحت صاحبتي أو شبحت أخوي أو أختي أو أي حد في الحياة في مشكلة أو معصية قاعد يدير فيها، معصية واضحة واضحة، لكن أنا نخاف عليه الشخص هذا من كتر محبتي ليه أو مكانته عندي نخاف عليه، فأنا هنا لازم نعطيه النصيحة ولازم نصدر النصيحة لأنني نخاف عليه زي ما نخاف على نفسي وهكذا. هذه النصيحة. أما التدخل شيء آخر تماما يا جماعة الخير. التدخل هو أن تفرض رأيك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولادهم، في عملهم، في لباسهم، وفي قراراتهم الشخصية. ليس كل اختلاف معك خطأ. بمعنى التدخل أنك أنت تفرض رأيك وتفرض نظريتك وتفرض قرارك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولاد الناس، في العمل، في اللباس، في القرارات الشخصية. هذا هو التدخل، أنك تفرض رأيك. كلمة فرض، فرض يعني تغصب رأيك على الشخص. النصيحة شيء آخر. النصيحة في حال طلب منك نصيحة، أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها، تخاف عليه إن هو يوقع في مصيبة أو يوقع في مشكلة، فأنت من واجبك أنك أنت تنصحه بحكم مكانتك في الشخص أو مكانتك عند الشخص، فلازم تنصحه. من علامات حسن الخلق، جميل البارت هذا والجزئية هذه جميلة جدا، نورت ميمة وفوفة نورت. المحور الثالث والمهم جدا من علامات حسن الخلق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. لهذا أسأل نفسك، من علامات حسن الخلق أسأل نفسك، هل الناس يحسوا بالأمان معك؟ يحسوا بالأريحية معك؟ ياخذوا يعطوا معك؟ هل الناس هذم يخبرونك بأسرارهم لأنهم يثقون بك، عندهم ثقة فيك، أم يخافون أن تصبح أسرارهم حديث المجالس؟ أسألوا أنفسكم، هل في ناس في حياتكم يحسوا بالأمان معكم؟ أعتقد فيه صح؟ كده فيه، ترى شوفوا يمين يسار، كده فيه في ناس تحسون بالأمان معهم، في ناس تعطوهم أسراركم وتحكوا لهم في أسراركم لأنكم واثقين منهم. أمسك عليك لسانك وليساك بيتك وإنك على خطر. حتى أسأليني، أكيد كلهم قالوا أكيد. الله يديم لكم الناس الجنينة في حياتكم، الله يديم لكم الناس الجنينة في حياتكم. هل في ناس يشعروا بالأمان معك؟ سؤالي واضح مش واجد ديما انت حميد، مش واجد. هل في ناس تحكي لهم أسرارك وحياتك وأمورك لأنهم أنك واثق فيهم مثلا، أو أنك أنت شخص تخاف أن في حد في يوم من الأيام يشد عليك سر ويبدأ حديث المجالس في الجموع؟ جاء رسول أو عفوا جاء رجل إلى رسول عليه الصلاة والسلام يطلب الوصية، أنا لا. فرج يقول أنا لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، فقال له لا تغضب، كررها أكثر من مرة، لا تغضب. لماذا؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب. المشكلة الغضب، الغضب يسبب مشاكل بين الأطراف، الغضب يسبب سوء الفهم، سوء الظن، أمور هلبة يعني. شخصيا نعرف الشيء هذا. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، كررها أكثر من مرة. علاش كررها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما رجل أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل لما أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه النصيحة، شن قال له؟ شن قال له؟ قال لا تغضب، مرة الأولى، ثانية لا تغضب، ثالثة لا تغضب. فكررها أكثر من مرة. علاش؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب. يتكلم الإنسان بما لا ينبغي، ويكشف أسرارا، ويهين الآخرين، ثم يندم بعد أن تهدأ نفسه. الغضب مصيبة يا جماعة الخير. علاش مرتبة الإنسان الكاظم الغيظ؟ إن لما يمسك نفسه أثناء الغضب جميلة جدا، لأن إحنا إنسان في النهاية ونغلطه، وعندنا أوقات إن نطلع ونقول إحنا نطلع عن المألوف، يعني نطلع من الهدوء اللي إحنا فيه، وتولد في فترات انفجار، والانفجار هذا هو الغضب، والغضب هذا يخلينا إحنا نقول كلام ما كانش في محله، يخلينا ناخذ قرارات ما كانتش في محلها أبدا، يخلونا إن إحنا مثلا نهينوا أشخاص ما كانش في محله. وللأسف بعد ما نهدو نندمو، وإحنا الندم مش حلو، مرات الندم يجي متأخر، مرات الندم يجي بعد ما تخسر، مرات الندم يجي بعد ما تزيد الفجوة والمسافة. فأعتقد الندم شعور جميل، إنك أنت تندم وترجع وتصلح وكذا، شعور جميل، بس أحيانا الندم يكون متأخر جدا. إن شاء الله تكون فهمتوا، عشان تكونوا فهمتوا، بس يعني نحاول بقدر الإمكان نوضح لكم الموضوع اليوم من جميع الجوانب. فتكلمنا على الفضول، الناس لما تكون فضولية تبي تعرف حياتك، تعرف أشياء خاصة بيك وخصوصيتك وإلى ما ذلك. الشيطان لا يبدأ مع الإنسان بمعصية كبيرة، قلتها فيما سبق في الحلقة السابقة ونرجع نقولها لكم، الشيطان يبدأ خطواته بخطوات بسيطة، ما تبدأش بخطوات كبيرة، ما تبدأش المعصية بالخطوات الكبيرة، يبدأ بالسؤال مثلا، يوسوس لك من كان معها، من كان معاه، ليش تأخر، يتحول السؤال إلى ظن، والظن هذا إلى اتهام، والاتهام إلى خصومة، وبعد الخصومة انقطاع وقطيعة. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ شفتوا الشيطان شن قاعد يدير؟ الشيطان ما يبداش بالإنسان مع الإنسان بحاجات بسيطة، عفوا حاجات كبيرة، طول يقطع علاقتك بشخص طول هيك مباشرة، لا طبعا لا. يبدأ بسؤال وسوسة، من كان معه، وين مشي، خير ما ردش علي، ليش تأخر في الرد، ليش ما يبيش كذا، ليش يتحول السؤال هذا إلى وسوسة أخرى ترفع للظن وسوء الظن، والظن هذا شنو بيرفعه؟ الاتهام، يتهم الشخص الآخر بأشياء، والاتهام هذا شنو يولي؟ يولي خصومة. الخصومة هذه لما تكون موجودة فأكيد في النهاية بتولي قطيعة. شفتوا كيف؟ ركزوا، أنا قاعد نقول في أشياء واقعية، انا متاكده ان انتم كلكم مريتوا بالشيء هذا. ما مش يعني نحكي لكم في شيء من واقع شيء، نحكي لكم في شيء صاير معاكم ونفسر لكم ان راه كل شيء من عمل الشيطان، وتكلمت فيما سبق ان تفرقكم هذا من الشيطان في الحلقه السابقه تقريبا او اللي قبلها، ان تفرقكم هذا من الشيطان، حتى هو نفس الفكره. بح. في محور آخر، احترام البيوت. من واجبنا احنا احترام خصوصية البيوت، ما نسألوش أهل البيت، ما ندخلوش في شؤون بيت آخر. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة النور رقم 27. شنو المقصود بالآية الكريمة؟ ليس المقصود بها دخول البيوت فقط أو احترام البيوت فقط، بل احترام خصوصيات الناس، كما أن للبيوت أبوابا فللقلوب أبوابا أيضا، لا تدخلها إلا بإذن. يعني أنت لما تمشي لحوش جارك ولا حوش أي حد، مش تطقطق على الباب وتستأذن وتسلم على أهل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا نفس الشيء. حتى القلوب لها أبواب، فرد بالك تخش لقلب شخص وما تستأذنش منه، لازم تستأذن منه. هنا الآية الكريمة المقصود بها. بهل تعرفوا إن الراحة لماذا يرتاح الحكماء؟ الشخص الحكيم لا نقصد هنا. هل تعلم لماذا يرتاح الشخص الحكيم؟ لأنه لا يتدخل في كل معركة، ولا يرد على كل كلمة، ولا يعلق على كل منشور، ولا يناقش كل شخص. يعرفون جيدا راحة البال، ثمنها الصمت أحيانا. الشخص الحكيم ما يخشش ولا معركة، مش كل معركة تستحق انك انت تدخلها، هذا شخص حكيم. مش كل كلمة لازم ترد عليها، هذا شخص حكيم. مش كل منشور مقصود ليك او لغيرك تعلق عليه، ومش كل نقاش تخش فيه. الشخص الحكيم يعرف يختار راحة البال، يعرف يختار امتى يصمت وأمتى يتكلم. هذا علاش يرتاح الحكماء. عبد العزيز يقول الشخص الحكيم لأنه يدرك حدوده ولا يحمل نفسه أعباء ما لا يملك. صحيح يا عبد العزيز، وعليكم السلام. محمود يقول أو محمد يقول يرتاح الشخص الحكيم لأنه عارف ما هناك. بح. هذا الشخص الحكيم. إن مش أي معركة تستحق أنك أنت تخش الهارة، مش أي كلمة تنقال لك أو أي شخص يقول لك كلمة لازم ترد عليه، مش أي منشور تعلق عليه أو تشاركه، مش أي نقاش تخش فيه. فلازم تعرفوا تختاروا راحة بالكم، ولازم تعرفوا كيف تصمتوا، أمتى وقت الصمت وأمتى تتكلموا، لازم تعرفوا أمتى تتكلموا. من ستر مسلما، هذه البارت المهم جدا في حلقة اليوم. من ستر مسلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل من تبحث عن عيوب الناس، ابحث عن طريقة تسترهم. لعل الله سبحانه وتعالى يسترك يوم تحتاج إلى سترة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل ما أنت تدور على عيوب الناس، على زلات الناس، على أخطاء الناس، ابحث عن طريقة تسترهم بها، تساهم في السترة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حيسترك يوم تحتاج أنت إلى سترة. كنا لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مذنبين. فيش حد مش مداير دمبرة، سواء كان كبير سواء كان صغير. لهذا لما تشوفوا معصية أو شيء أنصحوا وإستروا، أنصحوا وإستروا. حاجتين إن شاء الله وصلت المعلومة. خلوني نقول لكم ونذكركم إن أعمارنا قصيرة جدا، فلا تجعلوها تضيع في مراقبة الآخرين ومراقبة حياة الناس. اشتغلوا على أنفسكم وإصلاح أنفسكم، فإن النفس تحتاج عمرا كاملا حتى تستقيم، ولا تكن سببا في كسر القلب أو خراب بيت أو قطع رحم بسبب كلمة لم يكن لك حق في قولها. واجعل هذا الحديث الشريف دستورا لحياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. واحرص أن تردد دائما، واحرص أن تردد دائما: لن أتدخل فيما لا يعنيني، ولن أسمح لفضولي أن يقودني إلى ما لا يرضي الله. فسلامة القلب تبدأ من حفظ اللسان، وراحة البال تبدأ من الانشغال بإصلاح النفس قبل انشغال بالناس. وأسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالذكر، وقلوبنا نقية من الفضول وسوء الظن، وأن يرزقنا الحكمة في الكلام والصمت، وإنه ولي ذلك وقادر على كل شيء. تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99. وجمعة مباركة للجميع، ونحن في انتظار مشاركتكم، في انتظار أراءكم حول موضوع الحلقة لليوم: التدخل فيما لا يعنيه، سامعة ما لا يرضي، على 092-150-59-99. أول مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
1: كيف حالك؟ مالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: لا، كيف حالك؟ مالك باهي؟
0: كويس الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: سلمى، كيف حالك؟ جمعتك مباركة إن شاء الله. أنت أستاذ يونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، وجمعتك أبرك. يا ميمة، جمعتك أبرك
1: إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك؟ باهي.